المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

0: اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك، أن تقبلنا برحمتك وتدخلنا في رحمتك وأن تجعلنا من أهل جنتك. إلهي، أنت ربي وعلمك حسبي، إن تمسسني بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردني بخير فلا راد لفضلك. اغفر لنا ما كان، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. إلهي، أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب، يا رب، عبدك من عذابك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. ارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران يا أكرم الأكرمين.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين متابعين الكرام. يتجدد الموعد في إطار الكلمة الطيب، في إطار المواضيع اللي تحقق الإفادة وإن شاء الله تحقق زادة التغيير الجذري في حياة شباب. حكينا في مواضيع عديدة، منها علاقة الشاب بالقرآن، حكينا على العمل الخيري والتطوعي، حكينا كذلك على جانب التراحم من خلال علاقة شبابنا بصلة الأرحام وبعض الثغرات أو بعض المشاكل اللي صايرة اليوم في واقعنا. سعينا بجهدنا بكلماتنا البسيطة مع ضيوفنا الكرام أنه نوروكم ببعض الحلول اليسيرة والسهلة والفي هي في متناول الجميع إن شاء الله اليوم، باش نحاول مع بعضنا نحكيه في موضوع واجب الشاب المسلم تجاه الوطن، خاصة وأنه حب الوطن من الإيمان، حب الوطن هو عبادة من العبادات التي وجب علينا أن نلتزم بها، ولكن كيف السبيل إلى الالتزام بهذا الواجب وتحقيق هذه العلاقة الجيدة مع الوطن؟ عديدة هي الاستفسارات اللي إن شاء الله باش نحاول نطرحها على ضيوفي الكرام. شيخنا أيمن إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سندس مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: مرحبا بك أنت زادة شيخنا، مرحبا بغدا سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك أستاذة سندس.
2: شكرا.
4: وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: طيب، ملول نحب نعرف نظرة أو رؤية الشاب لوطنه، كيف حالها؟ هل فيها تقصير؟ هل هي نظرة إيجابية أم نظرة قاتمة؟ أم ربما هو مجرد مكان يأوينا نعيش فيه وانتهى؟
4: نعم، في الحقيقة أستاذة سندس، الشاب التونسي اليوم نجم نقوله اللي هو مقصر يعني تجاه الوطن اللي قاعد يعيش فيه، ويمكن حتى يشوف فيه مجرد مكان كما قلت قاعد يعيش فيه، وقت اللي اليوم تونس تحتاج إلى شبابها أكثر من أي وقت. نعم. تحتاج إلى شباب واعي يحب بلاده بصدق ويخدم عليها وما يستسهلش التهريب ولا اليأس، ويؤمن أنه الإصلاح يبدأ من النفس قبل ما يكون من الواقع. في الحقيقة للأسف يعني الشباب في الفترة الحالية وفي الوقتنا الحاضر هذا يعني منساق نحو الانترنت والعوالم الافتراضية والهواتف، وصل حتى يعني أغفل معناها ما عادش معناها مع عائلته، ولا يعني يعاني من الوحدة ويعاني من ما عادش يعني مقصر في حق بلاده.
2: نعم، احنا ماذا بينا نعرف نوعية هذا التقصير الحاصل وأسبابه شيخ أيمن؟ شنو السبب أو الدافع اللي خلي شاب مسلم يخل بواجبه تجاه وطنه، تجاه هذا الملجأ الوحيد الذي يأويه ويأخذ بيديه، خاصة وقت اللي تتوفر فيه الأمن والأمان وكل شروط الكرامة؟
3: نعم، هو الانتماء للوطن هذا يتزرع من صغره راه، ويتربى عليه الإنسان في المدارس وفي العائلة متاعه وفي الجمعيات. الإنسان لما يعطي الحاجة يحبها، مهم برشا أنه نعطيه للوطن متاعنا بس نزيد نحبه أكثر باش نحسه اللي هو قطعة منا، ونحن قطعة منه، ونحن مخلوقين من الأرض هذه اللي نحن تولدنا فيها. فبالتالي الوطن عنده علينا حق، الوطن حاجة مقدسة، حاجة مهمة. راهو تحية العلم في المدارس مهم برشا أنه نعمقها، ما نخلطوش المخر بالعاني. لا، وإنما نحضر في تحية العلم سواء كنا صغار ولا كبار ولا
2: ونعرف
3: شباب،
2: ونعرف الهدف منها زيادة تحية العلم. معليش حارسين خاصة حرس المؤسسات التربوية منذ يعني نعومة أظفرنا ومنذ أن تطأ قدامنا هذه الفضاءات نتربي ونكبر معها تحية العلم.
3: نعم، ومهم برشا أنه أساتذتنا يكونوا قدوة في الشيء هذا معانا، وتكون تحية العلم في كل المؤسسات الوطنية التربوية وغيرها تكون حاجة مقدسة، حاجة الإنسان يعيشها كل يوم الصباح بقلبه.
2: نعم.
3: معيساش بالجسد متاعه فقط، لأنه البلاد هذه راهي عزيزة وغالية، والبلاد هذه مسالت من أجل تحررها الدماء ومن أجل الاستقلال متاعها الدماء متاع أجدادنا ومتاع أبائنا. فإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويسترها.
2: بلد الزيتونة شيخ أيمن،
3: بلد القيروان.
2: نعم.
3: بلد الزيتونة، بلد العلماء، بلد الصالحين والمصلحين.
2: نعم.
3: بلد الشعراء والكتاب، بلد أهل القرآن. هذه تونس قد ما يحكي عليها الإنسان، مش نحن نحكيه عليها، نسمع الناس في الأزهر شنو يحكيوا عليها، نسمعوا الناس في القراوين شنو يحكيوا عليها،
2: مجلدات وكتب.
3: نعم، مجلدات
2: خصصت للحديث عن تونس الخضراء، تونس الجميلة، تونس الولادة، تونس المعطاء، بعلمائها، بمثقفينها، بمشائخها، بالفتح الإسلامي، بجامع الزيتونة، هذا الجامع المعمور اللي فيه رمزية.
3: نعم.
2: كبيرة،
3: جامع
2: كل
3: المنافع
2: كذلك. يعني كل الأمور هذه هي جزء لا يتجزأ من كيان التونسي.
3: نعم، بل أنفاس الصحابة.
2: نعم.
3: رضي الله عنهم وارضاهم.
2: نعم.
3: فيها، بل بعض قبورهم فيها. فبلادنا الحقيقة بلاد عزيزة وغالية. فبش نجاوب على السؤال، نجم نقول رأي هذه التربية من صغرها الأبناء نحرص عليها ونعاود ونعمقوها أكثر لو.
2: نعم.
3: كان نحن تناسيناها. ثانيا، لابد نعلمهم تاريخ بلادهم، تاريخ البلاد هذه، تعلموه ويقرأوه مش فقط في زمن قصير، وإنما في كلها الحقبات اللي مرت عليها، التضحيات اللي تبذلت من أجلها، الناس اللي تعاقبوا عليها، العلماء اللي سكنوا فيها، الصالحين اللي هما بصلاحهم أحياء وعائلات وأحياء وناس وأنفقوا فيها. فتدارس سير علماء الزيتونة وتاريخهم يعمق في الإنسان حب هذا الوطن والانتماء له والافتخار به. مع أنه الحقيقة برشا من شبابنا يحبوا الوطن متاعهم.
2: صحيح.
3: وبرشا من شبابنا يدافعوا عليه، وبرشا من شبابنا يرفعوا علم تونس عالي في التظاهرات العالمية.
2: نعم.
3: ولما تسمحهم الحمي قشعر كيفاش يحب بلاده وكيفاش
2: يغار عليها زيادة
3: ويدافع عليها.
2: نعم.
3: وحتى في ساعات بعض الظروف تكون مش مناسبة بالنسبة لي، وربما يمر حتى بعض التضييقات إلا أنه يتحدى العراقيل هذه الكل،
2: لأنه عنده رسالة يحب يأديها.
3: نعم.
2: ويوصل فيها.
3: نعم، باش يرفع علم تونس. فنحييه الشباب هذوما.
2: نعم.
3: وبالنسبة للشباب اللي هو غفل أو تقاعس على أداء واجبه تجاه الوطن متاعه، نقول له أقرأ تاريخ تونس، شوف التضحيات اللي هي تبذلت من أجل هالبلاد الغالية والعزيزة، وتعرف عليها حتى جغرافيا، سير فيها كما قال ربي فامشوا في مناكبها.
2: نعم.
3: قل سيروا في الأرض فانظروا.
2: نعم.
3: سن يحب بلاده بالحق، رأي بلاد تتحب، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويجعلها أمانا سخاء رخاء يا ربي.
2: تونس بلاد تتحب.
4: نعم.
2: تونس واجبنا أنه نعرف تاريخها، نتعرف على علمائها، نتعرف على الناس اللي فداوا أنفسهم باش يحافظوا على استقرار وأمن وأمان هذا الوطن. باش نكملوا احنا الرسالة على يد شباب في مقتبل العمر بما أوتوا من جهد بأعمال بسيطة. احنا مناش نطلبوا في المستحيل.
4: نعم.
2: يكفي أنك تمثل بلادك وتكون سفير للإسلام، فهذه مهمة ليست بالصعبة زادة، وقص على ذلك أمور وأمثلة كثيرة.
4: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
2: نعم.
4: يعني كل واحد فينا مسؤول على جزء من هذا الوطن، في قرايته، في خدمته، في سلوكه، في صدقه، في احترامه للقانون، وفي حفاظه على المال العام. وتونس تستحق كما قال شيخ أيمن، هي ذاكرة وتاريخ وهوية ودفاع.
2: نعم.
4: في كل قلب واحد فينا إذا كان نشأ وتربى على حب البلاد بعمق. تونس علمتنا حاجة مهمة، رغم الصعوبات ديما فما ضوء، والقرآن يذكرنا أنه مع العسر ديما فما يسر، يعني ما فماش أزمة دوم إذا كان فما إرادة وإيمان بالتغيير.
2: نعم.
4: حب تونس تونس هو لما كل واحد فينا يقول أنا نحب بلادي مش كان بالكلام بل بالفعل، كما قلت أستاذة سندس، حتى بأبسط الأمور كإماطة الأذى عن الطريق نكون سبب في رفعتها مش في تعطيلها. واجبات الشباب تجاه تونس راهي مسؤولية يومية تبدأ من أبسط التصرفات توصل لأكبر القرارات في الحياة. حب الوطن بالعمل مش بالشعارات. الشاب التونسي اليوم مطالب أنه يثبت حبه البلاد وبالجد في القراية. لما تجتهد وتثابر في قرايتك وتنجح فيها وتفرح عائلتك، زاد هذيك عبارة أنت رفعت بلادك، رفعت شان بلادك ونفعت غيرك، ولا حتى في خدمتك لما تجتهد ولما تستحضر رقابة ربي عليك وربي سبحانه يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني هذاك في حد ذاته العمل العبادة. نعم. الاجتهاد في العمل خدمة للوطن سبحانه، لأنه التقدم الحقيقي يبدأ من العمل والكفاءة. الإسلام حتى وهو يشجع معناها على الإتقان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
2: نعم، بارك الله فيك، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان مثال يحتذى به في حب الوطن والإخلاص للوطن، يعني عمل ما في وسعه من أجل الدعوة، من أجل المحافظة على رسالة نبيلة ترفع راية الإسلام، تحافظ على استقرار الوطن. حبه للوطن كان كبير وكبير برشا، ويتجلى من خلال إخلاص، ويتجلى من خلال التحديات والتضحيات الجسام اللي قام بها سيدنا صلى الله عليه وسلم في سبيل وطن، في سبيل رقعة ترابية. ولكن يعني المشاعر والأحاسيس اللي يتبناها سيدنا صلى الله عليه وسلم من منطلق إسلام ومن منطلق يعني الدعوة كانت غاية في الروعة. ودائما ما نعود ونراجع هذه السيرة العطرة علنا نأخذ منها القليل، والقليل في واجب شبابنا تجاه هذا الوطن. الواجبات تختلف أكيد وتتنوع من شاب إلى شاب. في فصل الصيف كيفاش يمكن أن نترجم هذه الواجبات؟ كيفاش يمكن أن شبابنا يبين لنا حبه ومصداقيته مع تونس؟ شيخ أيمن،
3: والله من خلال العمل التطوعي، العمل الخيري، من خلال صلاح حاله هو نفسه،
2: لأنه المبادرات الشخصية قدش مهمة زيادة،
3: هو جزء من الوطن، صلاحه هو صلاح الوطن. هكا لازمنا نخمه العمل اللي نقومه به مهما كان صغير ما نحقروش. يعني هنا نستحضر حكاية حكاها لي بابا مرة، قال لي فما في فرنسا واحد هو عربي تونسي مشى شنو خدمته، يمشي لك الجبال يصلح الضوء وكل شيء، ويمشي معاه واحد من البلدية فرنساوي. المهم شوف الكهرباء ونهارتها باردة الدنيا برشا، وصباح بكري وثلج هابط. الفرنساوي قال للتونسي هيهبط هابط، قال وخاتة تسخن الدنيا شوية تطلع الشمس تو ستة متاع الصباح. قالوا تيفو كلا فرنسا تومب، تحب فرنسا تسقط. يعني احنا اذا كان خموا بالطريقه هذه انه اي حاجه انا نصلحها في بلادي راي ذكي يعلي بلادي، انه اي حاجه انا حتى كار
2: ما كانت بسيطة
3: حتى شجرة أنا نجبدها ولا نبتة نقلعها، هذيك ساهمت في سقوط بلادي، ساهمت في مخاطر البيئة في بلادي. لو كان لوح ساشيه في الشط،
2: كرسي في محطة نكسره، أنا قضيت على بلادي،
3: قضيت على بلادي،
2: شوهت صورة بلادي.
3: نعم، فالعقلية هذه هي عقلية نزرعها على الأقل كف الأذى. شفت احنا نكلموا انفسنا اولا وخيانا وشبابنا انه نكفوا الاذى على بلادنا، لانه كاكا تسقط بلادنا بعمايلنا هذه. فكف الاذى على بلادنا، ثم بعد ذلك نبدأ نصلحه شيئا فشيئا.
2: الأذى يكون مادي ومعنوي شيخ أيمن، حتى الكلام البذيء اللي احنا اليوم نسمعوه في أي مكان، في مبالغ في بيوت الله، يعني
3: نعم،
2: في المساجد، أنه وإحنا نسجله في الحصة فما مجموعة من الشباب اللي عاملين حملة عجبتني شخصيا، عجبتني برشا، حملة ضد الكفر في الأماكن العامة، هذه زادة طامة كبرى، وهذا تشويه للإسلام وتشويه لبلادنا، تشويه للشباب والمراهقين والطفل التونسي اللي هو ينتمي لهذا الوطن، ينتمي إلى بلد مسلم، إلى بلد الزيتونة. وما أدراك ما الزيتونة؟
3: هو شنو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه هو ذاك المسلم. وبلادنا رأي خاصة في الصيف بلاد سياحية، يجيونا جيراننا من الجزائر، يجيونا ناس من برا من أوروبا ومن غيره، فلازم يشوفوا النظافة. والله يؤلمني أنا لما نشوف سائح ينظف الشط متاعي بلادي، هذه هو ينظف،
2: أنت أولى باش
3: أنا أولى، والمفروض معناها أنا ننظفها قبله هو. ف معناها مهم برشا في أخلاقنا، تواضعنا، فرحتنا بالناس وبالغريب وبالقادم علينا، هذاك الكل
2: عدم استغلال الآخر زاد واغتنام الفرص،
3: اغتنام الفرص والغش وغيره، وهذه كل حاجات تعلق در بلادنا، وهذه كل نجاحنا نحن ونجاح صغيراتنا. شكون باش يعيش في البلاد احنا وصغارنا؟
2: وما ننتظرش الإعجاب من الآخر. انت تعمل في هذا وتستشعر في ربي سبحانه وتعالى، باش ترضي ربي ماكش باش ترضي الناس.
3: نعم نعم، عقيدة الوطن والولاء للوطن. سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة ما فيش فقط قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فسيدنا إبراهيم علمنا أنه ندعيه لبلادنا، علمنا أنه نحن نساهم في نجاح بلادنا. حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام كلنا نعرف الموقف العظيم وقت اللي هو خارج من مكة، وقت اللي يبكى وقال إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. معنا لو كان ما خرجونيش كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ما كانش باش يخرج صلى الله عليه وسلم، رغم الأذى اللي قاعد يتعرض له. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. فكل عقيدة هذيك متاع الوطن والعقيدة متاع حب الوطن حق تخلي الإنسان ما يسببش ضرر الوطن متاعه، يعاون الوطن متاعه، خاصة وإنه توا الوطن صحيح وبلاد وفيها حدود، لكن كل تشوف فينا توا الانترنت متاح تسجل فيديو في تونس ينجم ينتشر في العالم الكل. شنو احنا الناس تدخ علينا فكرة؟ تونس معروفة، تونس الخضراء، تونس بلد الزيتونة، العلم والعلماء، الصلاح والإصلاح. احنا بلادنا من أول الدنيا نحبوا الغريب، نفرحوا بالبراني من أول الدنيا، بلادنا اللي يجي فيها يطمئن ويرتاح ويأمن، تكون ملجأ للناس الكل، للضعيف والفقير والمسكين. هذه الصورة اللي نحبوا شبابنا يحافظ عليها بل وينميها أكثر.
2: نعم، في إطار الاستغلال والاستثمار الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي، حقيقة فما مبادرات يقوم بها شباب تونس في إطار الترويج للصورة الجميلة لتونس والمواقع الأثرية. وقدش محليه البرنامج، نتصور أنا نحكي عليه وفما برشا ناس يعرفوه البرنامج هذا. أنا شخصيا يعني نستمتع وقت اللي نشوف صورة بلادي ونعرف مواقع أثرية، نعرف من خلالها عمق التاريخ لهذا الوطن العزيز الغالي. قدش اليوم محتاجين أنه بالفعل نكونوا سفراء جيدين لهذا الوطن اللي يستحق منا برشا حب وبرشا خير.
4: نعم نعم، ضروري جدا أنه الشباب يحمي المال العام ويحترم القانون ويحافظ على بلاده ويقوم بتعزيز الصورة الجميلة لتونس الخضراء من خلال يعني المحافظة على الموروث الثقافي اللي في تونس، وأنه يحافظ على نظامها ويحافظ على سلامة شواطئها ويحافظ على البيئة ويخلي معناها ديما السياح يكونوا معناها نشجعوا السياح على أنهم يزوروا بلادنا، ويعني بلادنا تستحق انه الأصالة اللي فيها انه نحافظوا عليها.
2: نعم، شو نحكي زيادة على الكشافة والعمل الكشفي اللي نلقاو فيه خيرة من شباب تونس واللي يعلموا معنى المسؤولية والانضباط للأطفال للمراهقين، وما أحوجنا إلى هذه السلوكيات شيخ أيمن، الانضباط، النظام، الالتزام، روح المسؤولية. نحب نخلقه من جيل الغد جيل قادر وأنه يصنع المستحيلات، يصنع المستحيلات اللي فيها إيجابية للوطن، اللي فيها تقدم، اللي فيها تغيير أو تحول جذري لتونس اللي كما هي تحبنا احنا زادة واجبنا باش نحبوها.
3: نعم، وبالمناسبة هذه نحييه أفواج الكشافة الكل التونسية. نعم. اللي في الصيف يكون ملجأ لبرشة ناس ومراهقين يحبوا يعتمدوا على رواحهم ويعيشوا التجربة هذه الرائعة والممتازة، والحقيقة هم
2: واللي ما تتنساش شيخ أيمن،
3: وهي الحقيقة معناها هما بين أيادي أمينة وبين ناس منظمين وناس نظاف وناس تعلمهم النظافة. تشوف أنت ساعات اللي ما شاركش في الكشافة حتى كيمشي يكمبي يخلي وراه لوسخ، واللي يشارك في الكشافة لا خطر هو
2: يصر إصرارا أنه يخلوا بلاصة نظيفة.
3: هو ذاك تعلم وحاجة مهمة برشا. فبالحق معناها كي نمشيو في بلادنا ونسافروا فيها ونراعيوا حقها، مو النبي صلى الله عليه وسلم قال
2: صلى الله عليه وسلم
3: أعطي للطريق حقه، قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال لا تمد البصر، وقال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ما قالش أنك ما ترميش، لا لا، إماطة معناها أنك لابد ما تعدي، وكن رأى حاجة فضلات ولا حاجة كين هز رأي ذيك صدقة، مش فقط نكتفي وين ما نعملش، أنا نصلح. هكا سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا،
2: لأنك تنجم بحركة بسيطة تأثر في الناس اللي شافتك وقتها.
3: إيه، أنا مرة مسافر أنا وبابا في الكاميون في جبل، ما فما حد، فما كردونة طايحة قرا، وقال لي برا نحاها مثنين، مشيت نحيتها مثنين، تو تعدى عليها كاميوني غفصها ولويه احنا نحيو فيها مثنين. قال لي الحديث، وبعدين قال لي ما تعرفش إنسان يكون ربما واخدت عينه شوية ولا عطس وبعدك هز راسه وشافك الكردونة هذيك ربما يحرك الفولون بالغلط ولا حاجة تسبب في حادث. فمهم برشا ساعات واحد يرمي معناها فضلة السجائر يحرق غابة.
2: صحيح.
3: فالحاجات هذه البسيطة اللي راها ويراوها بعض الناس بسيطة، قديش من هالشيء قتلت سلحفات.
2: سامحني خليت سامحني
3: في خذ راحتك.
2: سامحني
3: أنا قصينا
4: خذيت قريب بلد هذية والله سامحني.
2: لا وقفنا عادي ما يصيرش مش
3: وقت الكليماتيزورات واحد لازم يرد باله. هذه فيها كليماتيزور
2: يمشي ديجا كوش هذه من غير كليماتيزور.
4: تونس ما تحسنت خليت دويه
2: لطف عليك
4: معشك.
2: تفضل شيخه.
3: في بعض الأحيان حتى سشي تقضي على السلحفات تكثر الحريقة في بلادنا، هي مو هي ربي قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلابد أنه أيدينا تكسب الأمور الطيبة الصالحة باش بلادنا ينصلح حالها. فبالحق
2: لا تحقرن من المعروف شيئا،
3: يعطيك صح، لا تحقرن من المعروف شيئا. هذه هو الحاجات البسيطة، هذه هي اللي تعلمنا وهي اللي تغير المبادرات الصغيرة هذه، لازم أن ننميوها ونعملوا حملات تشجير نظافة في الشواطئ. والحقيقة الشبابنا قاعد يقوموا بالشيء هذا، ولاحظ هنا في الصيف وكل شيء باعتبار اني من الساحل، راح لاحظ انه في الصيف راهو برشا شباب في اطار جمعيات يلموا بعضهم وينظفوا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور على نور.
5: ولا غربية يكاد زي

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا ومتابعينا الكرام. برشا مبادرات شخصية يعني ما ينتظرش الآخر باش يكون معاه في نفس الطريق، وهذه نشوفوها صحيح في شواطئنا، نشوفوها زادة في غاباتنا شيخ أيمن، نشوفوها في الطرقات العامة. أنت قلت كلمة أنا الحقيقة مستني وشفتها بالعين المجردة، شفت مجموعة من الأجانب تقريبا من كوريا ومن الصين ينظفوا في بلادنا. حقيقة قديش حزت في نفسي، قلت احنا اولى ببلادنا ان ننظفوها، ومن اصله مش لازم انه نمسخوها. لو كان كل انسان يقوم بالواجب هذا البسيطة ونشوفوا تونس كيفاش باش تولي. وقص على ذلك امور كثيرة وكثيرة جدا، الكلمة الطيبة، الابتسامة، المعاملة الجيدة بما فيها المعاملات في الادارة شيخ ايمن. هذا زاد جزء لا يتجزأ من حب الوطن، الاخلاص في العمل، اتقانه، يعني كل هذه الصور قديش تعطي حاجة باهية لبلادنا وقديش تخلينا نكونوا ايجابيين.
1: نعم، وقديش فيها أجر وثواب عند ربي سبحانه وتعالى. راهو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وربي يحبك. معناتها تخدم في خدمتك وتخلص عليها الشهرية، إذا كانت تعملها بإتقان وتفاني ربي يحبك، ولي ربي يحبه شهريته ربي يبارك له فيها.
0: صحيح، يعمل بها المستحيلات
1: والله شيء. والله وصغيرات وزادة، والله ما شفت حتى حد يتقن في العمل متاعه ويحلل في فلوسه إلا ربي مبارك له في كل شيء. سبحان الله بالحق، ذيك السر. فذي منا وصية الروحي ساعة ونصيحة الروحي وللناس الكل، إنه أطب مطعمك تستجاب دعوتك. هكا سيدنا صلى الله عليه وسلم قال، يعني الإنسان باش يكون مستجاب الدعوة، باش ربي يحقق له الأمنيات متاعه الكل، باش ربي يصلح له في حال صغيرات ويبارك له في صحته، وباش ينجح في قرايته هو كطالب ولا كشاب في مقتبل العمر، لازم يتقن العمل متاعه ويساهم في تجويده وفي إتقانه. هكاك بإذن الله نساهم في حب الوطن متاعنا وفي رفعة رايته وإعلاء الكلمة متاعه.
0: نعم، صوتنا نجم يوصل لعدد قليل من المتابعين، ولكن زاد مش ممكن ننساو المؤثرين اللي يخافوا على مصلحة البلاد هذه، المؤثرين اللي بالفعل عندهم رسالة هادفة ونبيلة، عندهم مخطط واضح يحبوا يوصلوله، وهي صورة جميلة لشباب تونس. لو كانت تتضافر كل المجهودات من أجل شعار واحد، ترسيخ حب الوطن اللي هو دربة، شيخ أيمن كان بين منذ البداية أهمية الفضاء العائلي والمحيط العائلي والبيئة الأولى اللي ينشأ فيها الإنسان، اللي هي الأسرة، اللي تربي الصغير على حب الوطن، اللي تربيه على المحافظة على البيئة، اللي تربيه على التقدير والاحترام. كل هذه التفاصيل على بساطتها فإنها مهمة باش تكبر معانا، باش تتعيش معانا، باش تولي جزء لا يتجزأ من حياتنا اللي نحاولوا نأصلوه ونرسخوه ونعيشوا به. زادة
2: الوطن في الإسلام، لأنه ما هوش كلمة، ما هوش كلمة عابرة، هو أمانة، والإنسان كما قلت مسؤول على الأرض اللي عاش فيها وكبر فيها. تونس ملك للناس الكل، ما هيش ملك شخص واحد. كي تحافظ على نظافة الشارع وما تغشش وتحترم القوانين، وقتها نحكيه على التعبير الفعلي عن حبنا الوطن. وربي سبحانه يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ضرورة المشاركة الإيجابية في المجتمع، الشاب ما يكونش سلبي، ما يكتفش يديه، ينجم يشارك في مبادرات تطوعية، ينظف الحي متاعه، يساعد غيره، ينشر الوعي، يكون قدوة في أخلاقه، ما يغشش في الامتحانات. ضروري جدا أنه يجتهد في دراسته كما قلت، يكون وفي تجاه الوطن متاعه وما يغشش، لأنه لما يغش هكاك بش ينجح على حساب غيره، وبش ينجم بش يضر بلاده في الحالة هذيك. وفي النهاية واجب الشاب تجاه تونس هو أنه يكون بناء مش هدم، يبني بعقله بيده بأخلاقه بحلمه. تونس ما تصلحش بيد شخص واحد، بل بكل شاب قرر يكون جزء من الحل. حب الوطن مش إحساس يجي ويمشي، وكما قلت تربية داخلية، وعي، اختيار يومي. وقت الواحد يفهم قيمة بلاده يبدأ يشوفها بعين مختلفة، مش كان مشاكلها بل إمكانياتها، تاريخها وناسها اللي مازالت تحاول رغم الصعوبات. تونس تستحق منا نظرة أعمق من الشكوى، هي بلاد صغيرة في المساحة لكن كبيرة في التاريخ. من قرطاج للحضارة العربية الإسلامية، للرجال ونساء، بناء وعلم وثقافة وفكر. الوعي الوطني يبدأ من هنا، أني نعرف بلادي قبل ما نحكم عليها. وربي سبحانه يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة.
0: نعم، مهم أنه زادة نحكيه على التفاعل بين الأجيال، بين كبار السن، بين أصحاب التجارب، لأنه في تجاربهم حكمة، في تجاربهم عبرة تنجم تفيدنا في واقعنا المعيشي الراهن، رغم ما بلغته الشعوب من تحضر ومن تطور، ولكن نبقى دائما في أمس الحاجة إلى موروثنا الثقافي، في أمس الحاجة إلى حكمة وأقوال أبائنا وأجدادنا. شيخ أيمن، أليس كذلك؟
1: أي طبعا،
0: العودة إلى الأصل.
1: أي ملا طبعا، لأنه الإنسان يكتسب الخبرة متاع الحياة من تجارب سابقة، والإنسان الناجح هو اللي يستفيد من تجارب سابقة متاع أباء وأجداد، وكل إنسان عنده في حكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا على المؤمن أنه هو أولى بالحكمة، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها.
0: نعم.
1: فوين نلقاو الحكمة إلا ونستلهموا منها ونبنيوا بها. وإحنا عنا أمثال شعبية تراث كبير لازمنا نبحثوا عليه.
0: أيه.
1: ولازمنا نعمقوه، وعنا برشا أقوال
0: وما ننساوش.
1: نعم، وعنا برشا أقوال مأثورة نحافظوا عليها ونبنيوا عليها. هذيك تجارب سنين من الزمان وتسهل علينا حياتنا، وهي جزء من تاريخنا وجزء من ثقافتنا، هي في الجينات متاعنا أصلا.
0: قديش ناس قبل كان عندهم عمق الرؤية وكأنهم تنبؤوا باللي صاير اليوم، باللي باش يصير غدوة. زادة
1: هو الزمان يعيد نفسه
0: بالضبط.
1: وتجارب الحياة تتعاود، والناس تأخذ دروس. راهو البشرية وتاريخ الإنسان تاريخ طويل على كوكب الأرض.
0: الانفتاح على الآخر، الانفتاح على الغرب، يعني أخذ ما هو إيجابي منهم، قديش يمكن أنه ينفعنا ويحقق الإفادة في سياق حديثنا على واجب الشاب تجاه الوطن؟ شيخ.
1: نعم، سيدنا عليه الصلاة والسلام
0: لم يمنع ذلك.
1: سيدنا سلمان الفارسي جاب لنا الخندق، قلنا إذا حصلنا خندقنا يا رسول.
0: نعم.
1: الله. وسيدنا عليه الصلاة والسلام بسرعة التجأ إلى هذا الحل. فمهم برشا أنه نطلع على ثقافات غيرنا ونستلهم منها ما يصلحنا، ونأخذ منها العبر والدروس، نشوف الناس كيفاش تطورت، الناس كيفاش تحافظ على الأوطان متاعها، نغيروا منهم. هما يحبوا الوطن متاعهم، شبابهم يحبوا أكثر منا، أنا بيدي نحب الوطن متاعي، أنا ندافع عليه، أنا نحسن من وين نصلح وين ما نفسدوش.
0: وشفنا في المقابل برشا من الغربيين تبعونا في مبادرات قاموا بها شباب.
1: ايه بطبيعة، ايه خطر. هما زادة يعتبروا انه جزء كبير من النجاح انه نشوف الانسان الناجح ونعمل كيفه.
0: نعم.
1: هذه اسهل طرق النجاح المعروفة، خيما نقعد نلوج ونبتكر.
0: ايه.
1: لا، هما كيفاش وصلوا. فمن الاشياء المهمة اللي ماذا بينا ترجع ان شاء الله، نعرفش قبل فمش كون حدثني انه في تونس كانت موجودة يسميوها التربية البيئية والمواطنية.
0: ايه.
1: والحاجة كما هكا، هي علاش ما رجعوهاش لصغيراتنا؟ ما حوجنا ليها والله. فمن صغرة يتعلم هو كيفاش توفم التربية المدنية باهية، لكن مش كافية، لازم نزيدوا نوع آخر من التربية. وفما في اليابان ولا في الصين ولا في غيره عندهم يوم ينظفوا فيه المدرسة.
0: أي.
1: وعندهم يوم ينظفوا فيه القاعة. وحتى ماتنا وبيتنا قبل كانوا، مش كانوا نذكر يخرجوا المشهد ذي، ما عادش موجود برشا، يخرج قدام الدار ينظف قدام دار الكرن هالحد. هذه معناها ممكن بس
0: قلت، ولكن ما زالت موجودة.
1: زادت شوية. فنشجعوهم الناس هذوكم اللي ينقلوا محتسبوا الأجر، ينظفوا في طريق المسلمين وينظفوا قدام ديارهم،
0: ليس رياء وإنما أجر من الله سبحانه
1: من
0: وتعالى.
1: الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. حديثنا فيه برشة إيجابية، والحمد لله يعني عنا نماذج يحتذى بها من شباب يحب إخلاص هذا الوطن ويسعى إلى ترويج صورة جميلة جدا على تونس، وهذا لا يمكن أن يحدث من غير تربية دينية، من غير بيئة محفزة، من غير ناس واقفة وشدة صحيح أنها تبلغ الرسالة بنبل، بإخلاص للنية، باستشعار الرب سبحانه وتعالى. وفي النهاية الهدف واحد، هو حب الوطن، وأنه كل شاب يكون سفير للإسلام وسفير للبلاد اللي هو ينتمي لها.
2: نعم، ضرورة الوعي الديني والأخلاقي. ونرجع هوني لضرورة البيئة السليمة اللي تزرع في نفوس الأبناء حب الوطن وتنشئة على الأخلاق ومحاسن ومكارم الأخلاق. ضروري جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صح. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ضروري جدا
0: كالبنيان المرصوص.
2: نعم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ضرورة معناها توعية الطفل الناشئ لما تزرع فيه حب الله وحب الوطن وحب الرسل وتعلمه من السيرة
0: وحب الآخر زيادة.
2: وحب الآخر
0: لأن الآخر جزء من الوطن.
2: أكيد جزء من الوطن. فيكبر ذلك الطفل وينشأ على حب الوطن متاعه ويقعد ديما يقول أنا قرايتي فخر لبلادي فخر لوطني اشتغالي كذلك محلها الشباب اللي تنشأ في حب الأوطان.
0: نعم نقطة مهمة ذكرتها غادة متعلقة بالعلم. احنا اليوم للأسف قاعدين نشوفوا في بعض الأمثلة اللي لازم نحكيوا عليها هي استثناءات وحالات شاذة في مجتمعنا اللي قاعدة تفه في معنى العلم في معنى المعرفة اللي قاعدة تقصي في العلماء والمثقفين وترفع من قيمة الناس التافهة اللي ما عندها ما تزيد للبلاد هذه. ضرورة الوعي ضرورة الموازنة بين كل ما يمكن أن يفيدنا يحقق الإفادة والتغيير الإيجابي. قداش اليوم نضج المواطن التونسي ووعيه بقيمة بلاده وبقيمته هو كإنسان مكرم من الله سبحانه وتعالى يعني ما عندوش الحق أنه يتبع طريق غير طريق ربي غير الطريق اللي يصلح بحاله وبحال الأمة جمعة. أيمن
1: إنهم راهو العلماء عندهم منزل عظيمة وهم القدوة وهم السيس
0: مكانتهم لا تنتهي مهما بلغنا من التحضر والتقدم.
1: نعم العلم يبقى والجهل يفنى. العلم نور والجهل ظلمات. فلابد أن نعليهم من مرتبة العلماء ونبنيه عليهم ونجعلهم قدوات ونتحثوا عليهم ونعطيهم المنزلة المهمة ولابد أن نستضيفوهم.
0: نعم.
1: ونكرموهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان اللي يقول زوجتك بما معك من القرآن. ممكن أنت عندك علم أكل العلم ذاك تستحق عليه أنت حتى ولو فقير مثالش. فراهو القدوة مش هو اللي عنده أكثر فلوس ولا السلطة ولا جاه. القدوة هو اللي عنده أكثر علم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلي من مرتبة العلماء حتى ربي قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم راهو هو الذي يبني الأوطان في الحقيقة. والوطن بالعلماء متاعه هم اللي حافظوا على هويتهم واللي حافظوا على عقيدهم واللي حافظوا على التقدم متاعه. هذاك علاش لاحظوا احنا الفترة الأخرانية انه فما حفلة واحتفال واحتفاء بالجهل. والحقيقة الشيطان اللي يحب الجهل والشيطان هو اللي يسعى وراء إظهار هؤلاء الجاهلين والنفخ في صورتهم وتزيين صورتهم للناس وللشباب. وهذا أمر خطير برشا برشا
0: أكيد جدا.
1: وهذا أمر يساهم في تأخرنا ويساهم في طياح بلادنا. فلابد من أنه نعليه من مرتبة العلم حتى في عائلاتنا ونرجعه مرتبة العلم.
0: نعم.
1: مهم برش.
0: نعم.
1: وفما عنا أمثلة ساعات خايبة اللي قرأوا وماتوا واللي ماتوا ما عرشنا
0: تقرأ ولا ما تقرأش ما عندك
1: وين توصل والدنيا تبدلت ولا مش صحيح. صحيح مهما تتبدل الدنيا ومهما يعلى مرتبة الجهل ديما راهو العلم خير. أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبالتالي شبابنا نقوله تعلم تعلم أي حاجة حتى الصنعة راهي علامة. كل شيء علامة. أي حاجة فيها باب من أبواب العلم إلا أطرقه ومشي في ثنيته.
0: نعم.
1: وهذاك هو اللي يبني ذاتك ويبني الوطن متاعك. إذا كنت تحب الوطن متاعك بصدق تعلم. فهذه رسالة للناس الكل أنه راهو ما يجيش الإنسان يخفض حاجة رفعها ربي ويرفع حاجة خفضها ربي سبحانه وتعالى. ألا تطغوا في الميزان.
0: نعم.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فبالتالي ميزان ربي اللي هو بنى عليه الأرض وبنى عليه السماوات هو ميزان العلم سبحان الله. حتى معناها أعزكم الله الكلب المتعلم كي يصطاد تاكل كحلال الأكل متاعه واللي ما هوش متعلم حرام. ما شنو الفرق هذا كلب وهذا كلب.
0: ايه.
1: هذا متعلم يا سيدي. لكن متعلم هذاك عنده قيمة وعنده قدر وعنده أهمية حتى ولا هو حيوان.
0: نعم.
1: على الحيوان الآخر اللي هو مش متعلم.
0: نعم.
1: فأي حاجة تتعلم تولي عندها قيمة. العلم يبني بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. قديش من بيوت أهلها وناسها كانوا لا يؤبه لهم، كانوا فقراء، كانوا فطلع منهم عالم فولت عائلة فلان كل عالم ذاك، وقديش من عائلة كانوا يشار إليهم بالبنان وكانوا أهل جاه وعزة ما أنجبوش العلماء، مات كل جاه ومات كل عز وقعد العلم. فالعلم يبني بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وما فماش طريق للعلم كما الاجتهاد والصبر والمثابرة والتعلم، مش الغش ومش الطرق الملتوية ومش تغيير الحق وتبديل الحق بالباطل، وإنما العلم عنده طريق واضح منذ ربي خلق السماوات والأرض، اللي هو طلبه من أهله واللي هو مشي في طريقه بصدق وإخلاص. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
0: بناء الأوطان لا يمكن أن يكون بمنع عن الثقافة والعلم والمعرفة، ولا يمكن أن يكون بمنع عن الكتاب والسيرة العطرة التي جاءت ثرية وزاخرة بالمعاني والقيم والمبادئ التي تربي فينا العديد من السلوكيات اللي بالفعل هي قادرة وأنها تقدم وتغير فينا الكثير والكثير. قديش اليوم محتاجين إلى وعي، محتاجين أيضا إلى نضج، محتاجين أنه نكون من المولعين بصدق بها.

0: تقود بلادنا إلى التقدم الفعلي.
1: نعم.
0: باش نخلي لك كلمة الختام غات.
1: في الختام نحب نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان في حبه للوطن يجب أن يستحضر رقابة الله عز وجل، ثم أن يفعل للآخرين ما يحب أن يفعل له في نفسه.
0: نعم.
1: وبذلك تبنى الأوطان
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تونس برجالها وبنساها بشبابها بمراهقيها كنا مسؤولين على هذا الوطن، كنا مسؤولين على حفظ وصيانة تونس. مهم جدا أنه اليوم لقانا حكينا فيها على برشا حاجات، ولكن أنك تبين قيمة العلم والمعرفة اللي مهما بلغنا من التحضر والتقدم والانفتاح على الآخر فإنه يبقى للعلم مكانة مرموقة ومميزة. جزيل الشكر لك شيخ أيمن إبراهيم، بارك الله فيك. شكرا لك غدا سلام، يعطيكم الصحة. شكرا، كنت سعيدة جدا بهذا الحوار معكم، إن شاء الله يكون وصل صادق إلى السادة المستمعين والمتابعين. في أمان الله.

0: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: الكريم
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
1: من القلب
0: إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا للحزب 12 من الآية 23 من سورة المائدة إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله
2: يا خير الوضع. من رياض السنة النبوية.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي.
2: الله الله.
0: المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: إلى القلب.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
5: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ، برواية قالون عن نافع المدني.

0: رتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق، إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب، ربي يحفظ الجميع. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومازلنا في شرح الوصية، وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. ونذكر كم بالفقرة اللي احنا فيها في الوصية، يقول تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاض الطرف لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثيرا كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة تقيل العثرات ولا تتبع العورات. وزالت الوصية إن شاء الله نكملها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: عليه الصلاة والسلام.
2: قال الشيخ رحمه الله: كثير الحياء، والحياء خير كله. الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو من صفات الأنبياء وعلامات الأولياء وأخلاق الأصفياء. وكان من صفة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق بأبيه وأمي أنه وصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كما في الحديث. علاش قال أشد حياء من العذراء في خدرها؟ شو معنى العذراء في خدرها؟ برشا يقولوا العذراء،
1: هيت خلينا نفهموا الحديث، نفهموه الحديث لأنه دي
2: نعم ديما يتقال العذراء في خدرها، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في في في الزواج. إذا المرأة جات تتعرس، ما شرط من شروط الزواج هو شنو؟ الإجابة والقبول. نحن عنا مثل ديما نقوله الصمت السكوت علامة الرضا، فهذا حديث السكوت علامة الرضا، هذا طارت به الركبان فخذوا قاعدة عام. هو لا، وهو أن العذراء تسكت لما بوها يمشي يقولها راه فلان جاي باش ياخذك باش يتزوجك، فهي تحشم من بوها، والخضر هو مكانها، هو ركنها، هو حجرتها، فتسكت هكا وتعمل هكا وجهها يحمار وكذا، فهو يفهم اللي هي موافقة يعني، فهمت؟ فالعذراء سكوتها دلالة على القبول، دلالة على القبول، وهي سكوت العذراء ماش حياء من أبيها، حياء من وليها. فلذلك قوله العذراء في خدرها دلالة على الطلب للزواج، فهي تستحي من أبيها ومن أخوانها، فبتني فدلالة على هذا الحياء وصفه
1: كان سيدنا عليه الصلاة والسلام
2: أشد حياء. نعم، أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء وكثرته يمنع من الوقوع في الشين، في الحاجات الخائبة، لأن هذا الشين نعوذ بالله تبارك وتعالى مما يعود على صاحبه بالمعرة في أمر دينه وأمر دنياه. وإذا زال ماء وجهه فلا يبالي صاحبه ما يقع من القبائح. هذا الذي حتى نحن بالتونسية باللهجة متاعنا نقولوا معناتها حاشاك فلان قليل أحياء. إيش معناتها قليل أحياء؟ يعني هذا يأتي من القبائح
1: بدون حياء،
2: ما عندوش حياء، لا يستحي من الناس، لا يستحي من الله، لا يستحي من نفسه، لا يستحي من والديه، فيقول لك فلان قليل أحياء. إيش معناتها؟ راه أنت تنتظر منه كل شيء، القبيح والسيء، ما على بالوش بحد شيء، تمام؟ ولذلك يقول له كن كثير الحياء.
1: وهذا في ديننا عندنا برشا حديث من سيدنا عليه الصلاة والسلام في باب الحياء.
2: نعم، ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: فاصنع ما شئت. يعني
2: وعموما الحياء كله مرغب فيه، الحياء كله خير، الحياء مرغب
1: والحياء فيه، والحياء شعبة من الإيمان
2: كذلك. والحياء شعبة من الإيمان، أحسنتي. إيه. علش لأنه هذا الحياء إذا استحي الإنسان يبتعد عن المعصية، وإذا خلع عنه برقع الحياة صارت الأمور ميسرة أمامه.
1: إن لم تستحي فاصنع أو أفعل ما شئت.
2: لا يمنع من السؤال. برشا الناس يعتقد، شوف لذلك برشا الناس يعتقد أن شفت الحياة خير كله، إلا فما مواضع عليه الحياة ما لازمش يكون فيها. كما شنو؟ كطالب علمي. ولذلك مستكبر قال اثنان لا يستفيدان. مستكبر ومستحي. المستكبر شكون الشيخ اللي قاعد نقرا، شكون اللي قري فيكم، شكون فلان هو،
1: صحيح
2: ببتني. فهذا مستكبر يرى نفسه فلا يستفيد. والمستحي اذا جاء شيء في صدره وسؤال، او لم يفهم مقاله الاستاذي اللي قري فيه ولا الشيخ ولا، فبذلك علاش تلقى الاولياء ديما يوصي ولادهم يقولوا عايش ولدك في حاجه ما تفهمش، قول سيدي.
1: صحيح
2: فهمتني. قل ستي، قل ستي راني ما فهمتش. وتلقى الأستاذ معناتها الذي يتقن مهنته يفسر ويعاود وما يتعديش كوش، ما يقولش شكون مش فاهم حاجة، باش يتهنى اللي ولاده كل في القسم فهمه. تمام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح النساء الأنصار، فقال نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، لأنه كانوا يجوا يسألوا.
1: نعم صحيح، أنه يسأل مع رغم حيائهم في الزمان هذاك، لكن تمشي تجي تسأل عليه الصلاة والسلام تسأل في أمور الدنيا،
2: تسألوا على كل شيء. فهمتني. فيسأل يعني.
1: نعم.
2: وهذا داخل فيما يصلح به الإنسان. يعني المرأة جاءت تسأل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل فيه فيما إذا في موجبات الغسل عندها، أنها إذا وجدت الماء هل يكون عليه غسل ولا لا، طيب كيف تفرق في هذا الماء. وهذا كل نحن ندرسه في الفقه.
1: نعم سبحان الله.
2: والحشيب تعرف أختي مريم، مرة عمل دورة في أحكام النساء، حضروا نساء، يعني المرأة اللي عمرها 40 والمرأة اللي عمرها 50 واللي عمرها 20 وكذا، تلقاهم انا صعقت لما نلقى امراه كبيره في السن وتغزلني وانا نحكي، وهي اخذتها الدهشه، قالت لي اول مره نسمع به الكلام هذا، ما تحيتي الكل وانا نصلي غلطه ولا ايش نعمل بالضبط.
1: سبحان الله.
2: فالانسان يجب ان يسال.
1: صحيح صحيح. حتى كان في امور خاصه لكن يسأل لانه مهم جدا ان تكون عندك المعلومه، خاصه في امور الدين وغسل وحاجات كيما هكا. علاش قرنا الحياه بكثير الجد في العمل قليل الزلل؟ يعني دائما ما نلقاه في الوصين وفما ربط بين
2: الله، نسأل الله أن يفتح علينا وفمجلك أن نحن هذا في القدرة قديم.
1: نعم.
2: كأنه هنا عادة أن الذي يصيبه الحياء، شوف أنت تلقى ساعة على ساعة، وتوا حتى فما جلسات متاع تعديل سلوك للصغار، أنه تلقاها طفل هكا الخجول وكذا، تلقاها عنده أوبستاكل باش يقدم.
1: صحيح. في النتائج وفي الدراسة وكل، ما تنجمش تكون عندك يعني الجانب هذا مع الجانب متاع انك باش تكون مبدع في حاجة.
2: صحيح. فهذا قضية الحياة، كأنه يقول له لا يكون الحياة لك عقبة لك.
1: صحيح.
2: فيش في عملك في حياتك. وإنما تأخذ الدنيا غلابة، مع استجلابك للحياء الممدوح لا تجعله يدخل في المنطقة المحظورة. كن كثير الجد في العمل، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعين بالله.
1: نعم.
2: ولا تعجز.
1: نعم. ولا تعجز،
2: لأنه من استعان بالله أمده بقوته، ومن كان بقوة الله يتحرك فإنه لا يعجز.
1: نعم سبحان.
2: فقط احرص على ما ينفعك. كن كثير الجد في العمل، الجد في العمل والاجتهاد فيه من علامات انتهاز الفرصة، لأن الفطور في العمل يدل على الكسل والفشل.
1: وكأنه حيائك في أمور، لكن في عملك لا. لازمك تكون ما يكونش
2: في
1: عقبة.
2: فيما يفيدك تكون جادا.
1: جاد صحيح.
2: فيما يفيدك تكون جدا. ولا تلعب ولا تضيع الوقت.
1: صحيح.
2: ولا تكون كسولا ولا تجعل للفشل إلى طريقك من نصيب. الجد فيه يدل على المسابقة والمسارعة إلى طاعة الله، وذلك من صفات المقربين المحسنين. لكن هذا اللي تجده ديما متقلق مدبرم عندي اكتئاب، هذا من صفة المسرفين. ليس المشكلة أن الإنسان يصاب باكتئاب على فكرة. بعض الناس يعتقد يقول لك فلان مادام يصلي كيفاش يكتئب، لا ينجم يكتئب.
1: صحيح.
2: وين الإشكال؟
1: ربما فما ظروف أخرى.
2: فما ظروف أخرى أنت ما تعرفيش.
1: صحيح. يعني نحن ماكش ملم بكل شيء.
2: صحيح. يعني مش معناتها واحد أصابه اكتئاب معناتها راهو هو ماهوش مؤمن. برشا ناس عندها كونفيجن، عندها الخلطة ذايرة. يقول لك لا، لو كان جاي يقرأ، لو كان جاي يقرأ قرآن وعامل صلوات وراه لابس عليه وقوة الإيمان عنده. لا لا لا لا، هدي هدي هدي، هذا مرض يصيب الإنسان كما يصيب الكل. الإشكال مش إنه هو يصيبه اكتئاب، إن شاء الله ربي يشفينا ويشفي جميع المؤمنين. المصيبة أنه يسلم نفسه لحبال الشيطان فيولي الاكتئاب شاده. هو بطبعه مرض يخلي الإنسان شدد الفرش، ما يحبش يقابل الناس. تزيد انت تسلم له روحك؟ لا، قوم وتوكل على الله واعزم وقول ربي تبارك، شمر على ذراعك
1: واعمل
2: بلانينج قدامك،
1: مختصين بطبيعة حال يعاونوك، اهل الاختصاص واهل الذكر، وتمشي للناس اللي تنجم تعاونك. هذاك عاش قالوا كثير الجدي
2: كون
1: في العمل،
2: كثير الجدي في العمل،
1: في كل اعمال الانسان،
2: في كل الاعمال. شوف، انما القاعده إنما تؤخذ الدنيا غلابة،
1: غلابة.
2: فكل حاجة، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يشوف يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز،
1: ولا تعجز.
2: اي نعم، بسم الله.
1: وبعدها قال قليل الزلل.
2: وفي نهاية المطاف في كل هذه الأعمال اللي تعمل فيها، أعلم أن توفيقك لا يكون إلا بالله.
1: نعم.
2: مش بجهدك.
1: صحيح.
2: واعملوا واتكلوا فكل ميسر
1: لما
2: خلق لا.
1: فما جملة أخيرة قلت مهمة جدا فضيلة الشيخ، وكنا نقفوا فيها.
2: وهي.
1: قلت أنه كل شيء أسعى وكل، لكن تذكر أنه
2: طبعا كله بتوفيق الله،
1: كله بتوفيق الله،
2: كله بتوفيق.
1: لأنه فما خلط ساعات يقع فيه الإنسان أنه يقول لك خذيت بالأسباب واجتهدت في هيك الموضوع ذاك وما وصلتلوش، فربي سبحانه مش رايد لك باش توصل له.
2: صحيح.
1: يعني ما تخليش نفسك والشيطان يزين.
2: ما هو حاش قلنا في الحلقات اللي فاتت. لا تختار، ما تختارش.
1: اي قالها الوصية. نعم.
2: أي قال اذا خيرت ان تختار فاختر ان لا تختار. وسلم الامر للمدبر جل جلاله. قلنا نحن شو معناتها وفسرنا، قلنا معناتها مش معناتها راني نقعد قاعد توجيه. لا، قلنا انك انت تعزم تستخير رب العالمين
1: تتوكل.
2: وتقوم بالعمل. إذا كان فيه خير سيصيبك فيه التوفيق، إذا لم يختره الله تبارك وتعالى لك صرفك إلى عمل آخر. فأنت وانت تعمل في الحاجة ما تبديش عينك معلقة بالنتيجة المنتظرة. لا، خلي قلبك وعقلك معلق بالحاجة اللي تعمل فيها أن تتقنها. إذا كان وفقت إليها فاعلم أنها من الله،
1: وكل توفيق.
2: وإذا لم توفق إليها فاعلم أن توفيقك في مكان آخر، مش معناته أنك فاشل. معناش حاجة واحد اسمه فاشل.
1: نعم.
2: عنا واحد إذا قام بالله لا يفشل أبدا. إذا حاجة موصل للهش يعرف اللي رزقه ما هوش غادي في بقعة واحدة أخرى، ما يقعدش يلوج وفي نفس البقعة، لوج في بقعة واحدة أخرى. رزقك في مكان آخر.
1: صح.
2: توفيقك في مكان آخر. ربي تبارك وتعالى صرفك من هنا إلى هنا. ما تقعدش تبكي وتقول يا ربي أنا عملت وعملت وعملت وعملت، علاش ما وصلتش.
1: كثير الجد في العمل.
2: نعم.
1: علاش قال قليل الزلل؟
2: القلة يعبر بها على عدم الشيء من أصله.
1: والزلل هو الزلات.
2: أيوة، هذا هو. يعني كأنه تأخذ من مسألتين. بالارتباط بالعمل، لأنه أنا قلت لك مسألة قبل، قلت لك ما الذي يطلب من الإنسان، ما هو مراد الله من هذا الإنسان فيما أقامه فيه؟ أن يتقنه. قلنا الحداد المسلم يكون رقم واحد، الطبيب رقم واحد، المذيع رقم واحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علاش؟ لأن هذا الذي أقام على حرفة، الذي أقام على حرفة وأراد بها وجه الله، هي عبادة يتقرب بها، لأنه في نهاية المطاف هو مستأمن على أمانات الناس
1: بطبيعة الحال.
2: أنا لما بجيب بلومبي لداري بيش يصلح لي وبعد ثلاثين ونرجع له، هو لم يتقن ما أقام الله فيه. هو ربي أقامه في المعنى هذه يتقنها ديما. أنت القاعدة شنو؟ أتقن ما أقامك الله فيه. أنت أم أتقن ما أقامك الله فيه
1: باش ما

0: يعني كنت راه قربا لله وترى.
1: شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
0: أن يتقنها.
2: أن يتقنها. طيب والله أنا نحب ربي ونعرف ربي يحب الحاجة ونعملها. ولذلك يقول له قلل من الزلل. والمراد بالتقليل قليل الزلل هنا المراد انعدام الشيء. لكن نحن لما كنا ما نش ملائكة شنو اللي صار؟ فمش يصير هفوات. طيب القضية مش في الهفوة مش في الزلة. هي اسمها زلة. ها هي اسمها زلة. فإذا زلت قدم العبد يقوم مرة أخرى.
0: نحن ما يقعدش في نفس قعطاح وصباح.
2: نعم هذه ربطها بالعمل. والمراد كذلك غير العمل الذي تعمل فيه نأخذها بنظرة أخرى اللي هي في عملك التي تقوم به في دنياك في سيرك إلى الله. كأنه يقول له يعني هذا الذي ستزل فيه. والعلماء يطلقون الزلة على الذنب كذلك.
0: صحيح.
2: تمام. الزلة هي الذنب. لأنه من أذنب يقال فيه زلة. وأصله من زلة إذا سقط. والمطلوب في حقه أن لا يكون له ذنب صغير ولا كبير. وإن وقع له ذنب فالواجب فور التوبة منه. وإن أصر على ذنبه كان ذنبا آخر. وإذا دام ترتبت له ذنوب أشد من الذنب الأول. لأن الإصرار على الذنب أشد من الذنب نفسه.
0: صحيح.
2: والذنب يأتي بأخيه
0: اللي بعده. أي. إذا كان الإنسان ما رجعش نفسه
2: قالوا من علامات الحسنة الحسنة بعدها تتلوها. علاش؟ لأنه دخل في التوفيق والبركة. كل واحد يجيب وقته. لكن من استحوذ الشيطان على قلبه ايش مش يعمل؟ سيكثر من جنوده من جنوده. ومن بعد ما يكثر له ذنوب الذنوب الذنوب شو اللي يعمل؟ واللي يشوف في روحه سي كثرت عليه الديون.
0: نعم.
2: ما عندك فيش يخلص. فالإنسان يكون قليل الزلل
0: بجد في العمل وكأنه
2: اي نعم
0: ما دام انت كنت جد في عملك.
1: نفسك اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
0: اللهم احفظ. كثير الادب مع الاولياء كلامك حكمه تقيل العثرات لا تتبع العورات. قلت مع بعضهم حسيتهم حسيت هو اصلا في الوصيه سبحان الله يعني فما قصد واضح.
1: طبعا الارتباط كثير قاش قال اديبا مع الاولياء
0: اي كثير الادب
1: كثير مع الادب مع الاولياء. نعم
0: بمعنى
1: كان يتكلم على قليل الزلل. وقلنا ان من علامات قله الزلل المداومه وانشغال النفس بالحق. لانك اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأنت كذلك لست ملك فأنت ستقع في الذنب.
0: صحيح.
1: لا محالة.
0: صحيح.
1: يعني بعض الناس يعتقد أنه لا يذنب. ما فماش واحد لا يذنب يا رجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم هكا في وجهه شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ قالوا يا رسول الله إنا نذنب. فسكت صلى الله عليه وسلم برهة ثم قال لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ليست القضية أنه يذنب ولا ما يذنبش. القضية أنه أنت مش تذنب بالسيف عليك راه. لأن من علاماتي أنك عبد أنك تذنب.
0: أنك تذنب ماكش ملائك أنت في السماء.
1: المشكلة ملوين الآن. المشكلة وين؟ فيما بعد الذنب. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
0: سبحان الله
1: يتوبون من قريب. قال ربنا تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: هذا من الملائكة.
1: هذا من الملائكة.
0: إنسان وبالغ وعاقل وراشد فأكيد باش تغلط وباش تذنب وباش تزل بك.
1: شوف أنت ولادك مثلا ما يقولكش لا ما نعملش وهو في حال عادي تلقاه تعارك هو وخوه
0: جديد تلقاه سايب خوه ردة الفعل.
1: فهمتني؟
0: يزيد ما يسيبش يزيد عليه.
1: فإذا كان الأمر كذلك كيف ستتعلم أدابة؟ شو هي كيفاش باش نقولها بالعربي؟ هي فن إدارة النفس.
0: صحيح.
1: في الطريق إلى الله.
0: صحيح.
1: تبارك وتعالى. هذا لن تستطيع إليه إلا إذا علمت من تجالس. وذلك علاش في أول الوصية في الحلقات اللي فاش قال لك هو ما قال لك شكون باش تقعد ولا كيفاش باش تقعد معاهم؟ اجلسوا مع الأولياء بأدب. لأن الأدب مع الأولياء هو أصل من أصول الولاية. شوف
0: مجالسة المنيب الخاشع
1: بطبيعة ما شوف من جلس جانس.
0: صحيح.
1: وكما يقول مثلا الفرنسي قال قل لي من صاحبك أقول لك من أنت.
0: هذه خديناها في
1: والصاحب وساحب هذا كل تكلمنا عليه
0: واختار حتى على اختيار الصديق في البداية وحكينا عليه
1: فهو لهنا قال هذا الصديق الذي اخترته فعلم أنك تقوم معه بالأدب فأفضل ما تختار أنت ماكش في عهد الأنبياء.

0: بطبيعة الحال.
1: تمام. إذا ما من تصاحب؟ تصاحب من كان على قدم الوراثة النبوية. والأولياء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. تمام. هؤلاء الأولياء كل ولي على قلب نبي.
0: نعم.
1: تمام. فيقول لك إذا سلكت معهم فاسلك معهم بأدب وعظمهم، فهم الذين يدلونك على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وإكبارهم من تعظيمهم لله جل من وإكبارهم من تعظيمهم لله جل جلاله. والولي يطلق على من والى الله تبارك وتعالى بطاعته، ويطلق على من والاه الله بمحبته.
0: نعم سبحان الله.
1: ويطلق على من أخرج من ظلمته إلى نوره، وهم المؤمنون، بدليل قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين
0: آمنوا
1: يخرجهم من الظلمات إلى النور. والأدب معهم كله مطلوب، وخدمتهم بالتواضع لهم أمر محبوب.
0: نعم.
1: فبهم يهتدى وبطريقهم يقتدى، ومن نظر إليه أصابته الرحمة، ومن لمزهم ومس عرضهم وحاربهم حرم بركة الله.
0: نعم.
1: وانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن حاربه الله يوشك أن يأخذه، ولحومهم مسمومة. وعادة الله تبارك وتعالى في منتقديهم معلومة.
0: نعم.
1: وأولياء الله أهل كتاب الله الواقفون عند حدود الله، وتنقيصهم وتحقيرهم من علامات النفاق، وخدمتهم من علامات محبة الملك الخلاق جل جلاله
0: سبحانه وتعالى.
1: واعلم أن الولي هو الذي تولى الله أمره، ومن تولى الله أمره منع الشر إليه.
0: نعم. بعدها قال: كلامك حكمة. لهنا كلامك في المجمل، في العموم، مع الناس، مع من تخاطب، مع من تجلس.
1: هذا الذي يخالط الأولياء يتعلم منهم ويقتبس من نورهم وينور رب تبارك وتعالى
0: سبحانه. نعم.
1: ينور. شوف أنت اللي يقعد مع الناس اللي تحب الكرة، تلقاه تغرم معهم في اللي يحكي طول النهار يحكيوا في الكرة، واللي تلقاه مثل يحكيوا في الميكانيك غرام الميكانيك، تلقاه كل الناس يلمهم غرام. طيب هذوما لمهم الغرام حب ربي تبارك وتعالى وحب سيدي رسول الله وتلاوة القرآن، شنو باش يكون؟ باش يكونوا منورين. تلقى إذا تكلم بيتكلم بالله،
0: حتى يعني حتى الكلام يكون مختصر لكن فيه من البلاغة، فيه من الحكمة.
1: شوف، قال كلامك حكمة. الحكمة هي قول ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وليس كل ما يعلم يقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجالس أقواما قال ينتقون قال ينتقون كلامهم ينتقون كلامهم كما تنتقون الطيبة الرطبي. يعرف شي خارج من فمه ميزان.
0: صحيح.
1: في ساعة لساعة تقعد مع مرة كبيرة، خاصة نساء زمنيين، فهمتني، تلقاها ما تخرج منها كان الكلمة الحلوة.
0: صحيح.
1: وتلقاها وقت اللي تحب تقول هكا ملاحظة ما توجعش بها،
0: تحدث في القلب.
1: صحيح. فهمتني.
0: انت بدك ما تفيقش
1: بها، ما تفيقش كلشي من بعد هكا. فهمتني. نحبهم انا الناس الكبار. تلقى الكلمه اللي يقولها يقول اي والله ربي يرزقنا
0: بالصحه يا رب.
1: اي نعم.
0: وهذا الحكمه كلامك حكمه، زاد به الانسان انه يدرب نفسه ما يقول كان الكلمات الطيبه والكلمات اللي فيها حكمه، مش اللي يجي يتقال. زاد سامحني فضيل الشيخ والقوس، مش اي كلمه تجي على بالك تقولها خايبه باهيه فيها كما قلت انت نجم يكون سهم هكا من سهم الشر. الانسان يتخير كلماته.
1: صلي على رسول الله
0: عليه افضل الصلاه
1: والسلام. فما كلمه يقولها وتوينسا يتفخر به، يقول لك انا راني حقوقي هك.
0: قول هيك في وجهك،
1: قول لك في وجهك. لا لا، حاجه خايبه. هذا ليس من الحكمه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان لا يواجه الناس بما يكرهه. شوف قدام الناس
0: صحيح، يعني لا يزي في مكان عام ولا قدام ألف حد. وزيد الاسلوب،
1: يعني شوف الإنسان يتخير طريقة كلامه ويبحث للكلام على منفاث، وهو قاعد يتكلم يبدأ يخمم في قلب خوه اللي يكلم فيه.
0: صحيح، وحط نفسك في بلاستو. تحب نشخون يقول لك ربما كلمتك هكا، ولأنه عندنا زاد كلمة يقولك أنا قاعد ننقد فيك، لأنك قاعد تجرح فيك مش ننقد فيه. لأنه النقد فما أسلوب وفما أدوات وفما، لكن أنك تجرح في خوك خوك ولا صديقك
1: أصلا ما عندكش الحق باش ننقد.
0: صحيح،
1: أغزر فما فرق بين أنك تتكلم على المقالة وبين أنك تتكلم على القائل
0: في الشخص. صحيح،
1: فرق. يعني الكلام في المقالة ما يتغش منه حتى واحد. فما ناس والله لا أنا ما تفهمش الكلام هذا، يقول لك لا والله هو شخصية عامة. شخصية عامة ما يعطيكش الحق أنك تخوض في عرضه.
0: صحيح،
1: ولا تتكلم فيها في في في
0: في أموره الخاصة، في أموره ولا كذا اللي ما أذعهاش وما نشرهاش. أنت تعرفها بطريقة بأخرى، ما عندكش الحق تقولها.
1: هذا كان إذا كان فما الانتقاد له أهله وله طريقته الانتقاد. الفكر النقدي مادة رأيت ودرس.
0: صحيح،
1: ماتير رأيت ودرس، وعندها فيها قواعد.
0: قواعد صحيح، كما قلت إنه فرق بين مش تنقد الفكرة بين مش تنقد صاحب الفكرة.
1: بطبيعة
0: هو حتى في علوم التربية يقول لك صغيرك باش تنقد سلوكه ما تنقدوش، هو بقول له السلوك هذا ماهوش باهي نجم نصلحه فيه إذا كان عمل حاجة. ما تقولوش أنت كشخص راك ماكش باهي ولا كطفل. هذا يطول فيه الحقيقة الكلام، وإحنا ما عادش عندنا برشا وقت. قال كلامه كحكمة، وإحنا قداش محتاجين لهنو نتحلاو بالحكمة في كلماتنا. آخر حاجة نختموا بها تقيلوا العثرات، وتحب نخليوها الحصة الأخرى.
1: قديش مازال عندنا
0: وقت؟ ما عادش عندنا برشا وقت.
1: يلا خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: شكرا فضيلة شيخ، ربي يبارك فيكم. زلنا موصلين معكم في حصص اخرى ان شاء الله في كنوز الوصايا. تحيات مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: فهالمكان هذا انقلوا له رب يكون في عون أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه.
1: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
2: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: كلمات من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي. هذه يداي وما جنيت على نفسي. سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد كل شيء. جليل ووهاب، كريم ومنعم، رحيم ومعبود الجلال مجيد. تسبح كل الكائنات بحمده، وتطوي جناح الذل وهو شهيد. فليس لشيء في الوجود إرادة إذا كان رب العالمين يريد سبحانه وتعالى.

0: يا ريت محادثي يا ريت يا ريت دي محادثي تجري على الخد تطوي صحائف ذنوبي ذنوبي بعد عصياني لأجل النبي لأجل النبي.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

0: خوفناش.
1: مستمعي الفاضل، لا تحزن، فإن المرض يزول والمصاب يحول، والذنب يغفر والدين يقضى، والغائب يقدم، والعاصي يتوب، والفقير يغتني. لا تيأسن من انفراج شديدة، قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم قربة أقسمت ألا تنقضي زالت، وفرجها الجليل الواحد.

لا تحزن، أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع، والليل البهيم كيف ينجلي، والريح العاتية كيف تسكن، والعاصفة كيف تهدأ. إذن فشدائدك إلى رخاء، وعيشك إلى هناء، ومستقبلك إلى نعيم.

0: يضاك.
1: لا تحزن، أرجوك لا تحزن، لهيب الشمس يطفئه وارف الظل، وظمأ الهاجرة يبرده الماء النمير، وعظة الجوع يسكنها الخبز الدافئ، ومعاناة السهر يعقبها نوم لذيذ، وآلام المرض يزيلها لذيذ العافية. فما عليك إلا الصبر، نعم ما عليك إلا الصبر قليلا والانتظار لحظة. أقول لك يا صاحبي، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب.
0: أغيب وذو اللطائف لا يغيب،

0: ومن فرج تزول به الكروب.
1: فكر في نعم الله الجليلة وفي أعطياته الجزيلة، واشكره على هذه النعم، واعلم أنك مغمور بأعطياته. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول أيضا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول أيضا تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. صدق الله العظيم، نعم تترى، نعمة الحياة، ونعمة العافية، ونعمة السمع، ونعمة البصر واليدين والرجلين، والماء والهواء والغذاء، ومن أجلها نعمة الهداية الربانية. جليل القدر، ديان قوي، فما أحد سواه هو العلي. على شرفا وحاز الكبر طرا، فما خلق يشابه لا سمي. إلهي أنت رحمن تجلى، وأنت المبدع الباري العلي. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، على نعمائك الجليلة ونعم تترى لا تحصى ولا تعد. اللهم لك الحمد على نعمة العقل ونعمة الإسلام. اللهم يا شافي الصدور، يا كريم، يا منان، نور قلوبنا بالقرآن الكريم. اللهم لك الحمد كله، تباركت وتعاليت. مستمعي الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يسأم من كثرة السؤال والطلب، سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب، وإذا لم يسأل غضب، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان قد وجب. رزق الأمان لمن لقضائه استكان، ومن لم يستكن انزعج واضطرب. وصلى الله وسلم على خاتم المرسلين محمد بن عبد المطلب، الذي نصح بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام وما قرأ ولا كتب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا رب أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أذكار الصباح.

0: إلى القلب.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

دهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 14 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

أباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد، مدنا بمدد من عندك تفتح لنا به كل باب مغلق، فإنك يا مولانا فعال لما تريد. اللهم أقبل بقلوبنا عليك وأعن أرواحنا على الوصول إليك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واملأ قلوبنا بالرحمة إذا استخدمتنا للدعوة إلى هذا الدين. اللهم اشرح صدورنا لمحبتك، واملأ قلوبنا بالرأفة على من احتاج إلينا من خلقك، واجعل من أسباب رضانا رؤية السعادة في وجوه عبادك. يا رب من علينا بصالح الأعمال، فإنك أنت الكريم وأنت العمل. اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة، ونقي قلوبنا من الغل والحقد، واحفظ أعيننا من الخيانة، وابعثنا إليك يوم القيامة بقلوب سليمة. اللهم ارزقنا العمل الصالح والنية الصادقة، واصلح أحوالنا ومدنا في ذلك كله بمدد كبير من عندك. اللهم احفظ أحبابنا، وارزقنا الحكمة في القرب أو البعد عنهم، واجعل القليل ببركتك في أيدينا كثيرا. اللهم احفظ أخلاقنا رغم فتن الحياة، واجعلنا يوم القيامة أقرب الناس مجلسا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كما وصفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحماء ببعضهم، واحشرنا بينهم وإن لم نعمل بأعمالهم. اللهم احينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على سنته صلى الله عليه وسلم، واخترنا يوم القيامة مع أصحاب نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم إن استفتحنا يومنا هذا السعيد المبارك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، فافتح لنا أبواب الخير والبركة، واصرف عنا كل شر، واغفر لنا وارض عنا واعف عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم من جديد بالخير، بالكلمات الطيبات، بالمشاعر الطيبة، مشاعر الحب والتشجيع المتواصل لكل ما نبثه عبر موجات إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. شكرا على كلماتكم الجميلة، شكرا على تشجيعكم وتحفيزكم لنا المتواصل من خلال كل الوسائل المتاحة للتواصل معكم، سواء عن طريق صفحة الفيسبوك أو عن طريق الرسائل اللي توصل لكل زميل منا، فبارك الله في الجميع. نلتقي في رحاب هذه المنوعة التي تحمل عنوان صباحك أجمل، وإن شاء الله كل صباحاتنا وكل أيامنا خير وبركة وتميز ونجاح وفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. اليوم هو انطلاقة أسبوع جديد، طبعا تتزامن مع يوم الاثنين 18 ربيع الأول 1448 هجري، الموافق ل 31 أوت 2026 ميلادي. اليوم تقريبا النهار الثاني في فصل الخريف، إن شاء الله يكون فصل عطاء وبذل واجتهاد ومثابرة، وإن شاء الله تتغير فيه أحوالنا نحو الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون طاقتنا دائما عالية، كيف لا ونحن المؤمنين الأقوياء، لأنه حتى نكون الأحب والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، نحاول التجاوز، نحاول التغافل في بعض الأحيان، التجاهل مطلوب أحيانا كثيرة حتى نمر بسلام مع كل المتغيرات والتحولات الطارئة التي تحدث دون سابق إنذار أو دون سابق إعلان. نحن لها بإذن الله سبحانه وتعالى ما دمنا نتوكل دائما على الرحمن الرحيم القادر على تغيير كل الوضعيات بإذن الله في صالحنا. طبعا منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم يرافقكم فيها ثنائي رجالي، طارق التايب في الهندسة التقنية، وفي الإخراج الرقمي أحمد الطبابي، صندس هلالي خلف المصدح. مانيش باش نكون وحدي كالعادة، باش أنسوني وينوروني مجموعة من الضيوف، سواء عبر الهاتف كيف شيخنا إن شاء الله اللي باش يتدخل معانا تباعا، شيخنا معز بن رمضان من ولاية بنزرت، وبالتحديد من مدينة الختمين الجميلة، هذه المدينة الفلاحية بامتياز، بالإضافة إلى مداخلة هاتفية تجمعنا زادة بشيخنا نوفل بن علي من ولاية سليانة، وإن شاء الله نستغلوا الفرصة باش نطمنوا على أهلنا وثرواتنا الغابية في ولاية سليانة، وبالتحديد في جبال برقو اللي البارح جدد فيها نيران كبيرة، وإن شاء الله يا رب يتم السيطرة عليها في أقرب الآجال، فثرواتنا الغابية ملك للجميع، وحقيقة تزيد بلادنا جمال على جمال، وإحنا بلادنا متسمية تونس الخضراء، فإن شاء الله نحافظوا على هذا اللون ونسعى كل من جهته أنه نرعاو هالبلاد هذه ونقولوا فيها كلمة طيبة. مرحبا بكم الناس الكل، مع بعضنا نبدأ اللقاء، وبدايتنا ديما تكون بالقرآن الكريم، هذا القرآن اللي يعتبر دستورنا ونور في قلوبنا وزاد نور في طريقنا. إن شاء الله ربي نور طريقكم وربي نور حياتكم بالحق. مستمعينا الكرام، نبدأ مع بعضنا بهذه التلاوة القرآنية، ثم نواصل المشوار إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله مولانا العظيم. كنا في الاستماع إلى ما تيسر من سورة البقرة بصوت الإمام الشيخ جوهر الجردلي اللي نحييه، هو موجود في ولاية سوسة. تحيتنا لكل مستمعينا في ولاية الجمهورية التونسية. وآخر ما ختم به شيخ جوهر الجردلي هو قوله تعالى، الآية 186 من سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. بالفعل هو من أسباب الفلاح وكذلك من أسباب الرشاد هو التجاءنا إلى المولى عز وجل بقلب صادق وجل متضرع خاشع مطيع لله سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي كل الظروف، في أوقات الشدة وكذلك في أوقات الرخاء. فمن ذكر الله في الرخاء ذكره في الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. الله هو الأولى بالسؤال، فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله، يعني مفارقات عجيبة بين، هو لا مجال للمقارنة، ولكن يعني هناك حث متواصل ومستمر من في القرآن وكذلك في السيرة العطرة إلى ضرورة الدعاء في كل الأوقات وفي كل الأحيان ومهما كانت الظروف والوقائع. فلا يمكن حقيقة الاستغناء عن هذا الدعاء طرفة عين، لأن الله هو الغني عن كل الناس وعن كل الأشياء وعن كل المخلوقات. هو الحميد في ذاته وأسمائه وكذلك في صفاته، المحمود على نعمه. حاجتنا للدعاء هو كحاجتنا للماء والطعام وكذلك للأكسجين والهواء. فالدعاء يخفف وطأة الكرب والشدة والبلاء، يقرب الإنسان من ربه فيشعر بنوع من الراحة والاستقرار وانشراح الصدر وكذلك هدوء القلب. فحياتنا هي في الحقيقة بين أمرين، بين نعمة أسديت وبلية نزلت أو نزلت. والعبد في كلتا الحالتين هو محتاج لله سبحانه وتعالى، فيدعوه لحفظ النعم ويدعوه كذلك لدفع ورفع البلاء والنقم. الدعاء يقال أنه مخ العبادة، وهو كذلك بالفعل. الدعاء خير رابط بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، وخير حبل ممدود لخلق الله. فذكر الله والالتجاء إليه وقت الرخاء واغتنام الوقت كذلك للقيام بهذه العبادة حتى نحصن أنفسنا وحتى نرعاها من كل الأشرار الغائبة التي ينتظر حدوثها. حتى إن حلت فهذه النوازل وهذه الابتلاءات سنستقبلها بقلب راض، لأننا كنا على أشد الإيمان بأنه ما يحدث هو كله خير. كل ذلك يحدث بالدعاء، ودافع عنه أو رده عن طريق هذا الدعاء والالتجاء والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى بقدر الإخلاص وبقدر النية وبقدر كذلك الصدق واليقين. فمن هذه الأحداث منها ما يكون مؤجل بفضل الدعاء، ومنها ما يحقق على عين المكان وفي الوقت، ومنها ما يكون مؤجل إلى وقت لاحق. ولكن كلما كان مخزون الدعاء وافر عند العبد كان حظه من الفرج

0: أوفر، وكانت سعادته محققة بإذن الله سبحانه وتعالى، وكانت الراحة مؤكدة، لأنه لا يلتجئ سوى إلى الله عز وجل. وما أحوجنا بالفعل إلى هذه النواميس حتى نحيا ونعيش بها. كل عبد يكثر الدعاء إلا ذكرته الملائكة وصلت عليه، وهو ما ورد في قصة يونس. وهذه القصة بالفعل هي للاعتبار، هي تعتبر بمثابة الحكمة التي وجب أن نعود إليها كلما استحالت أمامنا الطرق، أو كلما ذاقت بنا السبل. يا قصة يونس كما قلنا هي عبرة لنا جميعا. قال ابن أبي حاتم أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أن يونس النبي عليه السلام حين بدأ له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت، فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتم قبول هذه الدعوة، وقالت الملائكة: يا رب، هذا صوت عبد ضعيف معروف في بلاد بعيدة غريبة. فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب. ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة. قالوا: يا رب، أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت بطرحه، وكان له ذلك، وكانت له النجاة التي لازلنا نذكرها إلى حد اللحظة، لأن هذه القصة هي بالفعل درس لنا جميعا. مستمعينا الكرام، نتواصل مع بقية التفاصيل الخاصة بدور وأهمية وفاعلية كذلك الدعاء في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. فاصل طارق، ونتواصل مع مستمعينا من جديد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك، فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك، وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إلى القلب.
1: إشهار.
2: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي الشباب كان مخدم وحلل الشبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب الى القلب.
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس، وعدلو على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
10: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
11: القرآن به القلب اطمان.
10: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
11: إنسان نبي شريف عفيف.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
10: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
6: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. مستمعين متابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير. نمر مباشرة إلى الجزء الموالي من منوعتنا، وهنا نحاكي الواقع كما هو. صحيح بلادنا تمر ب يعني ندرة لبعض المواد الأساسية بما فيها الماء الصالح للشراب، هذا إلى جانب الانقطاع المتواصل الكهرباء وكذلك الماء. هذا خلف ربما نوع من الجشع وحب الذات لدى البعض. كل إنسان يحاول يجبد الروح وياخذ أكثر كمية خاصة به هو، وينسى في المقابل الناس الأخرين اللي هما أكيد في أمس الحاجة لهذه المواد الأساسية. ما فما حتى سبب يخلينا نلتجأ لهذه السلوكيات المرفوضة، واللي حقيقة تنجم تؤدي إلى فتنة حقيقية وتنافر بين أفراد المجتمع. صحيح مواد مفقودة هذا لا يمكن إنكاره، وفما ندرة كبيرة في وجودها خاصة في الأحياء والمناطق الصغرى وكذلك الكبرى، ولكن هذا لا يبرر الجشع، هذا لا يبرر اللهفة الكبيرة، وخاصة إذا تواصلت فإنه نتائجها باش تكون وخيمة على الفرد وكذلك على المجموعة. باش نشوفوا السلوكيات هذه ومدى يعني مشروعيتها أو حكم الشرع في ارتكاب مثل هذه المعاملات في وضعيات كما تشهدها بلادنا، مهم جدا أنه نلتجأ إلى أهل الذكر حتى يوضحونا يبينونا يبصرونا للحقيقة كما هي، طبعا من خلال العودة إلى الأصل، العودة إلى القرآن وسنة نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. شيخنا معز بن رمضان مباشرة من ولاية بنزرت ومن مدينة الختمين حاضر معنا على المباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة وعلى كل فضل. نسأل الله تعالى أن يبارك يومكم وأن يرزقكم من الخير ما تتمنون وزيادة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. قلت وتسألت أنه تواصل هذه اللهفة وهذا الجشع قد يؤدي إلى نتائج مؤسفة للغاية وتنجم تضر الجميع دون استثناء. شيخنا.
2: نعم، أحمد الله رب العالمين وبه ثقتي وأستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أشكرك جزيل الشكر أقتندس على ما تفضلت به من إثارة هذه النقطة المهمة جدا التي في الحقيقة شاعت في مجتمعنا وواجب أن نتصدى لها.
0: أكيد.
2: طبعا أسبابها واضحة جدا ومنطقية جدا ولا تخفى على أحد، وهي كما تفضلت ندرة بعض المواد وخاصة المياه، ونعرف جيدا أن هذه المادة حيوية جدا وأنها قد تعني الحياة والموت أو الموت في بعض الأحيان، ومن الطبيعي جدا أن يتوجس الإنسان في الحقيقة من ندرة هذه المادة وأن يخاف على نفسه وعلى أهله، لأن ندرة الماء عند بعض الناس خاصة وقلة الماء هذه المياه، رغم أنها يعني في الحقيقة يعني هناك أنواع أخرى من المياه الصالحة للشرب، ولكن ليست متوفرة للجميع وفي كل المناطق. ولكن أقصد أن ندرة المياه قد يعني ضررا كبيرا بالنسبة إلى أصحاب الحاجات خاصة وإلى المرضى، نسأل الله تعالى أن يشفيهم. وهذا في الحقيقة يعني مكمن الداء. لماذا؟ لأننا نشهد هذه الأيام مع هذه الندرة لهفة لا نظير لها من مختلف شرائح المجتمع، يعني بكل مكوناته، بما في ذلك يعني ربما الميسورون والذين قدر الله عليهم رزقهم والمثقفون بين ظفرين، ويعني كل الفئات يعني تتهافت على شراء هذه المادة تهافتا لا نظير له.
0: شيخنا، هذه الصورة متكررة، كلما يعني انقطعت أي مادة من الأسواق إلا ونشوفوا لهفة كبيرة، نشوفوا نوع من كل أنواع وأشكال العنف أيضا تمارس، فهذا حقيقة أمر مؤسف للغاية. وهذا دورنا كوسيلة إعلامية وكإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أن نحاول أن نعلي صوت الحق وأن نبين ونوضح للناس أنه ما يقومون به هو إثم، هو ذنب.
2: نعم نعم نعم، هو إثم. وفيه لماذا إثم؟ لأنه إضرار كبير بالغير.
0: صحيح.
2: ولأن هذه اللهفة التي نراها يعني نراها في كافة أو في العديد من شرائح المجتمع يعني تجعلك تلهث وراء كل شيء، لا تجد الملهوف راضيا أبدا. اللهفة تولد السخط وتقتل الشعور بالرضا. لن تجد شخصا ملهوفا إلا وهو يسقط على كل شيء، رغم أنه قد تحصل على هذه المادة.
0: نعم.
2: ولكنه دائما يتمنى
0: المزيد.
2: يتمنى أو يبحث عن المزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللهفة كما أشرت قبل قليل تولد التحاقد والتباغض بين الناس. لماذا؟ لأنني عندما أراك وهذا نشاهده حتى يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، وقت اللي نشوفك أنت معبي شاريو كامل بالبابز الماء، وأنا نمشي معناها باش نخلط على واحدة ولا اثنين وما جيش، هذا بما يمكن أن يشعر؟ تصور أن مريضا يحتاج مريضا بالكلى عفى الله الجميع أو غيرها من الأمراض التي تحتاج هذا الماء، تصور أنه لا يجد، يبحث عن هذا الماء فلا يجد. لماذا؟ لأن غيره قد أخذ حقه. إذن هذا فيه هضم من لحقوق الناس، هذا فيه يعني اعتداء على حقوق الناس. لماذا لا نتشارك؟ أين قيمة المشاركة في حياتنا؟ قيمة المشاركة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
2: يعني سبحان الله، بنى بها مجتمعا كاملا، هو المجتمع المدني، بناه على قيمة المشاركة، بناه على قيمة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وما تلاها من مبدأ المشاركة في الرزق. نحن لا نريد أن نتشارك مع بعضنا حتى قارورة ماء، فكيف يمكن أن نبني مجتمعا فيه من الرضا والسكينة والتقارب والتحابب بين الناس ما فيه، ونحن نرفض أن نتشارك هذه الأشياء؟ جابر رضي الله عنه، والحديث في رواه إمامنا مسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي اثنين ليكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. سبحان الله،
0: جميل. يعني هذا الحديث
2: نعم، طعام الواحد هذه سبحان الله. والله لو تأملنا في هذا الحديث لوجدناه يرشح بركة، يرشح بنا معناها مفعم بالبركة، يرشح بركة في زمان عزت فيه البركة لأسباب عديدة، منها عدم تحري الحلال في رزقي، ومن هذه اللهفة. رأي يا ناس يهديكم ربي، رأي اللهفة تمحق البركة من أرزاقنا ومن أقواتنا. والله الملهوف سيبقى يعني طول عمره يبقى يجري في جرتك الحاجة اللي يحب يأخذها وبعمره لا بعمره لا يرضى. روح بسيكة ما ربما ما تشدك شيء، ليش؟ خاطر ما عادش فيها بركة، على خاطر نحيت حق غيرك. هذا الحديث أختي الكريمة في ظاهره يتناول لفظة الطعام. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي. أي الطعام شنو هو؟ كل ما يتناوله الإنسان بما في ذلك الماء. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام الذي أعد في الأصل كفاية شخص واحد يكفي الاثنين، واللي أعد الاثنين يكفي لأربعة، وهكذا المضاعف. يا ناس، ما معنى أن يكفي؟ أي أن يسد حاجته والباقي ينتفع به غيره.
0: نعم، فيه بعد آخر زاد لمعنى الرضا شيخ.
2: نعم، وهذا قد أشرت إليه قبل قليل. نعم. لأنه في الحقيقة يعني يقول قائل كيفاش لو كان جيت باش تحسبها، كيفاش واحد معناها طعام ولا قارورة ما، معناها الأصل أني أنا تكفيني وحدي، تنجم تكفي جزء من الناس ولا غيرها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلما اتسعت دائرة المشاركة اتسعت دائرة الكفاية.
0: نعم،
2: راهو مش معناها الطعام ولا كلمة هذيك راهو باش يتضاعف. قارورة الماء اللي عندها ساعة معينة ما إيش بتضاعف، لكن شنو اللي باش يتضاعف؟ تضاعف البركة متاحة اللي تنجم كلمة البركة لا تقاس لا بالآلات الحاسبة ولا بالمكاييل ولا بالموازين، ولكنها بركة من الله سبحانه وتعالى. وإذا بتلك القارورة في الأصل أنك ربما تقول باش ترويني أنا بركة، وإذا بها ترويك أنت وتروي غيرك. هذه يعني وجب أن أختي الكريمة أن نضع هذا نصب أعيننا، وأن نعود إلى المنابع التي تعلمنا وتربينا على الإيثار وعلى مسألة التقاسم. يعني رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يضيف هذا الليلة؟ فيقول رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. الغريب أختي سندس أن راوي الحديث لم يذكر هذا الرجل باسمه، ولكن يكفيه فخرا أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. يقول أنا يا رسول الله، مشى يجري الراجل هذاك لزوجته، هل عندنا شيء؟ قالت ليس عندنا إلا طعام أولادك ولا يكفي لغيرنا. هاي روح القسمة، هاي روح التشارك اللي ناقصة في المجتمع للأسف. إلا طبعا هذا على يعني لا ينطبق على الجميع، والحمد لله، لأن الكثير لأننا نرى يعني أمثلة رائعة للتقاط
0: والحمد لله والمشاركة. شيخ معز، وصلتنا العديد والعديد من يعني الصور اللي حقيقة تثلج الصدر، ويعني نقول مازال الخير في بلادنا، ومازالت الناس ترحم بعضها، وهيك الناس بعض الاستثناءات والحالات الشاذة اللي قاعدة تطمع وتحب كل شيء لها هي، فإن شاء الله تعرض عن هذا السلوك وتتجاوزه في أقرب الأجال، حتى يكون لكل إنسان نصيب من هذه المواد النادرة في بلادنا، وإن شاء الله يتم إصلاح الوضع في أقرب الأجال شيخنا.
2: إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يخفف عنا وأن يبعد عنا هذا الضيق وأن يرفع عنا هذا البلاء. ولكن ثقوا أيها المستمعون الأكارم،
0: نعم،
2: أن قيمة المشاركة مهمة جدا في كل شيء في حياتنا. لو بحثنا في القرآن لوجدنا صورا عديدة من المشاركة، أكتفي بواحدة منها في سورة العصر التي نحفظها جميعا، والحمد لله، عندما يتحدث الله عن المؤمنين الذين استثناهم فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أي وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي هنا فيه معنى المشاركة.
0: نعم.
2: تشارك وتقاسموا أفراحكم تزد وتنمو تلك الأفراح، وتشاركوا وتقاسموا مآسيكم ومصائبكم تخف عنكم.
0: صحيح.
2: وتشاركوا يعني قارورة ماء تحل عليكم البركة وتكفيكم بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة نعم هناك ندرة وهناك أزمة، ولكن المشاركة التشارك في هذه الأزمة يجعلها تخف بعون الله، أما إن بقي كل واحد منا لا ينظر إلا إلى نفسه ولا يتحلى إلا بالأنانية، فإن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة عدا المفاسد التي ربما المفاسد الظاهرة، ولكن أيضا أخشى أن يؤدي إلى مفاسد خفية، وهي الحقد وتنامي الحقد بيننا وتنامي البغض بيننا، ولا يمكن أن نبني مجتمعا قائما على التحاقد والتباغض أبدا. نسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا بالتحارب، وأن يجعلنا إخوة بالمعنى الحقيقي الأخوة التي ربانا عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، بالمثال يتضح الحال. احنا عدنا إلى السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كانت زاخرة حقيقة بالمواقف الخالدة عبر التاريخ، والشاهد على ذلك أنه اليوم احنا نعود إليها من جديد حتى نعتبر منها وحتى تكون درس مفيد لنا جميعا شيخنا.
2: نعم، كما قلت، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حافلة وزاخرة بقيمة المشاركة في، خاصة في الأزمات. فقد كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يتشارك صحبه في كل شيء، وقد مر بالعديد من ربما من فترات الضيق في المأكل والمشرب، ومع ذلك كان يتقاسم معهم كل شيء، تقاسم معهم الطعام البسيط جدا. أعود فقط إلى مسألة، إلى هذه القصة الرائعة التي أجدها ممتعة جدا، أو يعني مفيدة جدا في هذا السياق. قلت إن أحد الأنصار استضاف رجلا ولم يكن له إلا طعام أولاده، فطلب من زوجته أن تطفئ السراج وأن تنوم الصغار وهم جائعون. فلما جاء الضيف قدموا له طعام صغارهم وتظاهر أمامه بالأكل، لأن الدنيا كانت معتمة، لأن الغرفة كانت معتمة، وكان يأكل ويظن أنهما يأكلان معه ولم يكونا يأكلان. باتا طاويين جائعين لكي يؤثرا هذا الضيف. فلما أصبح ذلك الأنصاري، أي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا، قال: ما إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. ويروى أن هذا الصحابي نزل فيه قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه قيمة الإيثار.
0: إن شاء الله نكون من بين هؤلاء شيخنا. إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نكون من يتأثون برسول الله وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما الذي يدل على أننا مسلمون إن لم يكن الإسلام في سلوكنا وفي هذه المغازات التي تبيع وفي الصفوف التي نقف فيها طوابير طويلة لكي نأخذ حاجتنا من الماء. نعود إلى هذا الحديث الماتع الرائع: طعام الواحد يكفي الاثنين. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حالنا ويقول: قارورة الواحد تكفي الاثنين. وقارورة سبحان الله، وماء الاثنين يكفي لأربع، وماء الأربعة يكفي لثمانية. إن شاء الله يا ربي يخفف علينا وتتعدى.
0: اللهم آمين يا رب العالمين، وربي يصلح حالنا زاد شيخ الأهم
2: من هيك. يا ربي آمين. ربي إن شاء الله يصلح حالنا ويصلح قلوبنا بإصلاح القلوب، تنصلح أحوالنا جميعا إن شاء الله
0: وتعالى. إن شاء الله. ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة شيخ معز بن رمضان. حقيقة كل ما دخلت معنا إلا وكانت المتعة موجودة، وأكيد بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الكل يستفيد من هذه المداخلة، ونحاولوا أن نطبقوها ونفعلوها على أرض الواقع حتى نثبت انتمائنا إلى هذا الدين الإسلامي، لأنه انتمائنا موقف قبل كل شيء. شكرا لكم مستمعينا الكرام، لنا عودة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
3: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: كي نحكيه على الصدقة ديما يجي في بالنا هذاك الجانب الروحي والأجر،
3: أما عمركم شي خممتوا مرة على أن صدقة تمثل محرك اقتصادي فعال؟ يا نعم يا سيدي، في علم الاقتصاد الفئات الهشة والمحدودة الدخل عندها ما يسمى بالميل المرتفع للاستهلاك، يعني أي دينار يدخل في جيبهم يمشي طول قبل كل شيء لشراء ذلك الضروريات، الماكلة والدواء واللوازم القراية إلى غير ذلك. الصدقة لهنا تلعب دور إعادة توزيع سريع للسيولة في السوق، بمعنى الفلوس هذيك ما تبقاش راكدة، تمشي مباشرة للعطار والخباز والصيدلي، وهكا تدور العجلة الاقتصادية وتخلق حركية تجارية محلية. ومن ناحية أخرى الصدقة تساهم في تقليص الفقر والتهميش، تعاون العائلات باش تغطي حاجياتها الأساسية وتخفف العبء المالي الاجتماعي. الصدقة هي شبكة أمان وضمان اجتماعي في وقت الأزمات وغلاء المعيشة. التضامن هذا يمنع فئات كاملة من الانزلاق حتى خط الفقر ويحافظ على التوازن الاجتماعي. الصدقة إذن هي ضخ مباشر للسيولة في الدورة الاقتصادية الحقيقية، الدور وتنفع الجميع قبل ما تكون إحسان فردي.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. برشا تفاعل مع مداخلات شيخنا معز بن رمضان، لأنه بالفعل احنا اليوم محتاجين وعي، محتاجين أنه نحب بعضنا أكثر ونقف مع بعضنا أكثر، حتى إذا كان فما أزمة تخف، لأنه وقت اللي يتم التشارك مع بعضنا البعض في استكمال هذا أمر محمود وهذا أمر مطلوب. كذلك أنا آخر كلمة اختمت بها مداخلتي مع شيخنا معز بن رمضان قلت ربي يصلح الحال، بالفعل ربي يصلح حالنا ويغير أحوالنا للأفضل، وهذا التغيير نابع من كل شخص فينا أنه نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. الخطأ يصير في أي وقت وفي أي لحظة وفي أي ثانية، ولكن الأهم من هذا أن نتجاوز أخطائنا بأخف الأضرار، نتعداو هالأزمات وهالوقائع وهالحقائق اللي تصير دون سابق إنذار أو دون سابق إعلام، بتغيير أنفسنا، بالعودة إلى الذات، بالوقوف عند النقائص اللي قاعدين احنا نتشكاو منها في كل وقت، وترجع لينا بالوبال. نصلح أنفسنا، نصلحوا معاملاتنا، نعاودوا نراجعوا المعاملات اليومية والسلوكيات وطريقة حديثنا مع بعضنا، لأنه في بعض الأحيان وقت اللي تصير أزمة وبمجرد كلمة لطيفة أو تكون في مكانها وفي وقتها، فإنه بالفعل وطأت هذه الأزمة تضعف، ونعيش مع بعضنا في سلام، نعيش مع بعضنا في استقرار. هذا التغيير احنا اليوم محتاجين ليه أكثر من أي وقت. طبعا نتحدث على التغيير الإيجابي، التغيير الفعال، التغيير المفيد اللي ينفع البلاد وينفع العباد، اللي ينفع الفرد وينفع زادة المجموعة. مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل مع فقرة إذا فقهوا، وبعد باش نكملوا المشوار مع مداخلة هاتفية تجمعنا بشيخنا الأستاذ نوفل بن علي من ولاية سليانة.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل سائل يقول: في صلاة الجنازة إلى أي جهة يكون رأس الميت عند الصلاة عليه؟ إلى أي جهة؟ الجواب أن رأس الميت يكون عن يمين الإمام إذا وقف الإمام مستقبل القبلة للصلاة. الإمام إذا وقف مستقبل القبلة للصلاة فرأس الميت يكون عن يمينه ولا يكون عن يساره. قالوا: إلا في الروضة الشريفة. لو فرضنا أن رجلا صلي عليه في الروضة الشريفة فإن رأسه يجعل على يسار الإمام تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل عن يمين الإمام،

0: من في منوعات صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك والذي يتزامن مع انطلاقة أسبوع جديدة. إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة للجميع، إن شاء الله نبدأ فيها خطوات ثابتة نحو النجاح، نحو التميز، نحو مراجعة الذات لتجاوز الأخطاء والثغرات. مستمعين الكرام، ونحن نتابع الواقع ونتابع الحقيقة كما هي، نحاول قدر المستطاع أن نؤثث هذا اللقاء بالتأكيد على نبل المشاعر وكذلك رقي المبدأ وسمو التعامل مع بعضنا البعض، وهذه احتياجاتنا. هذا هو الأساس، هذا هو المبدأ اللي من المفروض نكون ثابتين عليه ويكون مبدأ مؤكد نعيش ونحيا به مهما كان الواقع ومهما كان حجم الأزمة، مهما كانت الصعوبات. لا يغير فينا هذا شيء، بالعكس يخلينا ثابتين، يخلينا أقوياء، يخلينا دائما نتعامل مع بعضنا البعض باحترام، بمحبة وبتعاون. نحن اليوم نحتاج إلى رحمة بعضنا البعض، نحتاج إلى التآزر، إلى تكاثف مجهوداتنا من أجل أن نمر بسلام نحو بر الأمان. وحتى الكلنا نستشعر هذا، لابد أنه نكون على موقف واحد ونعي جيدا أنه أزمة وستمر، وكل مر يمر بإذن الله تعالى، كل أمر عسير سييسر ولو بعد حين. إذن كان لقائنا منذ قليل مع شيخنا الأستاذ معز بن رمضان، وحكينا فيه من منطلق حديث جميل جدا لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيها يعني جانب أو تأكيد على البركة في الطعام، وقمنا بتنزيل أو تطويع هذا الحديث على واقعنا المعيشي. هو حديث حقيقة ورد عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. نحاول أن نطرح الموضوع من ناحية الرفق في التعامل مع الأزمات من خلال مداخلة هاتفية تجمعنا بفضيلة الشيخ والأستاذ نوفل بن علي، معنا مباشرة من ولاية سليانة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال شيخنا؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: وكلمة الحمد ابتدأ بها الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة ركن في الصلاة.
0: نعم.
1: وابتدأ بها الله سبحانه وتعالى يوم العبد الصالح منا، يقوم الواحد يقول الحمد لله الذي أحيانا.
0: وما أجملها من كلمة.
1: وهي كلمة شكر العبد الصالح، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا.
0: نعم.
1: يعني شوف كلمة عظيمة، ثم يختم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله تملأ الميزان. نعم. لذلك الإنسان يجب ينطق هذه الكلمة ويستشعر هذا المعنى العظيم، الحمد لله رب العالمين على كل حال، نحن في نعم لا يستطيع الإنسان أن يحصل، والحمد لله.
0: صحيح. قلت من بكري ومن أول الحصة، قلت أنه شيخنا باش نغتنم فرصة وجوده بما أنه من ولاية سليانة، باش نطمنوا على أهلنا وعلى غاباتنا الموجودة في برقو، يعني لأنه وصلتنا أخبار أنه فما حرائق في هذه الغابات، فطمنا شيخ لو عندك أي معلومة.
1: الحمد لله رب العالمين، أنا من سكان المنطقة معنا قريب، ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين على نعمة الله سبحانه وتعالى، رب رزقنا بالمطر ورزقنا برجال
0: الحمد
1: هذا الوطن.
0: لله يا
1: الحمد
0: رب.
1: لله وقفة الناس الكل وقفة معنا، الحمد لله معناها في بهذه المناسبة رسالة شكر وتقدير لكل الأعوان اللي كانوا معنا على الميدان، تضحيات جسام معناها بالحق، الناس معناها مضحية برواحة من أجل هذا الوطن، الحمد لله رب العالمين. ويزيد كرامات من عند الله سبحانه وتعالى واختيار أمانة العبد في خدمة هذا الوطن، فربي يكرم بمطر، والحمد لله ورب سبحانه الحمد لله.
0: بالفعل شيخ أنت سبقتني في تقديم التحية لرجال الوطن، خاصة منهم الحماية المدنية وأعوان الغابات. زاد أنا كنت حاضرة في حريق جد في مدينة عين درهم، وكانت

0: حرائق ممتدة على مساحات شاسعة في الغابات، ولكنهم يعني ليلا نهارا كانوا موجودين على عين المكان رغم قلة الإمكانيات، ولكنهم لم يتحركوا من المكان إلا بعد أن قاموا بإطفاء كل هذه الحرائق. فتحية إكبار لهؤلاء، ربي يشد لهم إن شاء الله في صحتهم، آمين. وربي كثر من أمثالهم في بلادنا إن شاء الله.
1: آمين آمين، ربي يبارك لكل صاحب أمان.
0: أكيد إن شاء الله يا رب، آمين. طيب نرجع لموضوعنا شيخنا اللي هو الرفق في التعامل مع الأزمات، وما أحوجنا إلى هذا المبدأ؟
1: الله يبارك والله
0: وفيك بارك.
1: للأمانة ثم بعض النقاط الجوهرية قبل ما نخطو لهذه النقطة.
0: طيب تفضل.
1: سمحني، السؤال ربما يستغرب من المستمع، هل يستغرب الإنسان من طلوع الشمس في النهار؟ ما يستغربش، سنة كونية هكا ولا؟
0: أكيد.
1: هذا النقص أو هذا الضيق هل هو معناها أمر غريب؟ لو يرجع الإنسان للقرآن، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نعم. يعني الأمر الطبيعي هذا أن يبتلى العبد بهذا النقص. إيه شنو الحل؟ إيه ربي سبحانه وتعالى يرشد وبشر الصابرين، لابد من أننا نعرف لهذا الأصل هو موجود ولا بد فيه من صبر. ما معنى الصبر؟ أن حبس النفس على التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. إيه كيفاش مش وقتاش مش تتفضل الحكاية هذه؟ ثابت في القرآن الله سبحانه وتعالى قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني مش تفرج بإذن الله هكا ولا؟
0: أكيد بإذن الله.
1: مش تفرج، قال ربي سبحانه إنما عاد معناه وقت البعد ذيك بزيدي وضحانا إن مع العسر يسر، يعني الفرج قريب بإذن الله السميع العليم. أبقى شنو الإشكال أمانة؟ تعاملنا مع هذا الأمر لابد أن يكون وفق ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من يحرم الرفق يحرم الخير. يعني لابد أن نحن خاصا في هذا الباب أنه الإنسان صحيح هو فما شوية نقص، لكن ثابت أنه ربي سبحانه وتعالى بعث فينا نبي بشرنا يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: نعم.
1: يعني لو كان فما معاملة نحن بينات بعضنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثابت، لكن لا ربي سبحانه مش يغير الحال من حال إلى ما أحسن من
0: شيخ. احنا اليوم في اختبار حقيقي شيخ،
1: ما بينفس.
0: نعم احنا اليوم في اختبار شيخ نوفل،
1: نسمع فيك.
0: احنا اليوم نجم نعتبر ما يحدث في تونس هو نوع من انواع الاختبار.
1: اكيد جدا اكيد جدا، ولا بد انه الانسان يقف اولا انه يشوف هل انه بعد هذا الاختبار هل انه نجح في هذا الاختبار انه يتعامل مع هذا الشيء بما يرضي الله سبحانه وتعالى بالاحسان. اخي سامحني، اذا موجوده فما ستيكة ما بركة عند في الحانوت، لو اني ناثر خويا اللي عنده مريض، هل الستيكة ذيك تكفي ولا ما تكفي؟ تكفي للناس كل، أنه نبي الأمة اللي بعثه ربي سبحانه رحمة للعالمين قال تعامل واحد يكفي لاثنين.
0: آه.
1: يعني هي لو ربي ينزل فيها البركة، معناها ما ننظروش للدبوزة ولا العدد، ننظر لأحوالي نحن في التعامل مع ذاك الشيء، هل نتعامل معه بما يرضي الله ولا لا.
0: نعم. طيب الرفق في التعامل مع الأزمات، وانت أكدت على نقطة مضيئة وقيمة هامة جدا ألا وهي الصبر، صبرنا مع الابتلاءات، صبرنا مع المحن، التعامل الجيد والتقبل المحمود لهذه الأزمات، لأنه تعلمنا منها الكثير. أما تكون تلميذ نجيب يعني يجتاز هذا الاختبار، أو أنك تعتبر تلميذ فاشل حقيقة لأنك ما أكدتش حضورك كما يجب.
1: شكون اللي بشي غير هذا الحال من حال إلى حال؟ هو رب العالمين هكا ولا؟
0: نعم.
1: وبما يتقرب إلى الله بما يحبه الله به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق، يعني لو احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا السلوك فيما بيننا نحن الانسان يرفقوه المسلم، يشوف انا نعمل حسابي لك اليتامى اللي ما عندهمش باش يشرو، نعمل حسابي لك الراجل الكبير اللي ما ينجمش توصل له انا نوصل له، نعمل حسابي فهمتني للي ما انا معناها ولا في الصحه الاخر في مرض ناثر خويا المسلم. فباذن الله السميع العليم ونحن على علم ويقين بكتاب الله انها ستفرج هذه الازمه.
0: نعم.
1: وعن قريب جدا زاد، ان مع العسر يسر. ابقى هل لنا نحن بعد هذه الأزمة كيفش يشوف الإنسان نفسه، كيفش يحاسب الإنسان نفسه، هل إنه كان على منهج النبوة وعلى منهج رباني في التعامل معه وكان معناها يعامل في إخوان المسلمين رغم هذا الضيق بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا معناه كان العكس؟
0: نعم.
1: فتقرب إلى الله بما يحبه الله، وخاصة إن الله كتب الإحسان في كل شيء. يعني لو كان نحن نحسن لبعضنا فربي سبحانه وتعالى، انت اكشفتي نحن قلنا مثال انه الحرائق اللي حتى معناها رغم المجهودات لكن تأتي من بعد ذلك رحمة الله سبحانه وتعالى،
0: نعم.
1: طيب من المطر، فالثابت والأكيد الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الولوج إلى هذا الأمر والقرب من الله لا يكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. مش ما اللي الإنسان يدخل يهز 10 ساي يخلي أخوه المسلم هكا، ما نكونوا ما فهمناش أصلا معناه الابتلاء، ومش مش تكفيه الوحدة ديك، وحتى كان معناه يشرب ويت ما مش مش يكفيه، لأنه مش هذا المقصد. المقصد أمانة إن الراجع خمس.
0: نعم، يعطيك ألف صحة وبارك الله فيك. يعطيك ألف صحة، شكرا شكرا على هذه الرسائل الإيجابية وهذه النفحات الإيمانية اللي تخلينا ندرب أنفسنا من جديد على الطاعة، على الصبر، على المشاركة، على الإيثار، على كل الأخلاق الحميدة النبيلة اللي بها نجتاز المحن والابتلاءات مهما كانت عسيرة. شكرا لك شيخنا نوفل بن علي من ولاية إمام خطيب وإمام خمس، كذلك شيخنا في ولاية سليانة. ربي بارك فيك مرة أخرى، شكرا على هذه المداخلة القيمة، في أمان الله. مستمعين الكرام، فاصل ونتواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: سليم بن ميلاد حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي حتى يعطينا آخر المستجدات بخصوص حالة الطقس. صباح النور سليم، مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير سندس، صباح الخير كيف مستمعين دار الزيتونة.
2: ما الجديد سليم؟
3: اليوم الطقس بيكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، أما تدريجيا السحب تتكاثف بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، وتشمل آخر النهار وبداية الليل بعض المناطق الشرقية.
2: نعم.
3: الريح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء ظهور السحب العادية وإن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة بشكل هبئ. بالنسبة للبحر اليوم بيكون عامة قليل الاثرار، أما محليا متموج خاصة في مناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي كيف المعادلات البارح، بتتراوح بين 34 و 39 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات. بالنسبة للغدوة مازال الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوسط محليا الشمال والجنوب، والحرارة في تواصل في انخفاض تدريجي في الثلاث والأربعة والخميس، إن شاء الله هذا الخميس تحسوا بالانخفاض في درجات الحرارة وترجع المعدلات العادية لهذه الفترة
2: إن شاء الله. نختم اللقاء بأوقات الصلاة إن شاء الله.
3: بالنسبة لليوم الاثنين 31 أوت 2026 الموافق ل 18 ربيع الأول 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12 27 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3:59 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6:52 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 8:20 دقيقة، صلاة الصبح يوم الغد على الساعة 4:19 دقيقة، غروب الشمس هذا اليوم على الساعة 6:50 دقيقة، وشروق الشمس يوم الغد على الساعة 5:50 دقيقة.
2: شكرا لك، بارك الله فيك سليم بن ميلاد، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معاش برشا مستمعينا الكرام على العودة المدرسية، وفي الإطار هذا ضيفتنا اليوم المؤدبة وديعة السويدي باش تحدثنا على دور المؤدبة وأهمية القرآن وفاعليته بالنسبة للطفل. كل هذه التفاصيل وغيرها نكتشفها تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى.

يا سمح الرؤى، هز الفؤاد بفيضه التحنان، وانثر على مرأى البرية رونقا يلقاهم بالبشر والسلوان، واسكب على ملل الأنام حلاوة تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة في الدجى، نلت الثواب بجنة الرب.

0: مستمعينا الكرام، يظهر لي من الابتهال عرفتوا شنو باش يكون محور حديثنا مع ضيفتنا وديعة سويدي. هي مؤدبة بجامع الصديق سكرة ولاية أريانا، تقري في الصغيرات، وأكيد مسؤوليتها ماهيش مسؤولية هينة بالكل. باش نعرفوا كل التفاصيل معها. مرحبا بك مدام وديعة سويدي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النوار، صباح الخير.
0: مرحبا.
1: يعطيك الصحة الإعلامية المتألقة على الدوام، شكرا دسهليلي على الاستضافة، وتحية للفريق العامل معك، وتحية كبيرة لإذاعة الزيتون القرآن الكريم.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم اليوم في ضيافتها مؤدبة مدرسة للقرآن بجامع الصديق سكرة ولاية أريانا. لو نتعرفوا شنو المسؤولية المنوطة بعهدتك سيدتي؟
1: نقدم نفسي.
0: تفضل.
1: المؤدبة وديعة سويدي بكتاب جامع الصديق سكرة ولاية أريانا، ومساعد كتب عام مدادية الإطارات المسجدية. الدور متاع المؤدب لا يقتصر فقط على تلقين الحروف والأرقام والآيات فقط. وإنما دور المؤدب هو ذيك المرشد البيداغوجي المؤثر لذيك الطفل. دور كبير برشا، دور أخلاقي قبل كل شيء. أنصح نفسي وأنصح كل زملائي وزميلاتي بالتحلي بأحلى الأخلاق، أخلاق السيرة النبوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: لأنه أكثر صفة تأكد عليها في حديثك وتعاملك اليومي مع الصغيرات وديعة،
1: صفة المؤدب أن يكون خلوقا أخلاق، خاطر الأخلاق هذيك اللي باش تصنع بها جيل الغد اللي هو الطفل اللي قدامك،
0: باش تصنع الفارق.
1: أحسنتي، تصنع الفارق، خاطر أنت هوني تنجم تعلم الحروف والأرقام، أما المبادئ ويني؟ خاطر أنت طفل اليوم هو قائد الغد.
0: نعم،
1: طفل اليوم هو تونس الغد، وإحنا نحب تونس الأخلاق والنفسية تكون متوازنة. إحنا قاعدين نصنع في طفل متوازن.
0: نعم،
1: يعني المؤدب راهي الوظيفة متاعه لا تقتصر فقط على التعليم، وإنما قاعد هو يعمل في ثمرة اللي هو كالطفل القدامه باش ينتج منه طفل صالح في المجتمع.
0: نعم. الأمر هذا تراه سهل وإلا صعيب؟ ياخذ منك برشا طاقة، برشا مجهود، برشا وقت زادة؟
1: الحقيقة تحاول أنك تكون حازم، وفي نفس الوقت تعلمهم الصغيرات الخلق والأخلاق هذيك بطريقة سلسة، خاطر هما صغار.
0: نعم،
1: خاطر هو كيف يجيك للكتاب، الكتاب شكون يقبل الساعة؟ هو الكتاب راهو الساعة نعرفه كتاب شنو هو الكتاب؟ هو الكتاب مؤسسة حكومية تعليمية، الصبغة متاعها دينية وأخلاقية بحت.
0: نعم
1: صحيح، احنا عنا برنامج مشترك مع وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الدينية عن طريق الحقيبة البيداغوجية، ولكن هذا لا ينفي اللي الكتاب راهو مؤسسة تعتمد بالأساس على الأخلاق والخلق، وهذا نلتمسوه من خلال تحفيظ وتعليم القرآن في وسط الكتاتيب.
0: نعم، برشا أولياء كيف يقرروا، والقرار ديما صعيب، ولكن فما شكون ينصحهم ويوجههم من خلال تجارب شخصية تعدوا بها مع صغيراتهم اللي كبروا، ينصحوهم بالكتاب؟
1: صحيح، أول حاجة نشكر كل المؤسسات التربوية اللي قاعدة تسعى في تكوين الأطفال.
0: نعم،
1: بدون ذكر مؤسسات التربوية الكل، عن المدارس الحكومية الخاصة، الروضات والكتاتيب، كل مؤسسة تربوية أنا نشوفها من معناها من مكاني هذا تسعى أنها بتخدم هيك الطفل هذاك، راهو مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.
0: نعم،
1: مش باش نردوها احنا منافسة، لا، اخدم انت الطفل هذاك. ولكن الكتاب علاش تقريبا؟ قلت لك نحترم المؤسسة التربوية الكل ونحييهم الكل.
0: نعم،
1: زملائي وزميلاتي في كل المؤسسة التربوية، ولكن برشا ناس معناها قاعدين يختاروا في الكتاتيب. علاش؟ أول حاجة للقرآن، أراه القرآن نور القلوب.
0: نعم،
1: القرآن نور البصيرة، القرآن هو اللي يعمل الطريق الصالحة للطفل غد. راهو بالحق القرآن يوصل فما أولياء يختاروا الكتاب. علاش؟ قد فما أحيانا الطفل عنده صعوبة في النطق وميتصلح كالنطق هيك كان بحفظ القرآن وتعلم القرآن.
0: نعم. أنيستي وديعة، قديش نصيب القرآن اليومي من البرنامج ككل؟
1: تقريبا احنا صبيح ديما نخصوا تقريبا 45 دقيقه باش الصغير ما يقلقش، هذيك نستفتحوا به العفو الحصه نتاعنا، النشاط نتاعنا ديما نستفتحوا النشاط اليومي نتاعنا بالقران الكريم اللي هما قصار الصور. نحاولوا نفسروا لهم شويه من غصوش برشا خاطركم يا صغيرات، ولكن راهو القران اصلا هو الطفل كيف يدخل للفضاء اللي هو الكتاب يعرف ولا متعود وولت حاجة يومية أنه ينتظر أنا باش نقرأ ومتى يسر.
0: نعم. طيب ثم في مرحلة ثانية يدخل في التعليم، شنو هو نوعية التعليم اللي يتلقاه وهو منزل صغير؟
1: به احنا نعاود نذكر المستمعين والمستمعات الكل ونحييهم في داخل وخارج حدود الوطن تونس العزيزة، راهو الفئتين العموريتين اللي يستقطبهم الكتاب هي فئة ما قبل التمدرس، شكون هما؟ التمهيدي اللي العمر متاعهم بين 4 و5 سنوات والتحذيري اللي باش نحضروهم للتمدرس
0: للسنة الأولى.
1: أحسنت، اللي هما بين 5 و6 سنوات. شنو هو البرنامج؟ هو البرنامج كيما سبق وذكرت لك هي حقيبة بيداغوجية فيها أنشطة مختلفة. عندنا نشاط إيقاظي، نشاط منطقي، نشاط أخلاقي، نشاط خطي، حسيلو باشا أنشطة. الأنشطة هذيك يتمشيو مع الطفل خاطر كل طفل وقدراته. هذيك علاش احنا عندنا زوز أفواج، فوج التمهيدي والتحذيري. وهذا راهو بالمعنيه بالتشريك مع او بالمشاركه مع وزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة، وزارة شؤون الدينية.
0: نعم. وديعة، المقولة تعلم الأطفال وهم يلعبون، كيفاش تحاول أنك تفعلها على أرض الواقع مع الصغيرات اللي تدرس فيهم في الكتاب؟
1: هو كتقول طفل تقول لعب، ما يختلفوش فيها اثنين، تقول طفل تقول لعب، ولازم أنت المؤدب أو المؤدبة، نجد لهم التحية الناس الكل، لازم يكون عنده الحنكة ولازم يكون قادر كيفاش يعلم الطفل وهو يلعب. مثلا أنا الطفل راهو الطفل في ساعة يقلق، راهو في ساعة تثقل عليه المعلومة، دوك أنا نعطيه له فاسون هو يلعب. مثلا أنا باش نعلمه الألوان نعطيه كرة، باش نعلمه أيام الأسبوع نعملها عبارة على أنشودة، باش نعلمه الحروف كيف كيف غنية نبدأ بأنشودة وبعد زعما نحكي له حكاية، معناه كل حرف عنده قصته، فهمت؟ معناه ساعات أنا نعملها من نشاط حسي حركي، يبدأوا ينقزوا ويربوا في الفضاء بتاع المصلى، ربي بيرك فيه الإطار المسجدي اللي في الصديق، يبدأوا يتجرعوا وإلا ينقزوا وهما انتخان دابخونتيساج، قاعدين وقتها يتعلموا. راو الطفل بالحق تمرر له معلومه وهو في صدد اللعب.
0: نعم. قديش الساعات اللي تدوم مع الأطفال هذوما؟
1: قصدك الحصة اليومية؟
0: نعم.
1: الحصة اليومية إذا كان عندك فوج، هذه حسب الدليل المرجعي الخاص بالكتاتيب.
0: نعم.
1: نذكر أنا احنا مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، معناها رانا كل شيء بالقانون
0: مقنن.
1: أحسن. دونك احنا إذا كان أنت عندك فوج برك، أنت وعدد الأطفال، كان أنت عندك فوج برك معناها قسم برك بقري 4 ساعات في اليوم.
0: واضح.
1: نقولوا احنا من 8:30 النهار، وكان عندك زوز أفواج فوجين تقري 3 ساعات استراحة، 3 ساعات لكل فوج.
0: واضح. قديش عندك في المهمة هذه؟
1: تقريبا 6 سنوات.
0: تتذكر أول نهار واليوم؟ أكيد فما فرق كبير وكبير برشا.
1: أول نهار حاجة ما تتنسيش،
0: خوف،
1: فرحة،
0: تردد.
1: الحقيقة تردد لي خطر أنا نحب الصغار.
0: كنت متشجعة؟
1: كنت متشجعة على الأخر. علاش؟ لولا الفضاء الديني في بصمة دينية، راك تقول كتاب دين وأخلاق بكل شيء.
0: نعم.
1: إلى جانب التربية أكيد جدا. ولكن نهار لول كان اليوم بالحق في الذاكرة. الصغيرات، صغير معناها أول مرة بشيرك، صغير أول مرة بشي يدخل فضاء الكتاب.
0: برشا بكي؟
1: سامحني،
0: برشا بكي مع الصغار.
1: بكي
0: أكيد خاصة أول نهار.
1: أكيد أكيد نهار العودة، بسم الله ما شاء الله ربي يعاون الناس الكل. نهار العودة لازمك أنت تكون عمرك 5 أو 4 سنوات.
0: ايه.
1: رو أنت لازمك تجيك لحظات تولي اسمك طفل أو طفلة. أنا شخصي كي ندخل القسم كي ندخل فضاء الكتب نولي طفلة عمري 5 أو 4 سنوات
0: تنسى شخصية وديعة.
1: وديعة تقعد في الدار. بالحق أنستي وديعة هيك حاضر أكيد جدا باش نرشدهم ونأثرهم، ولكن في نفس الوقت لازمك أنت تولي في العمر متاعهم. معليش باش نجم تكسبهم تكسب قلوبهم. وراه الطفل مستحيل يستوعب منك المعلومة قبل ما تدخل قلبه ويدخل قلبك.
0: نعم واضح. احنا باش نواصلوا معاك الجزء الثاني من هذا اللقاء باش نحاولوا نستفسروا على امور اخرى باش اللي عنده صغير ان شاء الله اول عام في الكتاب على الاقل ياخذ فكره مسبقه على النشاط اللي باش يكون موجود على ذمة صغير. وفاصل طارق ونواصل من جديد مع ضيفتنا المؤدبة وديعة سويدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمام 58 دقيقة، ما زالونا أقل من 10 دقائق ونختموا لقائنا معكم مستمعين الكرام. ومسك الختام باش يكون مع المؤدبة وديعة سويدي، هي تدرس في كتاب الصديق بجامعة سكرة ولاية أريانا. حكينا في برشا أمور وحبينا نطمنوا خاصة الأولياء اللي أطفالهم مقبلين على الدراسة في الكتاب الأول عام. أكيد تهنوا صغيراتكم بين أيادي أمينة مدام فما مؤدبات على خلق وعلى ويخافوا أهم حاجة أنهم يخافوا ربي في صغيراتكم.
1: فعلا.
0: نعم، مرحبا بك وديعة من جديد. نحكي على البعد التشاركي في مختلف الأنشطة. الولي وينه من هذا الكل؟
1: الولي هو العنصر الأساسي في الكتاب، خاطر تشريك الولي بالنسبة للولي أنك تشاركه راهو حاجة كبيرة برشا وحاجة
0: في الأنشطة وإلا في التفاعل اليومي، يعني باش تحكي معاها على حصيلة ما جد بين جدران الكتاب.
1: هو الولي تقريبا عندك زوز أنواع من الأولياء. كل ولي يسأل لك يوميا شعمل معك ولدي، شعملت معاك بنوتي. الولي لازمك أنت تكون علاقتك بيه.
0: نعم.
1: في مصلحة الطفل نجب كيفما حاجات نقاط تقولهم للولي، مثلا اليوم حسيت ولدك بسم الله ما شاء الله ناشط، كملت فعل معاه وشجعه بالطريقة هذه. سيرتو فما صغيرات أول عام يبديو متحشمين شوية، ننصح أن الولي كيفية التعامل. أنا في أول عام مثلا نحاول نعمل بهم اجتماع خبيري الأولياء، على فكرة راهو ننصح نفسي وننصح زميلاتي وزملائي، حاولوا ديما أعملوا اجتماع بالأولياء باش تحط النقاط على الحروف، باش تعرف أكد صغيرات هذيك مرة. والصغير يختلف القدرات والمهارات تختلف من طفل إلى آخر. اثنين، باش الولي يبدأ ملم بمردود طفل خاصة التحذيري، راهو محليها أنك تشرك الولي ويتفضل بحذيك ويرى الفضاء.
0: وزادة إذا كان فما إشكال نحاولوا على الأقل نحلوه من البداية، مش نخليه الأمور تزيد تتفاقم أكثر.
1: وهو كذلك فما حاجات يفيق بهم المؤدب اللي هو المربي المباشر للطفل قبل ما يفيق بهم الولي. مثلا فما برشا صغيرات في قبيم انتي لهم ناقصين نظر في عينيهم. انا اقول لك ستير، انا ما ريتش الصبورة، وقتها تنصح الولي. فما صغيرات النطق نتاعهم غير سليم. فما صغيرات عندهم فرط حركة غريب، لازمك انتي تكون معناها بعلاقة متواصلة مع الولي وتعطيه النقاط هذه باش ننقذوا هيك الصغيرات هذيك لا سمح الله اذا كان فما نقاط سلبيه.
0: نعم.
1: كان فما نقاط ايجابيه اكيد باش نحفزوها ونسعي نطوروها.
0: نعم. اللي لاحظ من خلال حديثك انه دور المربي مش فقط تعليمي، تنجم تلعب دور نفسي خاصه في الالمام بالامور هذه، سلوك الطفل، طريقه تعامله او مستوى استيعابه للدرس كيفاش يكون، اكيد تفرق من صغير لصغير.
1: أكيد.
0: والدور نتاعك زاد في الحوار والتشاور مع الولي.
1: الولي أكيد هو راه المؤدب ليس مجرد معلم للتلقين، لا مستحيل. راه المؤدب أو المربي بصفة عامة مهما كانت المؤسسة التربوية لازم يكون ملم أحيانا داخل الفضاء ليدرس فيه وخارج الفضاء.
0: نعم.
1: محلاك تبدأ المربي يتابعك تلامذة وإلا كالأطفال هذيكم خارج الفضاء ويكون بعلاقة نعاود متواصلة مع الولي. راه بالحق أنا كمربية والطفل والولي 3 عناصر ضرورية.
0: نعم.
1: راهو تشريك الولي حاجة ياسر محلها في الحاجات السلبية كما قلت في الحاجات الإيجابية،
0: والكل لمصلحة الطفل.
1: هذا الكل يخدم مصلحتك الطفل هذاك الطفل
0: ويسهل عليك انت زادك مؤدبة العمل.
1: وهو كذلك أنا قلت لك أول العام في بداية السنة التنشيطية والدراسية نحاول كل ولي نعرف معلومات منه على طفله حتى يسهل علي أنا التأقلم والتفاعل والتعامل مع الطفل هذاك.
0: نعم.
1: راهو كل صغير وكاركتيره، معنى كل صغير وطب. وراه تشريك الولي بالحق مهم جدا جدا جدا.
0: طيب الله. تقريبا 45 دقيقة يوميا من القرآن والسيرة وغيرها، يعني نتصور أنه الطفل باش يتغير حاله 80 درجة كان مش أكثر.
1: وهو كذلك نعاود نقولها ونكررها، القرآن أبو المواد. صدقني هما أصلا المتميزين في المناظرات الوطنية تاع تقريبا نسبة مئوية كبيرة هم أحفاظ الكتاب.
0: نعم. وحاملوا الكتاب.
1: أحسنت. وحاملوا كلام الله كتاب ربي. أراه بالحق القرآن ينور البصيرة.
0: نعم.
1: القرآن حتى فما برشة صغيرات أطفال ومسيلوا صغار. أما كي يدخل لك أول عام أجيتي برشة بلغتنا حركي حرك. بشكل غير عادي أو غير مقبول أحيانا.
0: نعم.
1: ولكن بالقرآن خاطر القرآن هو أول حاجة هو تقويم السلوك. احنا راهو الاخلاق يصنعها القران. تنجم انت تعمل طفل سوي وطفل طفل نفسانيا متوازن عن طريق القران. يعني راهو القران بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يعطي بصمه الطفل اليوم اللي هو رجل او امراه الغد.
0: نعم. تشوف تغيير جذري في طريقه المعامله، في استيعابه للدرس، في طريقه
1: الله.
0: النطق زاده. فما صغيرات معناها يدخلوا عندهم صعوبه في نطق الحروف.
1: تبارك الله بسم الله ما شاء الله. أراه القرآن بالحق يسهل النطق خير حتى مش منذكرش حاجة أخرين، أما بالحق أراه القرآن مفتاح بالرسمي. القرآن مفتاح الحياة،
0: مفتاح القلوب ومفتاح العقول زادة.
1: بسم الله ما شاء الله مفتاح الحياة.
0: نعم.
1: بصفة عامة فما صغيرات فعلا عندهم صعوبة في النطق، وبالقرآن سبحان الله يتيسر لهم ويتصلحوا النطق متاعهم، وممكن يوصلوا لنهاية السنة أنت تلاحظ الفرق والولي أصلا يلاحظ الفرق.
0: سبحان الله.
1: حتى في السلوك كيف ما قلت لك، حتى في تعامل الأطفال فيما بينهم. في أول عام فما صغير يبدأ منحاز، الصغير ما يعطيش حاجته. كي أنت باش تعلمها من القرآن، أراه القرآن نعاود ونكرر مش تلقين كلمات فقط، ومش بالضرورة نكون حامل الكلام الله بكله 60 حزب وأنا لا أعمل به.
0: نعم.
1: أراه القرآن لازم يظهر عليك أنت كمدرس، خاطر أنت
0: سلوكا وعملا.
1: جزاك الله خير. سلوكا وعملا لازم أنت كي تحفظ الآية تعمل بها، هذا واحد. اثنين، لازمك أنت كتعلمك الأطفال قدامك القرآن أنت تكون قدوة. علاش كيفاش قدوه؟ مثلا انا شربت بوسمه فرضا مثل بسيط، كيف ناخذ قاروره الماء ناخذها بيدي اليمين ونسمي الله، ونشوف مثلا اللي حد واحد ما عندوش ماء نجم نعطيه. ريتك الحاجات هذيكم اللي احنا نقولوا حاجات بسيطه، هذيكم اللي يبنيوا شخصيه الطفل، ومن غاديك تبنى القيم والاخلاق الاسلاميه الاصيله.
0: نعم. ربي يبارك فيك. كنت سعيده جدا بهذا اللقاء، واثلج صدري حقيقه.
1: شكرا.
0: هذه العبارات اللي نحب نسمعوها من كل المؤدبات، نحب نسمعوها من كل المربين، لانه رساله ماهيش سهله بالكل. رساله عظيمة جدا ومهمة عسيرة، ولكن تكون يسيرة لما يكون قلبك منفتح على الآخر، وفما تفاعل إيجابي مع الآخر، وفما إيمان بقيمة الرسالة اللي أديها كل واحد فينا.
1: أكيد.
0: أنت مؤدبة وأنا إعلامية وغيري مهندس.
1: أكيد.
0: وغيري طبيب. ربي إن شاء الله يبارك في الجميع، وإن شاء الله يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. المؤدبة وديعة سويدي، باش نخلي لك كلمة الختام، تفضل.
1: أول حاجة نشكرك برشا الإعلامية المتألقة على الدوام.
0: عايشك. شكرا ليلي.
1: عايشك. ونشكر إذاعة الزيتونة اللي منحت لي الفرصة من جديد.
0: شكرا.
1: وأحنا على مشارف بداية سنة دراسية وتنشيطية جديدة، آملوا أن تكون يا ربي مباركة على كل الزملاء والزميلات والإطارات التربوية في كامل المؤسسة التربوية. وأنصح نفسي أولا ثم أنصح زميلاتي وزملائي بالتحلي بالخلق الإسلامية الحميدة، لأننا نحن قدوة لأطفالنا.
0: يعطيك الصحة.
1: ثانيا نقدم تحية للإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية أريانا.
0: نعم.
1: وزارة الشؤون الدينية وكل المؤدبين والمؤدبات بكامل ربوع الوطن والعائلتي وكل من يعرف أنستي وديعة. ونشكر شكر خاص من القلب لكل ولي اتصل بي وسجل طفله في مؤسسة كتاب جامع الصديق سكرة.
0: نعم.
1: لك مني تحية إجلال وإكبار على الثقة اللي اعطيتها لي باش ناخذ هاك كفلة الكبد متاعك.
0: نعم.
1: وتتربى على يدي هاك الأشهر هيك، إن شاء الله نكون في المستوى.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما كنتش ثقيلة عليكم.
0: مرحبا بك في كل وقت. شكرا لك، وحنا أسعد إن شاء الله.
1: يعيشك. وإن شاء الله تكون حصة الفائدة. وتحياتي للناس الكل، ونقول للمؤدبين والمؤدبات أصبروا وضحيوا وأسعيوا وجده وبإذن السميع العليم الخير آت لا محالة.
0: الخير آت لا محالة. بارك الله فيك، أحسن كلمة نجم نختم بها لقاءنا لليوم. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، شكرا على تفاعلكم معنا على صفحتنا. بارك الله في طارق التايب أحمد الطبابي، مع تحيات سندس هلالي. نتجدد اللقاء معكم يوم الأربعاء في أمان الله.
2: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 إلى الآية 165 من سورة الأنعام بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

أطعتموكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضعيفا.

دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا

وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والنخل والزرع

حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

حق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط،

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 إلى الآية 165 من سورة الأنعام بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
3: آمين.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتون هي المحبة والعشرة مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 58، أي من قوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، إلى الآية 63، أي إلى قوله تعالى وقد أفلح اليوم من استعلى. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: أمد الله الهميسي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: رحاب عزيز،
1: والطالبة
5: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأن يحشر الناس ضحى
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
0: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

0: العذاب
1: وقد خاب من افترى
0: وقد خاب من افترى
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

0: فرقتكم المثلى
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
0: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
1: وقد أفلح اليوم من استعلى
0: وقد أفلح اليوم من استعلى.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآية. في قوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، نبين حركات الضم، موعدكم، خاصة إذا تتالت حركات الضم فلا بد من إعطاء كل حركة حقها. موعدكم يوم، نفس الشيء، يوم الزينة، وأن يحشر، ما نقولش وأن يحشر شاء، لا، وأن يحشر الناس، هكذا، شاء أرى، ترقيق الشين وتفخيم الراء. ثم كلمة ضحى، حال الوقف نقف عليها، ضحى، انتباه هنا حال الوصل، الحاء هذه منونة فلا بد من انتباه، إذا وصلناها فنقول وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون، واضح؟ ما نقولش ضحى فتولى، مش كيف مثلا والضحى والليل إذا سجى، فالانتباه. في قوله تعالى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا، حرف الفاء حرف رخو، طبعا إضافة إلى ترقيقه وهمسه، هو حرف فيه رخاوة فلا بد حال سكونه أن نعطيه حقه من الرخاوة، فلا نقول لا تفتروا تفتروا، لا تفتروا، هكذا، مع طبعا ترقيق جميع الحروف هنا ما عدا حرف الراء لأنه مضموم، فلا نقول لا تفتروا، لا لا تفتروا، هكذا. الانتباه كلمة فيسحتكم، هكذا قرأ الإمام قالون، فيسحتكم، هكذا. في قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، هنا مدود متتالية، نعطي كل مد نعطيه حقه. ثم في قوله تعالى أن يخرجكم من أرضكم، ترقيق الهمزة وتفخيم الراء ثم بيان كسر الضاد. في قوله تعالى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، كلمة ائتوا هنا طبعا أصلها ائتوا، واضح؟ إذا ابتدأنا بها هناك همزة وصل مكسورة وبعد همزة ساكنة، ولكن العرب لا تجمع بين همزتين هكذا، فإذا قرأناها لوحدها ابتدأنا بها فنقول ايتوا ايتوا، فلا نقول ائتوا، لا، فإذا وصلناها بما قبلها ستسقط همزة الوصل لأن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فهنا لا إشكال، ترجع الهمزة إلى أصلها وهو السكون، ما عادش نبدلوها وقتها لأنه إذا ابتدأنا بها نبدلها مدا، ايتوا ايتوني ايتنا وهكذا، ولكن إذا وصلناها بما قبلها فنقول هنا ثم أتوا، نمر من الميم المفتوحة المشددة إلى الهمزة الساكنة ثم أتوا صفا، هكذا، فالانتباه. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: الناس ضحى،
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
0: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.

0: ذهاب
1: وقد خاب من افترى
0: وقد خاب من افترى
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

0: طاقتكم المثلى
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
0: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
1: وقد أفلح اليوم من استعلى
0: وقد أفلح اليوم من استعلى.
2: صدق الله العظيم. بارك أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي أمة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا
2: فتنازعوا بين حرف الفاء، لا اختلس صوت الفاء فاقول تنازعوا لا فتنازعوا نعم
3: فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
2: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين. تفضل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
2: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

الكتاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

0: ذهب ويذهب.
1: طبعا هنا ويذهب أي يذهب، ولكن هنا ليست من معنى الذهاب هنا، ولكن أي يذهب بطريقتكم على الأقل، حال أما نقف قبلها أو نقف بعدها. واضح؟ دائما انتبه، الأفعال بلا معنى أو بمعنى غير مراد لا نقف عليها. أعيد. نعم.
0: قالوا

0: بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: أحسنت أماني بارك الله فيك. طبعا هنا فأجمعوا جيم قلقلة مزيد بيان القلقلة. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة رحاب. تفضل يا رحاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحاً

يسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

0: الشباب طريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: أحسنت رحاب، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

0: بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، آية آية، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.

اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
2: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز،
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين،
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين،
1: على الضروري من علوم الدين.
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأبهج قلوبكم وأسعد أيامكم وبارك ساعاتكم وأوقاتكم وجعلكم رفدا لمشائخكم ووالديكم،
2: يا رب.
3: إنه سميع قريب مجيب.
2: يا رب، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
3: رحمه
2: الله ورضي الله عنه وأرضاه. ويعني نحن تقريبا عندنا سنتين ونحن نبحر مع هذا النظم،
3: سنتين وأكثر،
2: أكثر من سنتين.
3: نعم.
2: شوية. نعم.
3: نعم،
2: يعني نبحر مع هذا النظم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا القبول.
3: آمين.
2: وأن يجعله في صحائف والدينا ومشايخنا.
3: آمين.
2: وكل من له حق.
3: آمين.
2: علينا.
3: آمين.
2: والمستمعين والمستمعات أينما كانوا سيدي. إذن يقول الناظم رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ: ونفعنا الله بكلامه وكلامكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. انتهينا من الحديث.
3: نعم.
2: عن الغيبة، ونشرع الآن في الحديث عن النميمة. نعم.
3: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إذن ضرب لنا الناظم بعض الأمثلة لما لا يجوز الاستماع إليه.
2: نعم.
3: وإلى ما لا يجوز النطق والكلام والخوض فيه.
2: نعم سيدي.
3: فأورد المثال الأول وهو الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ثم ثنى بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد.
2: نعم.
3: وبقصد إيقاع العداوات والبغضاء بينهم.
2: صحيح.
3: وهذا منهج إبليس في الحقيقة. إبليس هو الذي يريد أن يوقع بيننا العداوات.
2: صحيح.
3: والبغضاء.
2: بغضاء.
3: لما يبثه من سموم والعياذ بالله.
2: صلى الله السلام.
3: فالنميمة إذن نقل الكلام بين الناس بغاية الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم.
2: نعم.
3: وقيل إن النميمة هي كشف ما يكره كشفه وإفشاء الأسرار، سواء بنقل الكلام صراحة كأن يقول إن فلانا قال فيك وقال فيك وقال فيك، أو إشارة فيوهم بهذه الإشارة أن فلانا قال فيه ما لا ينبغي قوله، أو كتابة. وقد ابتلينا في هذا الزمان بشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي للتشفي والانتقام من بعضنا البعض وللتبرير للغيبة والنميمة، فتجده يكتب كلاما كثيرا ويعلق ويقتصر على من ذكر الاسم بالحرف الأول
4: يقتصر على الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اللقب ويقول لم أذكر الأشخاص أنا ذكرت المسألة. طيب ثمة من هو قريب يفهم أنك تتكلم عن زيد وعن عمرو وعن فلان وعن فلانة،
2: نعم يعني فيه تعريض لهؤلاء.
4: فكشف الأسرار وإفشاء ما يكره إفشاؤه سواء بالكلام صراحة أو بالإشارة أو بالكتابة، هذه هي النميمة.
2: نعم سيدي، وهي من أهم الأسباب التي تخبب بين الناس.
4: نعم.
2: وبين الزوجة. نعم. وزوجها وبين. نعم.
4: بين
2: الأرحام
4: الحبيب وحبيبه.
2: إيه نعم، وبين
4: وبين الخليل وخليله
2: ويعني. نعم. تسبب قطيعة الرحم. نعم. وغير ذلك من
4: فهي باب من أبواب البلاء يفتح.
2: إيه نعم،
4: هي من كبائر الذنوب، حرمها الله تعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعت الأمة إجماع.
2: نعم.
4: وأجمعت الأمة على تجريمها وتحريمها، وحسبنا ذم المولى تبارك وتعالى فاعل النميمة وقائلها وتوعده بالعذاب.
2: نعم.
4: قال سبحانه وتعالى والآية من سورة القلم.
2: نعم.
4: ولا بلا منه يا رب العزة ينهى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
2: بنميم.
4: مشاء
2: بنميم.
4: بالنميمة.
2: نعم.
4: نعم. وقال تعالى ويل، والويل في ظاهره وعيد،
2: وعيد
4: وتهديد. وقيل إن الويل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، هذا أورده ابن كثير.
2: نعم.
4: في تفسيره. قال تعالى ويل لكل همزة
2: لمزة.
4: لمزة. الهماز هو الذي يعيب الناس ويفسد بينهم، ينقل الكلام ويفشي الأسرار ليوقع بيننا، هذا له الويل.
2: لطف.
4: الوعيد والتهديد، وله هذا الواد في جهنم
2: الله السلام
4: إن لم يتب توبة جادة نصوحة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وروى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات. هذه رواية. لا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ هو النمام.
2: صحيح.
4: وروي
2: صحيح
4: عن الإمام أحمد، وروى البخاري في الأدب المفرد، وروى البيهقي في الشعاب شعاب الإيمان، قوله عليه الصلاة والسلام خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله.
2: نعم.
4: بل هي من صفات الأولياء.
2: صحيح.
4: من هو الولي؟ إذا رأيته ذكرك بالله.
2: نعم.
4: من إذا رأيته ذكرك
2: بالله.
4: بالله. خيار أفضل الخلق.
2: صحيح.
4: أفضل عباد الله خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشرار عباد الله من؟ المشاؤون بالنميمة.
2: صحيح.
4: شرار الخلق شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. لأنه ماذا يبغي من وراء النميمة؟ تفريق.
2: صحيح.
4: بين الأزواج، تفريق بين العائلات، التفريق بين الأصحاب والأحباب. المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وروى الإمام أحمد أيضا في المسند أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المشاؤون بالنميمة. هؤلاء أشد أنواع العذاب من نصيبهم.
2: صحيح.
4: أشد الناس عذابا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة القطاعون بين الإخوان.
2: صح.
4: في رواية المفرقون بين الأحبة، وفي هذه الرواية القطاعون الذين يقطعون أواصل الأخوة والتواصل.
2: صحيح.
4: بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة والوطن الواحد. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة القطاعون بين الإخوان.
2: نسأل الله السلامة والعافية.
4: ولعل علة تحريم النميمة، المقصد من تحريم الله النميمة، لأنها تفضي إلى التقاطع، تؤدي إلى.
2: صح.
4: التقاطع والتدابر والتنافر، هذه الصفات التي نهى عنها الإسلام ونهى عنها القرآن ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقاطعوا.
2: نعم.
4: لا مناهي يا رسول. صحيح. الله ينهى.
2: صلى الله عليه
4: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا.
2: نعم.
4: الأخوة الحقيقية هي تلك الأخوة التي تجمع ولا صحيح. تفرق. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
2: صحيح.
4: ومن جميل ما قرأت في التفسير
2: جميل
4: وفيه ضعف يعني.
2: نعم.
4: ولكن من جميل وأروع ما قرأت وهو يخدم لنا موضوع النميمة والتحذير من هذه الصفة الذميمة صحيح. اللئيمة. من لطائف التفسير في قوله تعالى في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب حمالته وحمالة كلاهما رواية نعم. نعم. وقراءتنا قراءة أهل المدينة
2: حمالة
4: نعم. نعم. وامرأته حمالة الحطب أنها كانت نمامة حمالة للحديث نعم. هذا من لطائف التفسير. التفسير. والنميمة سيدي هيثم هي من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. سبب قلنا فيما بينه ووضحه لدى حجة الإسلام من الغزالي قال ثلاثة
2: صحيح.
4: أثلاث عذاب
2: ثلثين في اللسان واحدة الغيبة
4: والغيبة
2: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة نمام في رواية مسلم لما ذكرتم أنتم ذكرتم الحديث المتفق عليه نعم. وهنالك لفظ لمسلم على ما أذكر يعني لا يدخل الجنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر خطير.
4: إذن فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما وأورد الحديث
2: نعم.
4: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة فكان يمشي
2: بالنميمة.
4: بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتير من بوله نعم. رواية أخرى هذه رواية الشيخ
2: صحيح نعم. نعم أظن اللفظ البخاري
4: نعم. نعم. هنا تنبيه مهم نختم به
2: نعم
4: موضوع النميمة لننتقل إلى الكذب نعم والزور
2: صحيح.
4: يا أخي يا من تستمع إلي ويا من تستمعين إلي إذا جاءك نمام إنسان ينقل الأخبار ليوقع العداوات بين الناس إذا جاءك نمام ونقل إليك ما تكره فعليك بهذه الأمور عليك بهذه اعقلها واحفظها وخذها عنا
2: صحيح.
4: وطبقها حتى تسلم وتأمن. الأولى إياك أن تصدقه
2: صح.
4: لأنه كما نقل لك سوف ينقل عنك وينقل عنك صدقا وكذبا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
2: سمى فاسق
4: بنبأ فتبينوا في رواية حمزة فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة جهالة. اثنين إنهاه عن ذلك قلوا من فضلك
2: نعم.
4: لا تحدثني عن فلان
2: صحيح سيدي
4: حتى تقطع على الباطل الطرق من باب قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنهه عن ذلك ورده وهذا من باب النهي عن المنكر الذي أمر به المولى في القرآن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
2: عن المنكر,
4: عن المنكر.
2: وأولئك
4: ثلاثة
2: نعم.
4: ابغضه في الله لأن الله يبغض النمام والمؤمن الحق يحب في الله ويبغض
2: في الله
4: لا يبغضه في نفسه لا يبغضه لتلك الخصال
2: صحيح.
4: الذميمة التي يأبى أن يتركها التي يأبى إلا أن يفعلها
2: ولا تعيره بذلك
4: لا. نعم هذا عمل قلبي يبغضه فقط
2: نعم.
4: أربعة إياك أن تبحث عن صحة قوله من عدمها لأن هذا يدفعك إلى التجسس والتحسس صح. وتتبع عورات الناس.
2: الناس وتدخل في الشك وفي دائرة
4: وربي خائفة. قال في سورة الحجرات ولا تجسسوا ولا
2: يغتب بعضكم نعم. بعضا
4: خمسة ألا يعاقب بهذا المنقول عنه
2: نعم.
4: ما يعاقبش الناس بمجرد أن أو يقطع هذا الصديق لأنه قيل له إن فلانا قال فيك أو كذا
2: وهذه كانت موجودة يعني
4: نعم.
2: قيل أن أحد الشعراء يعني وشي به إلى
4: نعم.
2: الحاكم أنه قال في بيت يا أحمد المرتجى من كل نائبة قم بنا نعصي جبار السماوات
4: الله.
2: نسيت أظن أبو نواس أو غير نسيت على كل سيد
4: نعم.
2: قرأتها منذ
4: نعم.
2: زمن
4: نعم.
2: فأتي به فقال يعني وذم هذم الذين نقلوا
4: نعم.
2: وشنع كيفاش ايه. تصدق هؤلاء
4: نعم.
2: وكيفاش يعني
4: ايه نعم.
2: ترد الفعل بنقل هؤلاء
4: نعم.
2: ثم قال أرأيت يعني أولا ذكر له الآية متاع الشعراء
4: نعم.
2: واثنين لأنه أنهم يفعلون
4: يقولون ما
2: يفعلون. وثانيا ذكر له قال يعني هؤلاء الذين أخرجوني عن بوتقة الإسلام هل الكافر يقول أن للسماوات جبارا يعني والملك؟ فعفى عنه. لكن الشاهد أنه مرات النميمة قد يعني تتسبب في في في مضرة عظيمة للناس. يعني هذا إذا صدقه ممشى ربما فعل به ما يفعل أو سجنه أو شيء مشاكل. نعم.
4: ولذلك موضوع النميمة سلفنا تكلموا فيه وعلماؤنا تكلموا فيه وأرباب المذاهب تكلموا فيه كلاما حري بنا أن نجعله نصب العينين.
2: نعم.
4: حتى نأمن في الدنيا ونسلم في الآخرة.
2: والله يسير.
4: لأنه قد تنقل كلاما لا تلقي له بالا تبنى عليه كارثة.
2: صح.
4: كارثة بيت معنى الكلمة.
2: صح.
4: طلاق والعياذ بالله، فراق، عائلات تتشتت.
2: صح.
4: مجتمعات تدمر، أعراض تهتك بالنميمة، فهي موضوع خطير وخطير جدا.
2: صحيح.
4: أثر عن السلف في موضوع النميمة قول سيدنا الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه.
2: آمين.
4: قال من نم إليك نم عليك.
2: صحيح.
4: فإياك أن تصدقه.
2: أي والله.
4: الذي يأتيك بالأخبار سوف ينقل عنك.
2: أنا
4: الأخبار
2: أكيد. أكيد.
4: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أي نعم. قال من نم إليك نم عليك. وقال رجل لعمر بن عبيد إن فلانا ما زال يذكرك في مجالسه بشر. رأى فلان يذكرك بشر. في
2: نعم.
4: فقال عمر بن عبيد يا هذا ما راعيت حق مجالسة الرجل، أفشيت سره. هو تكلم للمجالس أسرار. المجالس أمانات.
2: نعم.
4: قال ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه. وهذه أنا عازم على أن أكتبها في إطار وألصقها في مكتبتي.
2: جميل.
4: انظر لهذه الكلمات.
2: نعم سيدي.
4: ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
2: أي والله. أي والله.
4: كلام عظيم عظيم والله. والله ترتعد منه الفرائس.
2: صح.
4: قال اعلمه أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
2: إيه نعم. هذا كلام الأصل في الشيء إذا سمعه صاحب قلب وصاحب دين
4: يرتعد.
2: أن يرتعد أن نعم. يرتعد وأن يعود وأن يتوب.
4: ما زال الكلام سيدي هيثم.
2: تفضل احنا عنا نكمل دقيقتين. نعم. في نعم. هذا نعم. الباب إن شاء الله.
4: يروى أن الخليفة بالاعتبار الراشد عمر بن عبد العزيز.
2: إيه نعم.
4: التابعي رحمه الله ورضي
2: عنه. الله عليه.
4: دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية، وتكثر هذه في مجالس
2: صحيح المسؤولين والأمراء
4: وما إلى ذلك.
2: نعم. الذين يريدون أن
4: والمدراء وما إلى ذلك
2: يتقربون فيأتون له بالصحيح والغث. نعم. وغير الصحيح. نعم. نعم.
4: وأكثره غير صحيح.
2: نعم.
4: وإنما تزلفا وتقربا. دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر، فقال عمر رضي الله عنه إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم.
2: يعني
4: وأنت اختر لنفسك.
2: سبحان الله. يعني وضعه في في في في مرتبة. نعم. كلاهما.
4: وأنت اختر لنفسك مرتبتين. إما أن تكون إن جاءكم فاسق بنبأ، وإما أن تختار لنفسك هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين، العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا، لا أنقل الأخبار. وروي عن بعض الصالحين أنه دخل عليه رجل فقال له إن فلانا قال فيك كذا وكذا، فأجابه يا هذا طالت غيبتك عني وألزمتني ثلاثة أشياء، شوشتني، كنت خالي الذين فشوشتني بما يقال عني، شوشتني وشغلت خاطري بعد أن كان خاطري فارغا.
2: نعم.
4: وبغضت إلي أخا بعد أن كان حبيبي.
2: سبحان الله.
4: وأدخلتني الشك فيك، وأدخلتني الشك والريبة فيك بعد أن كنت عندي مأمونة، فبعد هذا الكلام الذي نقلته لم تعد مأمونة.
2: نعم. نسأل الله السلامة والعافية سيدي، هذه
4: ينتقل بنا النار بعد ذلك
2: إلى شيء آخر وهو الزور، ولكن احنا سنختم بخطر النميمة وما في النميمة، لأن هنالك أحاديث يعني يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تغليظا وتشنيعا على الفعل لا يدخل الجنة كذا، فقال لا يدخل الجنة نمام، وقال لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يدخل الجنة قتات، وكلها هذه يعني إن جمعناها إما النميمة وإما نتائج النميمة التي تؤدي إليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا سيدي من الغيبة ومن النميمة، وأن يغفر لنا ما أعلننا وما قلنا، وأن يستر عيوبنا. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دعوتك محتاجا إلى ما سألته، فعاملني بالإحسان منك وبالخير.

لنا وأرجو مياه الجود من فيضه تجري. توسلت بالمختار في نيل مطلبي وكل امرئ

يحب الجود من خلقه ومن يجد منهم يربح من الله بالأجر. بجودك بالإحسان منك إلى الورى، بفضلك بدل حال عسري باليسر. لك الأمر كم من كربة قد أزلتها، وكم شدة فرجتها عن ذوي العسر. كلامك حق قلت أدعوني أستجب لكم سيدي، فارحم عبيدك من فقري. مرادي لا يخفى عليك فجد به بحرمة من

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 1 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وحمله الأمانة وجعله مسؤولا عن أقواله وأفعاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان أعظم الناس تحملا للمسؤولية وأكملهم أداء للأمانة، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن قيمة من أهم القيم التي تبني الإنسان وتساهم في نجاح الأسر والمجتمعات، وتعد عنوانا للنضج والجدية، إنها تحمل المسؤولية. فالمسؤولية ليست عبئا نتذمر منه، بل هي أمانة وثقة، وهي دليل على أن الإنسان قادر على أن يكون نافعا لنفسه ولغيره. وقد قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. فكل إنسان سيسأل عما أوكل إليه وعما قدم في حياته من خير أو تقصير. إن تحمل المسؤولية يبدأ من الأمور الصغيرة قبل الكبيرة. فالطفل يتعلم أن يرتب أغراضه وأن ينجز واجباته، والشاب يتعلم أن يجتهد في دراسته وعمله، والأب والأم يتحملان مسؤولية التربية والرعاية، وكل فرد في المجتمع له دور ومسؤولية يسأل عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث العظيم يذكرنا أن المسؤولية لا تقتصر على المناصب الكبيرة، بل تشمل كل إنسان في مكانه ودوره. إن من علامات الإنسان المسؤول أنه لا يبحث دائماً عمن يلقي عليه اللوم، فعندما يخطئ يعترف بخطئه، وعندما يقصر يسعى إلى الإصلاح، وعندما يعد يفي بوعده، وعندما يتحمل عملاً يتقنه ويؤديه على أكمل وجه. أما التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين فلا يحل المشكلات، بل يزيدها تعقيداً. فالمجتمع الناجح هو الذي يقوم أفراده بواجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم. إن تحمل المسؤولية يظهر في حياتنا اليومية بصور كثيرة. في الأسرة يظهر في رعاية الأبناء والاهتمام بهم، وفي العمل يظهر في الإتقان والانضباط والأمانة، وفي الدراسة يظهر في الاجتهاد والمثابرة، وفي المجتمع يظهر في الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام القوانين والمساهمة في الخير والإصلاح. إن الأمم لا تتقدم بالأمان والشعارات فقط، بل تتقدم حين يشعر كل فرد أن له دورا ومهمة ورسالة. فالعامل المخلص يبني وطنه، والمعلم المجتهد يبني الأجيال، والطبيب الأمين يحفظ الأرواح، والأب والأم الصالحان يبنيان مستقبل المجتمع. وكل ذلك يبدأ من شعور صادق بالمسؤولية. فاللهم ارزقنا حسن تحمل المسؤولية، اللهم اجعلنا من الأمناء الصادقين، اللهم أعنا على أداء واجباتنا وإتمام أعمالنا على الوجه الذي يرضيك. اللهم جنبنا التقصير والإهمال والتهرب من الواجبات. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، نافعين لأسرنا ومجتمعنا وأوطاننا. اللهم بارك في أعمالنا ووفقنا لكل ما فيه صلاح الدين والدنيا. اللهم آمين يا رب العالمين. لنتذكر دائما أن المسؤولية ليست منصبا نفتخر به، بل أمانة نحاسب عليها، وأن الإنسان العظيم ليس من يطلب الحقوق فقط، بل من يؤدي الواجبات أيضا. فلنبدأ من أنفسنا، ولنتقن أعمالنا، ولنكن قدوة حسنة لأبنائنا ومن حولنا. فكل خطوة صغيرة نقوم بها بإخلاص وأمانة تساهم في بناء حياة أفضل ومجتمع أقوى. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانات إلى أهلها ويتحملون المسؤوليات بإخلاص وجد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. عمرك شي سألت روحك علاش ديما نجريو ورا شروط باش نفرحو؟ علاش نقولو باش نولي فرحان كي نعرس، ولا كي نولي غني، ولا كي نسافر؟ علاش رابطين راحة بالنا بحاجات البرة من يدينا؟ والمصيبة حتى كي نوصلوا للحاجات هذه الفرحة ما تدومش، ونرجعوا نلوجوا على شرط جديد. زعما السعادة هي هدية من القدر، ولا هي إيمان ورضا لازمنا نزرعوهم في قلوبنا؟ يا أخي نسينا اللي الفلاح مرهون بتزكية النفس مش بكثرة المتاع، كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نصنع جنتنا الإيمانية مهما كانت ظروفنا صعيبة، ونكتفيه برضا الله. المحور الأول، الغنى الحقيقي والاكتفاء بالله. احنا نغزر للمال والمتاع ونقول هذه هي السعادة، اما نحبك تعرف اللي الحاجات راهي محايدة، واللي السعادة هي نور يقذف ربي في قلبك كي تقنع. الظرف ينجم يكون واحد، اما نظرتك هي اللي تبدل كل شيء. تفكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال زاد، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. كي تكون وحدك راك ماكش ناقص، راك في معية الخالق اللي يملى عليك دنيتك. المحور الثاني، السكينة الداخلية وهم الترفيه الجغرافي. برشا ناس تقولك لازمني نسافر باش نرتاح، أما ضيق الصدر باش يسافر معاك إذا كان قلبك بعيد على ربي. نحبك تعرف اللي ينجم أي مؤمن يلقى ملاذ في سجادته وبين آيات كتاب الله. استعمل تمرين الخلوة مع الله، خصص وقت كل يوم للذكر. هالهدوء هو الجنة اللي تهزها معاك فين ما تمشي، كما قال تعالى، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه، فأوه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. دارك الصغيرة مش حبس، هي محرابك للصلة بالله. المحور الرابع، محنتك هي المنحة متاعك. كيفاش تحول الابتلاء ليقين؟ الظروف التامة ما تصيرش في الدنيا على خطرها دار ابتلاء. المؤمن الرزين هو اللي يحول أي صعوبة الدرجة في الجنة. تحبك تفهم اللي ظروفك الصعيبة هي فرصة باش تصنع إيمان أعمق. ربي يقول، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كي تولي وحدك اغتنم الوقت في حفظ القرآن، ولا في طلب العلم. ذكر قوله صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وقال صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. هكا تولي ردية العزلة إلى ميزة لتربية نفسك. المحور الرابع ميزان القبول عند الله. احنا نربط فرحتنا بكلام الناس، أما هذا بكله زايل، وفي الحقيقة اللي السعادة هي أنك تكون عبد لربي مش لعبة بين يدين العباد. كل ليلة قبل ما ترقد حاسب روحك وقول يا أخي ربي راضي علي اليوم، وإذا كان أي أعرف اللي راك ملك في مملكتك الداخلية مهما كان مكتوبك. ما لا اجعل رضا الله هو المعيار، واتذكر قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. واتذكر زاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على من طلب رضا الله بسخط الناس، قال رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. المحور الخامس شكر الموجود، سحر رؤية النعم. مش لازم تتخيل روحك ملكت الدنيا باش تفرح، اغزر للي عندك بعين الشكر والحمد. غمض عينيك وتخيل أنك فقدت نعمة السمع مثلا، ومن بعد أسمع صوت الأذان باش تحس بالحق اللي أنت تملك كنز. وقتها تفهموا اللي السعادة هي توفيق من المولى عز وجل، وباش تشوف نعمته اللي محاوطتك. ربي قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزداروا نعمة الله عليكم. كي تقوم الصباح احمد ربي اللي أحياك بعدما أماتك، أو تولي كل لحظة عندك عيد ومتعة بالحياة. المحور السادس الرضا بالقدر، حب ما اختاره الله. معظم تعبنا من المقاومة والاعتراض على تقسيم الرزاق. ما تحملش قدرك أكثر من طاقته، أما سلم أمرك للي دبر الأمور برحمته. ربي يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إذا كان ربي اكتب لك محنة، أعرف اللي فيها لطف متخبي ودرس تتعلمه. بدل كلمة لازمني وعليش أنا بكلمة الحمد لله، ولا دفع الله ما كان أعظم. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا كان الظروف حكم التعليق باش تبقى في الدار، قول ما لا الحمد لله، هذه فرصة للراحة والذكر، وبهكا ترجع نفسك مطمئنة وتلقى السكينة والراحة النفسية. المحور السابع الاستعداد للقاء، ذكر الموت هو حياة. احنا نحزن على الدنيا على خاطرنا نسينا اللي نحن عابري سبيل. وتذكر اللي الروح باش ترجع لبارئها مهما طال العمر. خلي مالا هالفكرة تصلح لك حالك مع ربي، لقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لو كان تعرف اللي لقاء ربي ينجم يكون قريب، باش تبكي على كهربة ما زالت ما جاتش؟ مستحيل. أما باش تولي تستمتع بأي طاعة بسيطة. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما لا تفكر ديما اللي السعادة في القناعة. أقطع تعلقك بالمادة وتعلق بالمولى عز وجل. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واللي الملاذ الداخلي هو أنت، عندك محراب في قلبك يستنى فيك ما لا امشي له خطوة بخطوة، واللي الابتلاء هو وقود، وكل مصيبة هي سبب باش تكبر في عين مولاك. وأخيرا اللي الرضا هي جنة الدنيا، ما لا حب اللي اختاره لك ربي. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تبدأوا بركعتين في جوف الليل، جربوا لذة الانكسار بين يدي الله، تو تشوفوا كيفاش السكينة باش تملى حياتكم. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان.

الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة، ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وإن ما كنتوا إن ما يصلكم صوت برامجنا. يجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج من زاوية أخرى، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم. رافقنا اليوم طارق الطيب في الإخراج ولمسة الفنية جميلة. تحية طيبة ليك يا طارق. أحمد الطبيبي كذلك معنا في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة. مرحبا بك يا أحمد، ربي يبارك فيكم إن شاء الله الفريق اللي معنا اليوم في الحصة. ونرحب بضيوفي الحقيقة فرحانة برشا اللي موجودين معايا في الأستوديو. أستاذة تسنيم إمام مختصة في تعديل السلوك، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن فرحانين أكثر بتواجدنا معك، وتحية طيبة لكافة مستمعينا على إذاعة زيتونة.
2: شكرا، ربي يبارك لك. أستاذة تسنيم إمام أستاذة نسينا البرجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الغالية تحية لك كبيرة، تحية أختي تسنيم، أخويا طارق، أخويا أحمد، لكل مستمعينا في كل مكان.
2: شكرا لك. أستاذة نسينا البرج الاستشارية التربوية وأسرية، ربي يبارك في جهودكم وفي حضوركم معنا. كالعادة مواضيعنا الاجتماعية التربوية الأسرية اللي تهم العائلة، اللي تهم الأسر متاعنا، اللي ديما نقول إن شاء الله تكون عائلتنا متوازنة، أوليداتنا متوازنين، بيوتنا تكون آمنة، تكون فيها من السعادة، وحتى إذا كان فما الخلافات نكون قادرين يعني الأب والأم والشباب داخل العائلة والأطفال إنهم حتى المشاكل الأسرية اللي تحدث داخل العائلة قادرين إنهم يتجنبوها، قادرين إنهم يكونوا يعني أفهم للعلاقات هذيك، وقادرين إنهم يكونوا أوعى بطبيعة الحال الوعي. حاجة مهمة جدا اللي حكينا نهار الأربعاء على العلاقات السامة، العلاقات المؤذية بين الشباب. الصحبة اللي تنجم تكون مؤذية، الصحبة اللي تهز ربي يحفظنا لطريق الشر، لطريق السوء، ربي يحفظنا ويحفظ وليداتنا. فإن شاء الله تكون يعني كل يعني الوصايا مهمة جدا اللي قدمناها في حصة نهار الأربعاء اليوم. وقلنا السؤال باش نطرحوه لنهار الاثنين إن شاء الله: كيفاش نختاروا الصحبة الطيبة؟ كيفاش نختاروا الصحبة الإيجابية؟ كيفاش نختاروا الصحبة الصالحة؟ كيفاش نختاروا الصديق اللي يهزني ويزيد فيا في الخير، مش العكس، ربما يهزني طرق فيها أذية، إما أذية نفسي أو أذية اجتماعية تنجم يعملوا أصحاب باش ربما يعني يكونوا قطاع طرق للناس ويتسبوا في ترويع الناس ويكونوا أصحاب في الشر، ربي يحفظنا إن شاء الله. فاليوم كيفاش نجموا خطوات مع وليداتنا من الصغر نخليهم يعرفوا يتعلموا هما يختاروا الأصحاب الصالحين، أصحاب اللي يزدوهم خير مش اللطف يهزوهم في طرق الشر، ربي يحفظنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم باش نبدأ بما أثر عن مالك بن دينار رحمة الله عليه، مقولة تعجبني برشا. كان يقول: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاث: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه. يعني اختصر روح الدنيا في ثلاث، ومن هذه الثلاث لقاء الإخوان.
2: مجملها مقولة الحقيقة،
3: الأصحاب في الله اللي مجتمعين في الله ومتفرقين في الله. أنا باش نبدأ ديما كالعادة بتصحيح المفاهيم. ونحب نقول اللي يسمعوا فينا الكل اليوم أنه ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان كائنا اجتماعي. وبنتي ياسد
2: هو سيدنا آدم كيستوحش في الجنة سبحان الله، المولى
3: خلق له أنيسة، خلق له حواء. وما خلقناش ربي سبحانه وتعالى باش يستقل كل واحد منا بنفسه ولا يستغني عن غيره. خلقنا باش يكمل كل واحد فينا الآخر، باش نتعارفوا، باش نتحابوا، باش نتعاونوا مع بعضنا على قضية الاستخلاف التي خلقنا من أجلها. والوحدة عموما ثقيلة على النفس، بل من أشد وأخطر أبواب الشيطان هي الوحدة. فما ناس الوحدة هي باب يدخل لهم منه الشيطان فيدمر لهم دنياهم وآخرتهم.
2: اللهم احفظنا.
3: فالأصل أنه يتجنب الإنسان الوحدة في ديدن حياته. العزلة مطلوبة، الخلوات مع الله مطلوبة، لكن عنده وقت هذيك الديدن متاعه. فنحن محتاجين في دار الدنيا إلى الصحبة، لأنه العزلة منافية للفطرة. بالفطرة كما قلت مريم مع سيدنا آدم، تلك فطرة فطرنا عليها. خلق الله زوجا له من ضلعه حتى تؤنسه ويؤنسها. فنحن زاد بالفطرة محتاجين بلا استثناء في رحلتنا في دار الدنيا إلى الصاحب. نحتاج إلى من يشاركنا الفرح، ونحتاج إلى من يقاسمنا الأحزان. ونحتاج إلى مأوى عاطفي، ونحتاج سند نفسي في لحظات الانكسار متاعنا والتعب. ما لا يمكن لإنسان مهما بلغت قوته واكتفاؤه وبلغ في علومه وحتى مهما بلغ إيمانه أن يعيش بمفرده دون صاحب ودون شقيق روح يسير معه في الدرب، يستند عليه إذا تعثر ويستأنس به إذا استوحش. إذن المفهوم اللولي اللي صححناه أن الصحبة قبل ما نحكي على الصحبة الصالحة، الصحبة عموما راهي من الاحتياجات الفطرية لكل إنسان.
2: ما ينجمش إنسان يقول لك لا أنا باش نستغنى على الأصحاب ربما يؤذيوا فيا فنستغنى.
3: لا، ما هوش سليم. وما هوش سليم أن نربي وولادنا في عزلة، بما أنه برنامجنا شبابي وتربوي، ونقول لهم لا ما تعملش أصحاب نهائيا. نعمل لهم بهذا خلل نفسي
2: باش نقفوا فيه
3: كبير جدا.
2: كوتش نسرين، يعني الفكرة مهمة جدا. ساعات بعض الأمهات تقول لك تأذى من الأصحاب، خاصة في الابتدائي ربما ولا حتى في المراهقة، لا فولدي لا نحاول أني أنا نكون صديقته أبوه الأقارب، أما لا أصحاب بصفة عامة وأشمل لا خاف عليهم الخلطة، فنخليه فك الدائرة صغيرة جدا. شنو رأيك في الفكرة هي؟
4: طبعا وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الأولياء. يعني المفروض كما قالت أختي تسنيم، راهو لهنا فما خلل نفسي يصير لصغيراتنا إذا كان احنا أحرمناهم أن يعيشوا مع أصحاب في أعمارهم ويخالطوا يعني أصدقاء مناسبين في سنهم. ولكن احنا ساعات كما قلت موجود هذا، يقول لك ما صاحبش فلان، ما تحكيش مع فلان. أي نعم، احنا ساعات نوعيه صغارنا، نحضروهم، نحسنوهم، ولكن مش نحرموهم من أنه يكون عنده صاحب ويكون عنده صديق يؤنسوا في مدرسته أو في المدرسة الإعدادية متاعه. في المراحل هذه راهو محتاج جدا ويتأثر، لا بل فما صغارات يتعلقوا بأصحابهم. ونشوفوا حتى في ديارنا معنا مع صغارنا ساعات كيف صاحب مثلا معلم بعده على صديقه حتى من نفس الطاولة،
2: في نفس القسم. صحيح.
4: وساعات يتأثر ولدي ولا بنتي، فما بالك باللي يحرم صغيره من أنه يكون عنده صاحب أو زميل يكون معاه في كل شيء. سبحان الله،
2: الرفقة الطيبة
4: محليهم راهم بالبراءة متاعهم في السن هذيك، المرحلة الأولى مرحلة الابتدائي. خليهم يعيشوها كما هي، مش لازم ندخلوا احنا الكبار باش نشوهوا الكثير فيها. الحقيقة راهو دخلنا أكثر من لازم، راهو احنا الأولياء اللي خلينا صغيراتنا يحتاتوا هما صغار، يخافوا هما صغار، كل حاجة يقرأوا لها حسابة هما صغار. إيه باهي صحيح أنا حصنته وعلمته، ولكن مش درجة أنه نخليه يخاف ويمنع روحه تماما أنه يكون صاحب في تلك المرحلة خاصة.
3: هذا الخوف من الآخر نسرين. راو نسين الأولياء أنه بعد صغيراتنا مش يخرجوا للمجتمع، مش يوليوا رجالا ونساء. فإذا أنت تربيه على هذه العزلة اللي مناقضة للفطرة نتاعه اللي فطرها عليه ربي، كيفاش مش يخرج للمجتمع؟ كيفاش مش يتعامل مع الناس؟
2: كيفاش مش يختار
3: زوجة وزوج؟ كيفاش مش يختار خدمة؟ فمحتاجين أن نربيوهم بالفطرة السليمة، ولكن بتوجيهاتنا نحن. يا أخي أنا نوجه الراس صاحب غير سليم ومش راو كما شفنا العلاقة السامة. شوف ولدي عنده علاقة سامة في الصديقة نتاعو، نوجهه نعاونه نحط له أنا الطريق، لكن أن يحرم الطفل من الصاحب هذا حرمته من الفطرة.
2: وسامحني إذا حرمته وأنت في عمر قادر عندك يعني نوعا ما سلطة معنوية عليه، بعد في فترة الشباب وفي الفترات وقت اللي فوت 20 سنة وربما ينجم يعمل أصحاب في الشارع ما تنجمش تعرفهم، رو ما تعرفش نين نوعية الأصحاب اللي اختار.
3: قبل في حصص قبل إما بش يكون تمرد كبير ونصاحب اللي نحبه ما يهمكش فيه، أو
2: ما تعرفش يكون أصلا حتى شديدة
3: وما يعرفش يعمل أصحاب وما يقبلوهوش في المجتمع متاع المعاهد. إحنا رانا قاعدين الأولادي قاسيو في تنمر كبير اللي كالشخصيات الضعيفة نوعا ما. علش سيدنا صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. أنت في وسط المدرسة الإعدادية والثانوية لازم لازم تظهر شخصية قوية، مؤمن قوي، وإلا ستنبذ. هذا واقع. فما برشة تنمر يتعرضوا له الصغيرات في المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كي تلقاهم خجولين شديدين الخجل والحياة، منعزلين، فهذم تلقاهم مرفوضين عادة وما همش حاسين بالانتماء، وهذا باش يعمل لهم مشاكل كبير. فالأولياء لازمهم يفهموا الحقيقة، وإحنا باش نبينوا هذا بعد شوية، مفهوم الصحبة الصالحة، ومن بعد بإذن الله
2: كيفاش تأثر
3: الأثر نتاعها،
2: كيفاش تأثر زاد الصحبة الصالحة في شخصية الإنسان. لأنه قداش من مرة إنه صغيرك يلقى شكون من الأصحاب اللي يكون كما قلنا شخصيته قوية وصحبة صالحة أثر فيه بالإيجاب، ونعرف شكون اللي كانوا كما قلت يعني عندهم من الخجل الكثير ويقع عليهم التنمر. فك الصحبة وقت اللي يعمل صديق معناتها شخصيته قوية تخلص من هك التنمر، ولات شخصيته قوية وقادر إنه يواجه الناس اللي تتنمر عليه. فهذا مهم باش يتأثر بك الصحبة الصالحة.
4: ساعات سامحني مريم نحكم على أصحاب صغارنا بالمظهر فقط، يعني ربما موجود بلباس معين أو بمشطة شعر معينة أو حتى بلهجة معينة، لهجة معينة، فنمنع عليها فلان وذكا مثال شعر. يقول مثلا أمي راهو سلوكه غير سوي، يقول له إيه خلي على سلوك لي هو، أما خذ منه الأشياء الأخرى. يعني ساعات نظلم روحنا ونظلم صغارنا كنا ندخل
2: أول ما مشبه يأخذ من عنده السلوك،
4: وكما قلت لك يعني باش يكبروا من بعد. وقلت أنت من بكري في مرحلة الشباب أو المراهقة راهو بعد ما عادش تنجم أنت تسيطر عليهم.
2: اليوم قداش من عائلة تسمع فينا من أب وأم يعرف أصحاب ولاده ولا بناته، يعني الأصحاب المحيط نتاعهم في الجامعة وإلا في المعاهد قليل، يعني قليل جدا، ربما يعرف القراب قراب لكن الأبعد صعيب باش تعرفهم.
3: بمرور السنوات والتقدم في العمر، مرحلة عمرية متقدمة، قلنا أنه السيطرة ستقل جدا، مش تمشي وتنقص السيطرة. مش ممكن أنك تعرف كل شيء على ولدك.
2: نعم، زدنا باش نواصلوا معكم احنا سادة المستمعين والمتابعين، مرحبا بتفاعلاتكم معنا على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة القرآن الكريم. مواصلين في برنامجنا، فاصل وراجعين نكمل معكم باقي مشوار، نبقى معنا إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري
2: من وحي السنة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 51 دقيقة مواصلة معكم أسد المستمعين، مواصلة معكم في لقائنا المباشر في من زاوية أخرى بطبيعة الحال، وما زال حديثنا عن العلاقات، وما زال حديثنا في اختيار الصديقة واختيار الصديق، وما زلنا مع الحديث النبوي الشريف اللي يقول فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام، باش يورينا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام حسن الاختيار في العلاقات، كيفاش نعرف ونختار علاقاتنا على أسس واضحة.
4: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. والحديث هذا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم يتجلى من خلاله سر نبوي مبهر. بالنسبة لي أنا سبق نظريات السلوكية والتربوية الحديثة بقرون شديدة، يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم لم يصف الصداقة على أنها مجرد علاقة عابرة كما هو ساري في أذهان برشا أولياء، ظن أنها علاقة عابرة، ظن أنها مجرد متعة بين الأصحاب باش تضحكوا وتلعبوا،
3: أنه مربوطة ربما بزمان معين ووقت معين.
4: وقت للحديث هذايا صورنا وصفلنا الصداقة والصحبة الصالحة على أنها بيئة متاع تأثير حتمية لا فكاك منها. حامل المسك يعطر المدى من حوله بمجرد وجوده، والمسك تنتشر الريحة متاعه ليطال كل من اقترب منه عبر العدوى النفسية السلوكية نحن نسميها. فالمعنى هذا الدقيق يبرهن تربويا ونفسيا على أن الإنسان يتأثر ببيئته وبجليسه عبر أسلوب النمذجة ذلك والمحاكاة الغير مباشرة. المجلسة الصالحة عموما تعطي للفرد إما توجيها ومكسبا مباشرا، هكا علاش قال يحذيك أو تبتاع منه، إذا إما توجيه مباشر أو مكسب مباشر بالتعلم بالنصيحة بالارتقاء في الفضائل، أو تعطيك أثر وجداني وسلوكي طيب تجد منه ريحا طيب. هذاك أثر سلوكي ووجداني طيب ماهوش مباشر، لكن يزكي النفس ويثبت القيم ويعلي الهمة. في المقابل شوف نفخ الكير والعياذ بالله اللي ينفخ في النار باش يلين الحديد، يمثل البيئة المسمومة اللي حكينا عليها الحصة الفارطة التي لا يجنى منها إلا الاحتراق، احتراق أخلاقي لوليداتنا، تلوث فكري، تلوث سلوكي.
3: هي كأنه استعارة أو تاخذ
4: طبعاً هي صورة، مش صورة تشبيهية. طبعاً هي صورة نتاع استعارة نتاع تشبيه جميلة جداً، حب يقرب من خلالها سيدنا صلى الله عليه وسلم ويبين الفرق بين الصحبة الصالحة وبين الصحبة السامة والعياذ بالله والأثر نتاعها. فما سر كبير في الحديث هذا يكمن في أن ندرك اليوم أن الصديق هو البيئة نتاعك اللي أنت تتنفس فيها،
3: والاستمرارية. رو ما تقولش مثالش، حتى كان كما قلت أنت في البداية أحيانا أنه ما يهتمش الولي بالسلوك، يقولك لا مثالش تعلم منه، فأحيانا تلقاها ممتاز ربما في مواد علمية ولا غير، يقول لك ولدك ليه يا أمي رو عنده سلوكيات خايبة، لا مثالش خليك باش تعلم منه مثلا الرياضيات مثلا ولا تتعلم منه لغة معينة، لكن ما يهمكش في السلوك، لكن راهو حتى كي باش يتعلم منه الحاجة هذيك في الجانب نتاع علوم كل، راهو ما تغفلش على السلوك اللي راهو باش يأثر بطبيعة الحال
4: بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5: طبعًا هو احنا نعرف الكل المقولة الشهيرة اللي ديما ردوا فيها الصاحب ساحب، واحنا كيف نعرفوا اللي قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. يعني ديما تلقى مثلا اثنين ناس من ناس ناجحين انت ثالثهم راك ناجح كيفهم، والعكس بالعكس.
3: يعني اذا خلطت مثلا مجموعة ناجحة، لكن نعم. انت باش تكون الثالث نتاعهم الناجح. اذا خلطت مجموعة ربما تفكيرها كيفاش نجم تاخذ حاجة مش من حقها، مثلا ما عادش تبركي العباد ولا تروع الناس، راك باش تتبعهم في نفس السلوك. اذا نعم. كان صاحبة مجموعة تفكيرها كان في المخدرات والا في استهلاك مواد كحولية ولا في التدخين، راك باش تتبع
4: بالاستمرار.
3: بالاستمرار اكيد. تخيل يوميا تجلس معاهم وهما ما عادش يستهلكوا في مخدرات، يعني اليوم لا ما عينيش، غدوه لا انا مازلت على الموقف نتاع، اكيد بالاستمرار باش ياثروا نعم. فيك.
5: طبعا هي راهو العدوى في الافكار. يعني ساعات مجموعه يقول لك ودي كان قراي يحب القرايه، فجاه خالط مجموعه معينه ما تحبش تقرا، متربين والكل يعني سلوك متوازن، ولكن في القرايه عندهم افكار سلبيه على القرايه، ما يحبش يقرا،
3: ما عندوش باش يقرا، ما عندوش واسطه،
5: انا فجاه يتغير حتى هو ما عادش يحب يقرا، ما عادش
3: كالعاده. برشا مرات من امهات تواصلوا معنا في الهاتف، كنت اتذكر نسرين في استشارات، وتقول لك راهو اكتشفت انه صاحب جماعه ما يحبوش يقراو، يقعدوا بالشهر ما يدخلوش المكتب،
5: ما يدخلوش اي. وساعات يقول لك فقط بعد كما يجيني استدعاء بعد شهر، معناها اللي ولدك راهو غايب وما عادش نجمو نقبلوه. يعني هذه صارت، صار وسمعناها برشا مرات. على هذاك ديما يلزمنا نتعلموا كيفاش نختاروا الناس اللي احنا باش نكونوا اصحاب معاهم. شوف احنا الهاتف المحمول ما ينجم يخدم كما نحطه في الشارج، واحنا الشارج نتاعنا هو كالصحبة الصالحة.
3: صحيح.
5: او العكس، يعني ايش معناها؟ ينجم يكون تكون الصاحب يهزنا نحو

0: ما فمش صد فمش تنمر حتى من عائلتي قبل كل شيء قبل ما نحكي على الصحاب. راهو التنمر يبدا من الدار، راهو ينجم يخلق انسان ضعيف شخصيه، انسان ديما يطيع من غير ما يسال،
1: يطيع
0: من غير ما اي من غير ما يدافع على نفسه. مشكله كبيره لهنا. ومن بعد يلقى روحه في المجتمع الصغير اللي باش يعرضه في المكتب والمعهد فيما بعد بنفس الاسلوب بنفس الطريقه باش يتصرف كما هو تربى من الدار. ما تقوليش بصغيري انا يتنمروا عليه وراضي وساكت، نسالك انت في الدار كيفاش تتصرف معاه، كيفاش تغش عليه، كيفاش تعاقب فيه ولدك. راهي ديما نحب نرجع انا للدار لديارنا لامنا وبونا، ساعات تقول لي نتربش به، تتربش به وانت قاعده تتنمر عليه بلون شعره بنوعيه نتاع شعره بطوله يعني سبحان الله
1: الحجم نتاعه
0: بمعدله في القرايه سبحان الله ربما حتى بالنطق نتاعه عنده مشكله في النطق وتعطيه امتناعات معينه ويقعد قدام اخوته تصفوا بيها او قدام امه حتى مع روحه بينك وبينه. ومن بعد تقول ولدي شبيه يرزق بسهوله، شبيه يسمع الكلام من غير ما يناقش. راهو الخطوره تبدا من الدار. علاش ديما انا نحب نرجع عليها؟ خاطر راهو كان تصلح حالنا في الدار راهو يصلح حال صغار من بعد، حتى مهما بعد الصغير من بعد في مرحله مراهقه او خالط صحاب من نوع معين، ولكن باذن الله باذن الله يرجع للاصل الطيب. نعم نعم الصاحب ياثر تاثير كبير. احنا قبل كنا نقولوا اللي راهو تقريبا 40% تاثير الصاحب، اليوم نجم نقول لك 60% تاثير الصاحب
1: مع النسبه تسمين.
0: ولكن على حسب
2: ممكن حتى اكثر
0: على حسب
2: ممكن حتى اكثر انت والبيئه نتاعك.
0: صحيح
2: نسرين قالت كلمه مهمه جدا، قالت البيئه والتنمر. شفت الصغيرات اللي تعرضوا للتنمر في الدار او الشعور بعدم الانتماء او الشعور بعدم التقدير، كيف مجموعه من الشباب يفيقوا بصاحبهم هكا
1: ينجموا
2: يعطيوهم التقدير ويحسوه بالانتماء فيتبعهم في اللي باش يطلبوه منه الكل. وبرشا صغيرات ضاعوا بالطريقه ذي.
1: يعني شوف الخطوره اللي تنجم تعملها انت كأم وكأب عن غير قصد في البيت. نجم تكون أسد بعدها.
2: والله كلمة عن غير قصد أنا مانيش
1: موافقة عليها، لأنه الولي علش أنا ديما نعطي عن غير قصد. ساعات الولي يقولك لأن من محبتي لي تربشت به مثلا، الكلمة هذيك ديما المحبة هي كالشماعة للولي يعلق عليها برشا حاجات.
2: أعرف روحك علش قادم قبل ما تعرس وتجيب صغير الدنيا. راك راي أمانة وراك راعي ومسؤول عن رعيتك، راك ستسأل
0: طبعاً.
2: ما فماش حاجة اسمها من غير قصد. نغلطوا إيه أنا مانيش نصنع في مجتمع مثالي أو نحن ملائكة، أما نقلوا من دار الأخطاء قدر الاستطاعة حتى يكون الإنسان متوازن نوعا ما. كلنا عندنا مشاكل نفسية لكن بنسب متفاوتة. راهو مشكلة كبيرة. ولدي اليوم في الدار ما يلقاش أمان، ولدي ما يلقاش راحة، ما يحسش بروحه عنده مجموعة ينتمي لها. راهو إشكالية كبيرة.
1: أو يكون في البيت يحس روحه كأنه مهدد بلحظة وثانية.
2: هذا هو، إما مهدد أو منبوذ أو يوصف بأتعس الصفات. أنت كسول، أنت بتحبش القراية، شوف خوك خير منك، شوف
0: مقارنات.
2: الله يبارك فيكم، حاولوا تحبوا أولادكم كما هما مع دعمهم حتى يتقدموا في المجال اللي هما ربي سبحانه خلقهم مبدعين فيه من غير تنمر.
1: وسامحني هذه وقوس مش نبدأ وإحنا يعني غدوة 1 سبتمبر إن شاء الله مبارك على الجميع الشهر هذا وشهر العودة والدراسة كل وتنطلق ربما حتى في في في في الشريان متاع الأدوات وكل، يعني تلقى المتميز يتشري له أفضل الحاجات وتنحكيو عليها هذه في المقارنة كل، تلقى اللي ربما يعاود في السنة ولا ماهوش المعدل متاعه ماهوش متميز وكل، تلقى فما من الأولياء اللي يقولك لأن ما يعني على حسب العدد باش تشري وباش تكسي وباش تكون انت اللي عندك الاولويه. وهذه راهو
0: خاصه عن كل هذا. هو كيفاش احنا كيفاش احنا اللي ولدين نرضاه ونتصرفوا بالطريقه هذه مع صغيرتنا؟ يعني اذا كان
1: يعني خاطرك يرجع للمحبه ونعمل له في قلب لانه تتسمع هذه برشا.
0: مفهوم المحبه غلط لهنا،
1: انا نرجو تصحيح المفاهيم.
0: نعم نعم مش فاهمينها كلمه محبه، مش نحطوها في كل حاجه ونغطيو بها. ما مش هكاك، مش غلاف يتحطوا في كل بلاصه. راهو ساعات المحبه اللي كما قلنا في حصص سابقه مريم كيما النبته تعطيها الماء اكثر من اللازم راهي تموت. تعطيها تو احنا في طقس سخون ومرينا بالسخانه في الصيف السنه، تجيش انت في القايله ماضي ساعه تسقي النبته ما تموت. ما تموت كل بشر.
1: صحيح.
0: واحد سخون على الاخر مروح من الخدمه
2: او زاد تخليها من غير ماء
0: او تخليها من غير ماء. مقدر قدر لازمنا نقدروا المحبه، يعني نعطيوها على قد الحاجه. المحبه
1: لا تبالغ فيها
0: لا
1: ولا تنقص
2: حد التعلق المرضي ودلالي يولي وانحلال ولا تنقص المنسوب لنوصله للقسوة والغلظة يولي يشعر الطفل بعدم الانتماء.
1: ونرجع للصحبة سامحني في إطار المحبة كما قلت أنت المحبة المبالغ فيها، رو حتى كي يخرج صغيرك البرة رو بشي يفركس على أصحاب كيف ما تعاملوا أنت بك الدلالة ذيك وبك المحبة ذيك، وأول صدمة يأكلها من عند الأصحاب سواء في المكتب ولا البرة باش تكون صدمة كبيرة.
2: أو العكس إذا فما جفاء كبير في الدار ومنسوب الحب قليل جدا أو التعبير على الحب. أنا ديما في الاستشارة ظهرت ولا فيه.

0: لايف ونقول لهم عنقوا ولادكم حتى بالعشرين مرة في النهار. راهو العناق بلاش فلوس لكن الأثر متاعه غالي جدا. احضنوهم قولوا نحبك، دور في الكوجينة وقولوا نحبك، كلمك في التليفون آخر المكالمة قولوا نحبك، خلي يسمع منك أنت كلمة المحبة. ما كانش باش يولي لوج عليها عند أصحاب، باش يولي لوج على الحب عند أصحابه، واللي يقولوا له نحبك ومحليك باش يولي ينتمي لهم. والصغير أو الشاب إذا حس بالانتماء راهو باش يولي كالآلة اللي يقولوا له يعمل.
1: حاجة أخرى تسنيم، كلمة كله محليك، إذا كان ما سمعش كلمة محليك وما شاء الله على بنتي وتبارك الله على ولدي راجل،
2: خاصة في الجانب نتاع البنية اللي تحب تسمع صحيح. تسمع برشا عبارات الشكر.
1: صحيح فما تأثير يعني مواقع التواصل الاجتماعي متفاهمين فيه الناس الكل، ولكن خلينا نبداو واضحين. يعني إذا كان بنية في عمر معين صغير كثرت من مواد التجميل مثلا، ففما نقص معين في الدار
2: في تعبير عن الحب.
1: صحيح، أنا ما قلتش لبنتي كما يلزم محليك ما شاء الله على بنتي، يعني بتفاصيلها بنتي، وخاصة انت ما نقول لبنية من بوها خاصة يعني، وحتى الأم أكيد جدا، والعكس بالعكس. يعني سبحان الله الوليد كذلك يحتاج منا يعني أنه يسمع كلمات تقول لك ليه يا راجل خليه، ما تقولوش الكلمة خليها ليه عليه الكلمة الحلوة أخي نؤجر عليها. سبحان الله، شفيك قلت له ما شاء الله على ولدي تبارك الله عليك، الله واحد راجل مسؤول. يعني نعطوهم حتى بنعود تتمني ويتصفوا بها.
2: صحيح،
1: مازال ما اكتسبوهاش صغارنا، ولكن نتمنى نراها في ولدي أنها كالصفة هذيك، اخدم عليها أنت. سبحان الله،
2: ذكرتني بأم الخضر حسين، خدمنا عليه في رمضان، تحية الشيخ رمزي. كنت في حجرها معناتها كيما نقولوا احنا بالدارجه نتاعنا، تبنن بيه وتقولوا تكبر يا الخضر وتكون يعني
0: في الله.
2: في في يعني
0: سبحان الله، انا نشوف الام
1: سبحان الله
0: تكون برشا من الامهات.
2: كان شيخ الازهر معناتها التونسي الوحيد اللي كان في مصر، وكان شيخ الازهر مع تكبر يا الاخضر يعني بالدارجه نتاعها
1: بالدارجه
2: وتكون شيخ الازهر. يعني تخيل انه هي حبته وتخيلته في المخيله نتاعها باش يكون شيخ الازهر اللي هي ولدته من توزر، معناتها تحيه لاهلينا في الجنوب وفي توزر. تخيل كيفاش
0: شوف ما بلغت بها نيتها. قوية المرأة، شخصية قوية جدا.
1: والله أنا سمعتها مقولة صحيحة، يعني الأم وهي ترضع في صغيرها كي تبدأ تحكي معاه ومركزة مع صغيرها وتوصف فيه وتحكي له كلام حلو، يقولك سبحان الله يعني يكبر على الحاجات هذيك. وفما حدا قصة بقى نعرفها أنا يعني قريبة كما بالضبط الحكاية اللي حكيتها توا أنت مريم، أخته الكبيرة يعني تعرضوا للتنمر من العائلة وقتها والكل، خاطرهم كانوا يعني فقراء وعلى قد الحال والكل، تقولهم يكبر لنا فلان الفلاني أتوا تراه شوي. وقد صار سبحان الله، سبحان يعني الله. هو على مسمع
2: للمكان اللي حبته
1: يعني سبحان الله، هز العائلة من حال الحال. ووليداتنا اللي نصفوا فيهم بنوعود سلبية وتحبوا أنت يطلع لك حاجة كبيرة، منين أنت برمجت بطريقة سلبية.
2: صحيح.
1: يعني سبحان الله، حتى لين يصدق الصغير اللي هو ما ينجمش وما يخلطش وما يقدرش
2: حتى في صحبته يختار نفس الأشخاص.
0: لا، نرجعوا للصحبة الصالحة مريم، لازم يفهم الولي اليوم كما قلنا أنه الصحبة راهي فطرة وراهي هي البيئة اللي باش تنمي لك شخصية ولدك وممكن ترسمها. راهو لازم يفهم الولي اليوم أنه ولدك اليوم وقت اللي جالس شخص آخر راهو العقل متاعه يبدأ بدون وعي منه بنمذجة أفعال جليسه.
2: إيش
0: معناه؟ يعني يبدأ يستنسخ في لغة الجسد متاعه. لو تلاحظوا فما أمهات في الاستشارات يعني سرين يجي يقول لك ولدي فجأة ولا يتكلم بديه بطريقة مختلفة على البيئة اللي نحن فيه، هذه تتسمى استنساخ لغة الجسد. يعني ولي يتكلم بالحركة نفس الحركة متاع أصحابه، نفس اللونجاج متاع أصحابه، احنا ما عندناش مشكلة مع حتى لغة أو طريقة نطق، لكن انت مثلا تتكلم بطريقه معينه في الدار وفي البيئه يجيك ولدك بطريقه اخرى.
2: صحيح.
0: يحب يعاند اصحابه، فذي تسمى استنساخ لغه الجسد، ويولي زاده بخلاف هذا يولي يتبنى علاقاته.
2: وباش يفهم قداش قوه تاثير الصاحب، يعني حتى الكلمه اللي يقولها صاحبه يتبناها ويولي يقولها في الدار.
0: تخيل انت صغير يولي ينطق بنفس الطريقه ويتحرك بيديه وبنظره عينيه بنفس الطريقه، لم يتبنى قناعاته.
2: أكيد.
0: يتبنى قناعات صاحبه ومن يجالسه. وهيك علاش فما تتجلى دقة التشبيه اللي قاله سيدنا صلى الله عليه وسلم لحامل المسك، وراه في مختلف مراحل النمو خاصة لدى الشباب الشيء هذا يزداد خطورة. بسبب شنو؟ بسبب الحاجة النفسية اللي كنت تحكيوا عليها. الحاجة ماسة جدا في الشباب للتقبل، للانتماء الاجتماعي، والاحتياج هذايا يخلي الإنسان تحت ضغط مباشر من أقرانه من أصحابه. يولي يعيش في ضغط كبير. فشنو يبدا يعمل مع أصحابه؟ يبدأ يعدل هو معاييره الأخلاقية ومعاييره السلوكية باش يحظى بالرضا والقبول من عند أصحابه.
2: وشوفوا ما شنو المعايير متاعه. فما سؤالي يشد انتباهي برش الحقيقة، وإحنا في القريب يعني بدينا هكا بشوية بشوية، يدخل سبتمبر تدخل القراية والتحذيرات وكل يعني العائلة ديما يعني الهم متاعها الكل وربي يكون في عون الناس الكل إنه يشتروا الأدوات ويشتروا اللبس ويحضروا القسم ويختاروا ربما المدرسة ولا باش ينقلوا صغيره من قسم لقسم المفيد. لكن هل تجينا الفكره انه نحكيوا مع وليداتنا خاصه اللي مش يدخلوا اول مره للكوليج المدرسه الاعداديه ولا اول مره للمدرسه المعهد سامحني الثانوي، الاختيارات نتاع الاصحاب، شكون هم الاصحاب اللي باش ربما تصاحبهم، باش تقعد اصحاب مع اصحابك هذوك ولا معناتها شكون الاقرب ينجم يكون صديق ليك؟ يعني الحوار اللي ديما نحكيه عليه معناتها احنا قاعدين في بلاصه تبدا مهيئه باش تحكي مع ولدك، شنو انتظاراتك سنه، شنو زعما الاصحاب زعما كيما عامناول اذا كان نفس الاصحاب هذوك باش تحافظ عليهم ولا باش تبدل ولا هذا الكل تحكي فيه ولا
1: هو الجانب المادي والمستلزمات العودة المدرسية أمر متفاهمين فيه، ولكن الجانب كذلك المعنوي والنفسي والتفاصيل الصغيرة اللي ربما نعرف اللي هو مر ببعض الصعوبات العوام اللي فاتت، خاصة مثلا تعدم مرحلة إلى مرحلة أخرى باش يقابل ناس جدد أصحاب جدد بلاصة جديدة، هذا كله يلزم أنا نخدم عليه مع ولدي. أكتهي هذيك مهمة جدا، مش فقط نشيلوا أدوات وطابلية ولا حوايج وندخلوا ونسيبوا وكهو، لا أكتهي راهي مهمة ياسر، وخلي ديما بابك مفتوح لولدك، قل اللي راهو أنا ديما ولدي حاضر باش نسمعك ديما، أي حاجة يعني مقلقتك حاجة حتى فرحتك قل لي، مش كني قلقك حتى الحاجة اللي فرحتك في نهارك جحكي هذي تحب نشوف معك حل إشكالية معينة، أنا ولدي حاضر وأنا موجود وراني ديما أنا على ذمة ولدي. هذه تبعث الأمان والطمأنينة عند الطفل. كما قلنا راهو جانب مادي ربي يبارك في الجميع كل قدير وقدره باش نوفره، ولكن الأهم بالنسبة لنا واللي يقدروا عليه الناس كل هذا راه مش صعيب إنه نكونوا حاضرين معهم باش نخليهم مطمئنين الحقيقة ومتوازنين نفسيا باش تكون العودة فعلا عودة كيما يلزم لوليداتنا.
0: وهذا ما ينجم يكون نسرين إلا ما الولي يكررها لنفسه برشا مرات. ولدي راه مش قراية، ولدي ما هوش عدد في كرني، ولدي راه إنسان عبد من عباد الله عنده برشا احتياجات، منها بين هذه الاحتياجات التعلم. احنا رانا حاصرين اولادنا في قرايه
2: فقط،
0: وهذا غير سليم.
2: هذاك علاش قلت انه تركيزنا الكل كان على الجانب
0: القرايه، راهي جزء
2: ومستلزمات
0: من برشا جزئيات في حياتنا. طلب العلم فريضه لابد منه، احتياجاته الواقع نتاعنا تلزمه اي، لكن جزئيه من كثير من الجزئيات، كيما فما احتياج نتاع تعلم، فما احتياج نتاع طعام وشراب وتغذيه سليم، وفما احتياج نتاع محبه، وفما احتياج نتاع استماع فعال، فما احتياج نتاع تفكير وعقل، انك نتحاور انا وياه ونتعامل معاه كانسان. نعم، حتى هو يولي يرى روحه انسان. انا كي نتعامل مع ولدي بعزه وكرامه وبتقدير يولي يقدر روحه ذاته، يولي يخرج لبرا مع الاصحاب يعرف شكون يقدره ككائن وشكون ما يقدروش،
2: صحيح، ويعرف يختار في الاصحاب.
1: نقطه مهمه، احنا ساعات التلاميذ مثلا نقول تلميذ قسم فيه 25 تلميذ، يعني فيهم اللي جايب اعتقاه مركز وموصين واهله القرايه، يعني على القرايه ما فيش غير قابل للنقاش، وفيهم اللي شاغب، فيهم اللي يتكلم يشوش، هذوما يلزمني انا نستوعب التلاميذ هذوما الكل راهو في قسمي انا كمدرس معلم مربي، لازم نشوف هذايا علاش تصرف بعد في اخر حصه، علاش تصرف بالطريقه هذيك، علاش مش مركز، علاش كي شاغب، يعني يلزمني نكون ملم الحقيقه انا بالحق. المدرسة مش فقط كان للدراسة، فما جوانب كثيرة نجمنا احنا نفهمها.
0: تكون انت مريم من خلال البرنامج هذا نقول نقطة الامل والضوء الكل ولي يسمع فينا، خلينا سنين نكونوا مختلفين، ما نشريوش المحفظة ولا دواتها كهو، نقعدوا مع الصغيرات
2: هذا اللي حبيت نسأله
0: ونحكيوا معاهم على الصحبة الصالحة، على التعامل مع
2: شو
0: الآخر.
2: شو أصلا فكرتك على الصحبة؟ يعني شنو نيتك؟
0: نسأل أولادنا ونوجههم.
2: نحن قلنا كل أمرنا بالنية، شنو نيتك من الصحبة؟
0: علاش لازمنا نعمل أصحاب؟ كيفاش الصحبة الصالحة لو حاجة ضرورية؟ هاي نتعلموا بعضنا كيفاش نختاروه؟ أحكي لي على أصحابك، أعطيني صفات إيجابية في اللي قراوا معك عم ناول، أعطيني صفات سلبية، شنو الصفات اللي ترى في روحك مع أصحابك؟ فاش قصرت؟ يا ليت السنة وإحنا نغلف نشوفوا في الادوات
2: صحيح.
0: نحكي مع اولادنا على اصحاب لانهم هما اللي باش يصاحبوهم عام كامل
2: اكثر من اكثر من اللي باش يقعدوا معاهم اكثر باش يقعدوا معاك انت يا
0: ام عندك المعلم والصاحب
1: صحيح. هما اللي باش قبل نقعدوا ونغلفوا طول غليفه
2: حاضرين. طيب عندنا تعليق من ام عبد الرحيم قالت انا صار لي مشكل مع بنتي سنه اولى هي في التمهيدي والتحضيري قرات مع نفس المجموعه كنت تحبهم برشا خاصه بنيه فيهم ما شاء الله السنه الاولى جت مع نفس المجموعه كانت فرحانه وعندها رغبه كبيره في الدراسه لكن من الاسبوع الاول كل يوم تروح ماما المعلمه عاقبتني كملت الاسبوع الاول طلبت نقل القسم اخر من غير ما حكيت مع معلمتها لكن بنتي في القسم الاخر عادته اسبوع كله يعني كل يوم تذبل معناتها تبكي على صاحبتها اللي خلتها في القسم الاخر وكرهت القرايه من الاسبوعين الاولى ما تحكي على السنه اللي فاتت قالت مشيت ورجعت بنتها القسم الاخر يرحم والديها بعد المعلمه استوعبت والمدير فهم وقبلوا الموضوع وحرصوا على نفسيه الصغير والله الحمد لله فما مربين ومديرين يعني الحمد لله يعني لكن الام تسرعت معناتها
0: تسرع شديد حاول تفهم
2: قالت هي بنتي ولدت كالزهره الذابله على صديقتها
0: حاول تفهم كولي علاش البنيه تجي تبكي شنو هي المشكله نتاعها ونحاولوا نحلوا الاشكال بالحوار يعني
2: اشكال مع المعلمه مش مع الصاحبه
0: تحيه كبيره لكل مربي يسمع في رول المربي مهمته صعبه جدا فنحاولوا بالحوار نفهموا الاشكاليات شنو هي واذا فما تقصير من اي طرف يتحل باذن الله بالكلمه الطيبه وبالحوار قبل ما نسرعوا ونخرجوا صغير من بيئه هو حبها ومرتاح فيها
2: وقالت بعد ما رجعت مع صاحبتها والمجموعه نتاعها رجعت لنشاطها وممتازه والحمد لله شوف هما لهنا قيمه الصحبه قيمه طبعاً. المجموعه حتى في المزاج النفسي معناتها هما في نفس المدرسه لكن ما همش في نفس القسم اكيد يتقابلوا معناتها في الساحه في في الطريق المرواح
0: لكن مش في نفس القسم شعور بالامان راهو بالصحبه يحس انه ذيك تعرفها مليح تحبها فما مشاعر ما بيناتهم
2: يعني تعدوا مع التمهيدي والتحضيري
0: عشرتها معاها خليتها تمثل لها الامان نوعا ما فوجودها معاها في نفس المدرسه يعلي لها نسبة الامان والصغير في العمر هذا محتاج برشا الامان
1: فما نقطه مهمه احنا وصغارنا والصحاب ساعات يشكيونا من الصحاب نلقاو نرميو باللوم مباشره على اصحاب اولادنا بلك الاشكال عند صغيري انا
2: باش نحكيو فيها انت
1: بعد
2: باش نحكيو على الصفات كيفاش ينجم نختار
0: او شنو هي الصفات الموجوده في الصاحب
2: اللي كنت نحن نغلفوا في الكتب وفي الكاس السرير والغلافات
0: اللي نرجع نغلفوا الكتب
2: نحكيو على الصفات وعلى الحاجات الايجابيه
0: في الحياه تربحنا برشا وقتها ما خسرتنا برشا من مشاعرنا
2: مازلنا مواصلين معكم احنا سادة مستمعين فاصل ورجعين مكملين باقي مشوارنا ان شاء الله بقوا معنا راجعين ان شاء الله
3: اشهار
4: فم ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
3: إشهار

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: صحتنا مع نبتتنا، صحتنا مع نبتتنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم أسادة المستمعين والمتابعين. وكالعادة الآن موعدنا مع فقرة صحتنا مع نبتتنا، وكنقولوا صحتنا مع نبتتنا معنا تبحثنا في الأستوديو ريم بن حمدان المختصة في الزيوت الطبيعية وفي علم الأعشاب. السلام عليكم، مرحبا بك يا ريم. مرحبا
3: نورت. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا لك العادة مع النباتات مع الثمار مع الحاجة اللي هكا نعرفوا شنو القيمة الغذائية بتاعهم. اليوم مش نحكيوا على الرمان، شنو الفوائد اللي موجودة فيه، وقريب الموسم متاعه تقريبا مش يبدأ، يعني هكا أسابيع وينطلق موسم الرمان، شنو الفوائد اللي موجودين في هالثمرة هذية، كيفاش نستهلكوها، والحاجات زادة اللي ما نعرفوهمش ونردوا بينا المحاذير دي ما كتقول ريم.
3: أكيد جدا. باش نحكيو على الرمان، كما طرقت أنت قلت، كيما أي غلة بصفة عامة ثمار أو غلال ديما باش نلقاو مش كان الفايدة في الثمرة برك، باش نلقاو يعني
2: الشجرة كلها
3: ملمة، باش نحاولوا نستغلوا لماكس، خاطر احنا ديما نعرفوا اللي تبدأ الفصل معين وباش تضيع علينا، دونك ماذا بينا نستغلوها بطرق مختلفة على مدار السنة. هذيك علاش باش نطرقوا على موضوع بخلاف الثمرة في حد ذاتها متاع الرمان هذيك وتنحكيو عليها تباعا، باش نلقاو القشور نتاع الرمان وشنو الفوائد اللي تنجم ترتكز عليها وكيفاش نجم نوظفوها بطرق مختلفة على مدار السنة. الرمانة في حد ذاتها اللي هي معناها الناس كل تعرف ما شاء الله هي شجرة مباركة وذكرت في القرآن في ثلاث مرات، وخاصة في سورة الرحمن الناس كل تعرف بما شنو فيه، ما هذه دلالة على قوة الشجرة هذه، وإلا معناها دلالتها المنافع. في البركة متاحة فيما يخص الإنسان، هي معناها نصبت إلى غلال وفواكه الجنة، معناها ظهرت دورة متاحة أساسي أكيد، وخاصة لما نحكيه على الغلال الألوانها غامقة بصفة عامة، أيا كان أحمر بنفسجي أو في الأسود، ولا ديما نقوله راهي نسبة مضادات الأكسدة ديما تتوفر فيها بزيادة. كي نقوله مضادات الأكسدة يعني باش تكون مضادة للالتهاب، مضادة معناها ما شاء الله باش تكون غنية.

0: المكونات اللي نحكيو فيها على حسب الطريقة المثلى اللي عملتها للعصائر. يعني لازم يكون ما فيش إضافات، لازم تكون غسلتها بالكدا، لازم تكون مختارة الكعبة. أنت كيش تاخذو حاضر ماكش عارفة معناها كيفاش تخدم بيه، أول حاجة. وثاني حاجة النسبة متاع الفيتامين سي يردوا بينا، وخاصة كي نحكيو على الرمان، الرمان راه فيه نسبة عالية من الفيتامين سي. الفيتامين سي عنده دور حساس شوية، وخاصة لما نحكيو على العصائر،
1: يعني كي نخليوه أكثر مدة
0: يعطيك صحة. حتى في طريقة العصر في حد ذاتها تختلف من طريقة إلى طريقة، النسبة متاع معدل الفيتامين سي تنقص. هذاك علاش ماذا بينا الحاجات هذوما نستعملوهم ديما في المنزل،
1: ونشربهم بالوقت،
0: نتشربهم بالوقت من المحبب.
1: يعني عصير أكثر مركز فيه الفيتامينات والمعادن من أنه ناكلوها، يعني الحبة الرمان نفسوها وناكلوها عادي.
0: أي. نجمو نقولوا هكا، خاطر فما برشا عباد مثلا تقلقها القلب الداخلاني نتاع
1: الغلغله.
0: نحاولوا كي نرحيو العصير هذايا ما نرحيوش، نقعدوش بزياده لينا كل بذوره ذيك تتكسر، خاطر كل بذوره ذيك تتكسر باش تسيب لنا شويه من المراره في في العصير.
1: فما الماكينات يعني ترحي البذور، تخرج لك الفرزه، تخرج لك القشور على
0: جنب. الحاله العاديه باش واحد اللي موجود عندك تحاول ما تعصروش برشا لين تتكسر البذوره ذيك ومن بعد تصفيه. نجمو نحنا الرمان هذايا العصير نتاع الرمان نجمو نستغلوه ونصنعوا منه دبس. دونك العصير هذاك في حد ذاته اللي هو مركز اللي احنا عصرناه،
1: طيب
0: نصفيوه من القلوب نتاعو ونحطوه على نار هاديه كما عرفنا لين يولي ماده لزجه تغميق اللون نتاعها، ونوليو نستعملوه على اساس على اساس دبس. وهذايا الدبس الدور نتاعو كما احنا نقولوا من المحليات الطبيعيه، نوليو نستعملوها بطرق مختلفه كما ذكرنا في برشا مناسبات. فيما يخص هالرمان هذايا باش نحكيو على العصير، بحكم نحنا قلنا الفائدة المثلى نستعملوها في العصير. شنو نجمو نلقاو في كاس عصير؟ كاس عصير راني نقول أنا لامبة متاع 250 مليلتر متاع ربع إيتر من المحبذ، هذيك الكمية المسموح بها للاستعمال اللي أنا نجم نربح منها المعادن والفيتامينات اللي حاجتي بهم من غير ما نكثر، معناها من غير ما نفرط في الاستعمال. دونك المعدل هذاك معدل معناها أمثل للها حاله نتاع الاستهلاك العادي، معناها الحاجه اليوميه. هالكوب هذايا نتاع الرمان اللي هو معدل 250 ملي جرام بليتو جرام ربع إيترا، دونك شنو نلقاو فيه ال 250 جرام هذوك؟ شنو نلقاو فيه؟ 32 جرام من الكربوهيدرات.
1: واضح.
0: ونحن نعرفوا معدل الكربوهيدرات وخاصه دور الكربوهيدرات في الجسم نتاعنا، باش نلقاو فيه 135 سعره حراريه، حاجه تحفونا على الاخر، ماهوش باش يقلقنا لو كان احنا استعملناها بزياده. باش نلقاو فيه البروتينات، الكيس هذاك باش نلقاو فيه 0.77 جرام من البروتينات، باش نلقاو فيه الدهون، الدهون غير مشبعه، باش نلقاو 0.72 من الدهون. السكريات ردوا بالنا، وخاصة لما نحكيو الأمراض السكري راهو سلاح ذو حدين. العبيد اللي عندهم الأمراض مزمنة بصفة عامة، مرض السكري وإلا مرض ارتفاع ضغط الدم، ردوا بالنا، وخاصة اللي يشربوا في الدواء فيما يخص جماعة الكوليسترول وجماعة ارتفاع ضغط الدم، راهو يعمل فعاليات مع الأدوية ديما استشارة الطبيب قبل الاستعمال، وخاصة لما نحكيو على العصائر. كمية السكر المتوفرة فيها
1: في عصير الرمان لهنا ولا في الحبة بحدد؟
0: في عصير الرمان بصفة خاصة،
1: خاطر نحلو حتى شيء طبيعي،
0: حتى إضافة السكريات في حد ذاتها راهو في الكاسة ذيك شنو نلقاو 31 جرام من السكريات، يعني سمي. كمية لا بأس بها. ونعرف الألياف
1: يعني التحفو. عبارة مغرفة كبيرة متاع سكر هكذا، يعني
0: صح ينجم يكون أكثر وخاصة تكون مركزة. باش نلقاو الفيتامين سي بمعدل لا بأس به، يعني نقول الفيتامين سي راهو معدل كاس العصير متاع الرمان من الفيتامين سي يحتوي على 3 أضعاف من كاس عصير متاع نب، يحتوي على 3 أضعاف مثلا كاس عصير تفاح. معناها قوة التمركز نتاعو، خاصة لما نحكيو على الفيتامين سي المعدل نتاعو يرتفع بزيادة مقارنة برشا عصائر أخرى. باش نلقاو فيه الفيتامين بي أ، بي واحد وبي اثنين وبي ستة، وما شاء الله الاستعمالات نتاعو، وخاصة لما نحكيو على الفيتامين بي نقولوا نحن ديما الاستعمالات أي حاجة تقوي جهاز المناعة، كيما زاد الفيتامين سي يلعب دور كبير في تقوية جهاز المناعة، كيما مضادات الأكسدة تلعب دور كبير وخاصة للوقاية من الأمراض الخبيثة عافانا وعافاكم الله. نلقاو فيه حمض الفوليك، نلقاو فيه فيتامين اوش، نلقاو فيه الفوسفور، نلقاو فيه النحاس، نلقاو فيه الزنك، باش نلقاو فيه الفيتامين كا، وما أدراك ما دور فيتامين كا، وخاصة لما نحكيو على هشاشة العظام وإلا العظام بصفة عامة، باش نلقاو فيه الكالسيوم، باش نلقاو فيه نسبة البوتاسيوم بمعدل مهم للغاية، ولما نقول لا إفراط في الاستعمال أكل كاس هذاك رانا متاعك العصير متاع الرمان باش نلقاو فيه 532 ملي جرام من البوتاسيوم اللي موجود في الرمان.
1: لهنا معناتها نفهموا انه استهلاكنا من الكاس بتاع الرمان عصير الرمان، نفهموا انه ما يكونش استهلاك يعني في النهار نجم نستهلك كان الكاس هذاك ريمه
0: من المحبذ، قلنا معدل الكاس هذاك

0: 250 ملي جرام هذيك الطريقه المثلى للاستعمال
1: نتاعو. واللي يحب يخفف اكثر معناتها باش يستهلك الرمان يقول لك ما نحبش عصير اما نحب باش ناكل مثلا كعبه كعبتين في النهار قداش تقريبا باش
0: هي معدل كعبه متوسطه الحجم
1: في النهار
0: في النهار ايه؟ او في الوجبه على حسب الوضعيه الصحيه راه ديما نقول انا على حسب الوضعيه الصحيه. ما احنا علاش قلنا العصائر؟ قلنا فما عبيد تقلقها اكل البذور هذوك في حد ذاته متسبب الكيد هذاك وتولي تعمل لك مشاكل نتاع عسر في الهضم الكل دونك يولي اخف واسلم استعماله كعصير. به شنو الحاجه اللي نجموا نربحوها؟ دونك هذا كمضاد اكسده طبيعي على الاخر دونك ينجم يعاوننا البرشا فيتامين سي راهو ينجم يعاون العبيد اللي عندهم مرض السكري سلاح ذو حدين. ردوا بينا في الاستعمال خاصة في الكمية. مكافحة الأمراض الخبيثة عفانا وعفاكم الله مضادة الأكسدة اللي موجودة فيه والفيتامينات أكيد جدا باش تعاون العبيد اللي عندها مشاكل متاع قلة التركيز وإلا الزهايمر راهو ينجم يعاونهم بالقداء العصير
1: متاع
0: الرمان. تعزيز الهضم وخاصة لما نحكي على الألياف والبوتاسيوم ودور الفيتامينات ومضادات الأكسدة اللي موجودة راهو يعمل ينحيك العسر متاع الهضم وكنفيخ وكالغاز راهو عنده دور فعال. ورانا نحكي وزيدة على القشور متاع الرمان عندنا زوز طرق يا إما شناخذوا القشرة الطازجة ونخليها تغلي بمعدل من 10 إلى 15 دقيقة فوق الغاز ومن بعدين صفيها ونشربها وإلا نجففوها ونرحيوها ونعملوا المسحوق متاع القشرة هذيك. أما ردوا بنا في الإفراط من الاستعمار يعني نقول دوزة مرة واحدة معدلك 6 جرامات في اليوم كي نقول على مسحوق باش نعملوا كاتيزان
1: به.
0: الاستهلاك متاع الواحد ردوا بنا في الإفراط متاع الاستعمال وخاصة قلنا نسبة البوتاسيوم مرتفعة كثير وخاصة العبيد اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم واللي عندهم السكر على قد ما يتزيد نسبة البوتاسيوم هو تحفون على الاخر على قد ما يتزيد معدل البوتاسيوم على قد ما ينقلب للضد وخاصه في العباد اللي عندهم الامراض المزمنه.
1: يعطيك الصحه ريم الحمدان شكرا ليك. هذه كانت الحقيقه برشا توصيات وبرشا كلام على الرومان لكن الوقت باش يكمل نكفيو به. يعطيك الصحه شكرا ليك ريم بن حمدان. مش نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت. ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب ولنعود ان شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: الصالحين.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا المباشر في من زاوية أخرى، وما زال حديثنا في من زاوية أخرى عن العلاقات وخاصة عن اختيار الصحبة الصالحة، عن اختيار الصديق اللي يهز بدينا للخير للفلاح للنجاح للعلاقات اللي يكون فيها أكثر أمل وأكثر خيرية سواء يعني للشخص هو بيده حتى للأسرة وحتى للمجتمع. رحب بكم من جديد أستاذة تسنيم إمام، أستاذة نسينا البرج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كملين معكم في باقي مشوارنا والوقت اللي بقالنا، شنو الصفات الصديق صالح، الصفات اللي أنا نقولهم باش ولدي ولا بنتي تعرف أنه راهو الصديق هذاك صالح، أو هو يقولهم لي كما قلت نسرين شنو الإيجابيات وشنو زاد السلبيات، لأنه كل إنسان فيه إيجابيات وسلبيات، تركزوا على الإيجابيات لأنه السلبيات حكينا عليهم في الحصة الفارت.
0: به نوجه تحية كبيرة الريم بما أنه كنت تحكينا عن الرمان. الصاحب في الدنيا كيما الرمان من برا مزيانة لكن حقيقتها من داخل يعلم بها كان ربي سبحانه وتعالى اللي خلقها. فنحن أول حاجة نعلموها لأولادنا أنه ما نحكموش على الظاهر فقط، رأوا السرائر يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن سيدنا صلى الله عليه وسلم أعطى أمارات نعرف بها الناس ونختار بها أصحابنا، منها ما ورد في حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال جيل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ اليوم رجعيتنا ديما كلام سيدنا عليه صلى الله عليه وسلم كان خير صاحب وأعظم رجل، وهو يعرف حالنا خير منا نحن وعلمه الله حالنا سبحانه وتعالى. فاش قال لهم كي سألوه أي جلسائنا خير؟ أعطاهم الأمارات. قال من ذكركم بالله رؤيته
1: كي تشوف،
0: وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. يعني قدمنا الحديث هذه قاعدة عامة، بعد نمشي بالتفصيلات مع أولادنا لكن القاعدة العامة لابد منها.
1: ثابتة
0: ثلاثة معايير، نعم ثلاثة معايير أساسية لاختيار الصديق الذي يعينك على دينك ودنياك. وسطروا لي على دينك ودنياك بربي. قولوا للأولياء راهو لازم نعلم أولادنا أنه أهدافهم مش محدودة في دار الدنيا،
1: نعم
0: دنيا فانية وسنفنا معها، لكن الأهداف لازم تكون ديما بعيدة، خليوا نظرتهم ديما استشرافية وبعيدة جدا إلى الآخرة اللي باش ينفعني في دنيتي وفي آخرتي هذاك اللي نختار. فالمعايير نعودوا بإذن الله، من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. شو معنى من ذكركم بالله رؤيته؟ يعني صديق تظهر عليه علامات الصلاح، سيماهم على وجوههم، والمؤمن بصير ربي بصره، تلقاه نفس مؤمنة وجهه فيه سكينة، بمجرد أنك تراه ولا تلقاه قلبك يستبشر، تتذكر الطاعة لملاه، تراه يمشي يصلي في وقته، إن شاء الله شبابنا الكل ممن يحافظون على الصلوات يا ربي. ما غير ما يتكلم تلقى الأخلاق نتاعو عالية، تلقاه عنده
1: شوفها في السلوك مش كان في الكلمات،
0: يبعث فيك الهداية والرغبة في الخير ككل. الخير ما هوش محصور في الشعائر الدينية التعبدية، تلقى إنسان يذكرك بربي معناها كيف تراه من خلال تصرفاته يبعث فيك وازع الخير وفعل الخير، وكان نمذجة اللي حكيت عليها في تعديل السلوك أنك تولي تحب تتبعه في الخير اللي يعمل فيه. هذه الأمارة الأولى. الأمارة الثانية وزاد في علمكم منطقه، فش يحكي صديقي هذا قبل ما نختاره، لازمني نسمعه شنو كلامه، ندرى يكثر من اللغو، يحكي برش على التفاهات، يحكي على سفاسف الأمور اللي نهى عليها سيدنا، يعني
1: كلامه
0: برش
1: فيه
0: لغو.
1: من البذاء وفيه من السب،
0: فما فحش في الكلام، فما كغيبة، يحكي على أصحاب أخرين هما مش محاضرين وبعد قدامهم يعاملهم بالقدي، يحكي على الفضول وإلا يزن كلامه بالحكمة ويقول كلام طيب، ويحكي على قراية، يحكي على ما ينفع، حتى في الهوايات يحكي على حاجة تنفع
1: نعم.
0: على هواية في درجة عالية، ماهيش من سفاسف الأمور، تلقى روحك كل ما تحدثت معاه تستفيد منه، يعلمك مفهوم جديد، يعطيك باج في الانترنت مهمة، يعطيك باج في التيك توك تستنفع منها،
1: يعطيك ابليكاسيون تزيدك في حاجة.
0: فما برامج ثقافية جميلة جدا في مواقع التواصل، فما فيديوهات منهم فيديو متاع واحد يخرج البحر تونسي، معناه نوجه له تحية كبيرة ما نعرفش اسمه، يصور روحه كل خرجة البحر يعملها كيفاش يصطاد ويحط روحه في مواقف صعيبة من غير حتى شيء بريكية ولا شوية له كيفاش هو
1: بنتي مغروم بي،
0: هذا إمام ولدي مغروم بي، هذا يعلمه أنه ما يعملش برشا على الرفاهية اللي نحن تعودنا بها.
1: نسيم تقريبا
0: هذاك هو. فنشوف من كلامه فما نصيحة تصلح لديني ودنياي أم لا، هذا ش معناها زاد في علمكم منطقه، مش بالضرورة مرحلة عالية متاع علم لا، أبا مجرد أنه يحكي
1: حتى من الهواية اللي تنفع صحيح
0: أيا كانت الهواية مدامي عندها معتبرة شرعا ومش معارضة للشرع. الهواية الكل نافعة لصغيراتنا، ونشجع برشا على المسرح. ساعات يقولوا لي تقري في العلم الشرعي التسنيم، اي نشجع برشا على المسرح، المسرح يعالج برشا امراض نفسيه للصغار، خاصه كي يكونوا صحاب ويمارسوا هوايه المسرح مع بعضهم.
1: وعندك تجربه نسرين في هذا؟ سامحني نسرين عندها تجربه في المسرح مع في في, في انشطه مع شباب في اعمار معينه، وكيفاش يعني ما شاء الله تحولوا معناته.
2: مهم اي نحكيوا على المسرح العلاجي مهم جدا. يعني تلامذة كانوا ما يعرفوش يتواصلوا مع يعني مع أصحابهم، عندهم بالحق برشا صعوبات وتحديات في يعني كان
1: سلوكية
2: غير ذلك، ولكن فعلا المسرح عاونهم برشا، عالجهم عالجهم بمعنى الكلمة، وخليهم يتخطوا الخوف، يتخطوا الحشمة، يتخطوا يعني أشياء كثيرة، خليتهم يخفوا قدام الجمهور، يعبروا، يتكلموا، يتحركوا بكل حرية، الحرف وتسمعوا الحرف، خاطر ساعات تلقى تلامذة مثلا في قسم يتكلم مش مفهوم، يحشم باش يخرج الكلمة واضحة، بالك أنا غلط
1: صحيح
2: يعني. وهذا صحيح ينجم يكون من القسم يخاف من معلم معين تعاقب، كيما نجم يكون من الدار كي كان يتكلم كان شكون ديما يعني يتغشى، ما
1: يخليه يعطيش المساحة باش يعبر، نعم
2: فيولي عنده المعلومة ولكن ما ينجمش يخرجها، ما عنده ثقة في روحه. هذا الكل راهو فعلا لقيت له برشا، وأنا حتى كأم نحكي لهنا حتى مع صغاري عاوني برشا حقيقة المسرح. ونحب نوجه تحية أن السي فيصل بزين وزوجته مدام دميا حسني ربي يبارك فيهم، عاونونا برشا برشا برشا الحقيقة، من أحسن الناس اللي تعرفت عليهم، ويسا تجربة مزيانة. وكي نحكي على علاج فعلا أنا نحكي على علاج كانت لامذة يعني، ولا كان حتى كيف قلتك كأم راهو
1: فما نتيجة.
2: تقول أنت التلميذ هذا عمره ما يتكلم، يحشم، تجي أنت آخر العام يقدم مسرحية مع أصحابه على المسرح،
1: اندمج في المجموعة،
0: وهذا باش يعاونوا برشا على اختيار الصاحب وعلى الخروج من العلاقة السامة وعلى التعامل مع الأصحاب.
2: مسرح مهم جدا حقيقة. أنا حتى الرسوم الرسمة أيت ساعات تقول تلقى صغير يعبر، فما يتعالج حتى من خلال رسمة معينة من الطبيعة أو من خلال لون معين كيف يخرجوا يعني بدرجات متاعه أكثر أو أقل، وعليش لهنا استعمل لون داكن وهنا لون فاتح، هذا كله راهو مهم. وخليه صغارنا، اعطيهم المساحه صغارك، يا اما باش طو صغيري لا يتكلم، صغيري لا يمارس هوايه، صغيري لا يلعب رياضه، دوب قرايه، دعم، حصص
1: تدارك،
2: عمل منزلي، يتعشى ويرقد. هذا انسان نحكيوا على بشر لهنا، احنا مش بشر نحكيوا عليه لهنا، اله لهنا. وكان ما الهاتف الجوال نتاعي هذايا يرقد باش يتشارج غد الصباح يقوم يعاود
1: نفس
2: على إنسان كامل عنده حقوق، نسمع صغيري ما تقولش ما شيفها منه، لا اسمع منه ما يسالش،
1: وعطيه مساحة للهواية.
2: صغارنا والله يعني أي ساعات هم اللي يغيرون صغارنا، وحتى من خلال تجربهم مع أصحابهم
1: صحيح.
2: مهمة جدا اسمعهم، اسمع مشاكلهم مع أصحابهم، اسمع حتى علاش كي يعني يشكر صاحبه ويثني عليه، شنو هي النقطة اللي ركز عليها صغيري وهو يثني ويشكر في صاحبه،
1: شنو الصفة معناتها اللي أثنى عليها
2: أي صحيح، وعليش أو يشكر في أم صاحبه أو راهو قال صاحبي اللي أمي هكا معاه في الدار، بالك الخلل عندي أنا كأم فما نقص معين أنا ولدي مانيش مشبعته فيه، فنعاود نراجع نفسي أنا من خلال كلام ولدي على أم أو بو صحابه، راهي بالحق
1: تفاصيل صغيرة صحيح،
2: ولكن تنجم تعالج برشا وليداتنا.
1: نرجع
0: للمعيار الثالث. احنا قلنا المعيار الاول لاختيار الصاحب الصالح هو من تذكركم بالله رؤيته، وقلنا بالنسبه للشباب تلقاه خلق عالي، انضباط، بونكتويل، تلقاه يلتزم بالوقت نتاعه، في اخلاقهم فماش في كلامه كلام بذي، يحكي على الحاجه اللي تنفع. الثانيه زادكم زاد في علمكم منطقه،
1: كما قلت انت راه مش بالضروره علم حاجه كبيره وصعبه،
0: العلم راهو ماهوش حاجه عاليه خاصه في المراحل العمريه الاولى. راهو كي يقول لي على حاجه موتوى الصغار بتأثير بالتليفون، كي يعطيني باج تنفعني، هذا ما هو من العلم.
1: صحيح،
0: يعني باج تنفعني، باج ثقافية، باش نتعلم منها حاجة، صفحة نتعلم منها هواية، نتعلم كيفاش نعمل الكروشيه، نتعلم نطيب حاجة،
1: نتعلم لغة جديدة،
0: ثقافة جديدة، لغة جديدة. وآخر معيار، وذكركم بالآخرة عمله، هذا يظهر برشا أثر الفعل والسلوك في الصحبة، أن يكون قدوة عملية في أفعاله. يليت شبابنا اليوم ويليت أولادنا يلقاه في أصحابهم، أو يكونوا هما زاد حريصين على الطاعة، مجتهدين في الخير، زاهدين في الحرام، تصرفاتهم تخليك تراجع نفسك برشا وتعمل الدار الآخرة. يليت
1: وهذا يمر بالبيت، ما ينجمش يكون من غير ما يكون من أسرة راو هذا
0: طبعا راو متشبعة بالخير وبنائها متوازنة. الخلاصة توا الكل أنه الصديق الخير هو من ينفعك بظاهره، قال رؤيته، ده محكي سيدنا عن الرؤية، يعني الظاهر مهم. الصديق الخير هو من ينفعك بظاهره ولسانه، منطقه قال، وبأفعاله وهي أعماله.
1: ترجموا هذه نسرين في علاقاتنا بأولادنا، كيفاش نخليهم يفهموا من خلال الحديث هذا الصاحب اللي نجم يكون خير، وعلاش أنا بيدي نربي ولدي أنه يكون هو الصديق الخير، ومش ديما نستنى وكما قلنا من الحصة الفارتة ديما نرميه اللوم على الآخر. لا، حتى أنا نربي في ولدي ولا في بنتي اليوم باش يكون هو الصديق الخير اللي غدوة يلقاوه، يعني صديق يكون الصديق الصحيح.
2: الصديق اللي هو يكون مثال لأصحابه واللي يكون قدوة لأصحابه، وهذا هو اللي لازم نبدأ به احنا مع صغارنا. يعني ما نستناوش فقط كما قلت انت مريم انه الآخر هو اللي بادر، لا، ولدي هو اللي يكون المثال الطيب، هو اللي يأثر مش اللي يتأثر بسهولة. وهذا طبعا كما يعني نشوفه، وديما كما قلنا نطلقوا من الدار، نقولوا على الأمانة، نقولوا على الصدق في الكلام. نعم، المظهر اللائق حاجة مهمة جدا، يعني ما نحكيش على ماركة معينة ذيك حاجة أخرى، ولكن كي قلنا النظافة، قلنا المظهر اللائق،
1: صحيح،
2: كيف قلنا زاد كذلك في
1: والله قوس في المظهر اللائق. راو اليوم علم ولدك راو سامحني كي يخرج مريو الخلعة، ولا يخرج راو سامحني كان شورت، راو ذاك مش مظهر لائق في الشارع. راو اليوم كي يخرج ولدي يخرج مظهر لائق للشارع، راو يلبس لباس محترم، هاك الشورت المحترم، هاك المريو النص المحترم،
0: غايب على الأذان.
1: سامحني اليوم ساعات تشوف شكون يعني بمظهر ماهوش لائق في الشارع. راو الشارع ماهوش الغرفة الخاصة نتاعك، مش غرفة النوم الخاصة نتاعك.
0: وبخلاف هذا اللي هو مسمى حاجة نهي عليها سيدنا مريم سامحني، أنك تلبس نعل في رجل وتكون رجل أخرى حافية. ما لازمش المسلم يظهر في صورة مبتذلة من الآخر. علم ولدك الشيء هذا أنه مظهره يكون لائق، يعرف وقتش يلبس صباته، يعرف كيفاش يلبسه، كيفاش ينظفه، كيفاش تكون لبسته محترمة،
1: بيعرف اللبس اللي نتاع الدار ونتاع غرفتك شيء. وراه الشارع ذكره ملك للناس الكل، ما عندكش الحق تتعدى على حرية غيرك أنك تخرج بلاش مريول ولا تخرج بلباس ماهوش هذيك نتاع غرفتك، ابقى بيه في غرفتك الشارع وباش للناس الكل. هذا فقط قوس فتحنا على المظهر
2: فقط، هو احنا تربينا حتى من البيت للبيت، وقدام اخواتك البنات عيب، فبداك نخرجوا به للشارع.
1: هذا في القوس نتاع المظهر اللائق، انه الانسان يحترم، عندك حدود ما تتعداش على حدود غيرك.
2: هنا نحكيوا على الصاحب في الموضوع هذا، ينجم ياثر في اولادي، وكيف ولدي ينجم ياثر في صحاب في صغار الناس بالمظهر هذاك، اذا كان هو تقاديمه باللبس هذيك فيقول لك هذاك العادي واهلي هما اللي غلطين.
1: ربما كما قال تسنيم، راه ساعات الاصحاب يبدلوا
0: اي لا يولي
1: المبادئ والافكار والقناعات.
0: وهيك علاش قلنا خليوا صغاركم يحسوا بالانتماء. كيف يحسوا بالانتماء يثبتوا على المبادئ اللي انتم ربيتهم عليها، فما يوليش يضطر يبدل قناعاته باش يلقى الانتماء في مجموعه اصحاب.
1: فكما قالت تسنيم، يولي اللي يقولوا عليه صاحبه هذاك هو اللي عايش، واللي قالت هو لي امي ولا تربيت عليه داخل البيت
0: هو الاستثناء، وتولي امي قديمه وتولي امي زمنيه ومش نتاع الزمان. هذا كنا نسمعوا فيه عند الشباب.
2: فهيك ديما باب الحوار يكون مفتوح مع صغارنا، ونسمعوا صغارنا ونسمحوا لهم انهم يغلطوا، خاطرهم يتعلموا مش قاعدين يغلطوا. راهو خاصه اللي يختم في المراحل الاولى مع صغيره يربح برشا من بعد.
1: باش نسالكم على الصحبه في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، في زمن الفيسبوك وكل، هل تراها تصعب شويه اليوم، ولا تصعب المهمه اليوم على الوالدين انه باش ولا لا تقول بالعكس نجم تعاوننا؟
2: هي تصعب صعب. ولاني توا في زمان هذايا مريم اذا نحكي على الصاحب الصالح كيف كيف ولدي فاش قاعد يتفرج عنا صاحب نوع اخر وهو قاعد وحده في بيته، فربما ولدك ما يخلطش ما يخرجش لبرا اكيد قلبك متهني مطمئن
1: ما عندوش خلط تقول انت لبرا عم اغلب وقته على التليفون.
2: اي ما عملنا حتى شيء خاطر احنا الله اعلم ولدي انا شكونه الصاحب اللي قاعد يحكي معه في التليفون، شكونه اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعد يتواصل معاه قاعد يتبادل معه في الافكار
1: اللي قاعد اليوم حتى اللي وصلت للالعاب راه رد بالك فما العاب فيها انا يعني مؤخرا الحقيقة يعني قريت حاجات وشفت حاجات انه فهم ألعاب يلعبوها يعني
2: أونليني
1: صحيت عن بعد اما ما تعرفش الاصحاب شكون ما تعرفش الناس ما تعرفهمش بالوجه فقط يلعبوا
2: قاعد يسمع ولدي وشنو يلعب مع بعض صحيح يكون قدر كلام غير لائق مش موالم عمره ساعه ساعه يلعب مع ناس اكبر منه
1: اكيد
2: فحذري يعني ماهوش
1: بعد تولي هرسلت ولا ابتزاز وشفنا حتى في دول منعت العاب معينه بعينها لان ولد فيها هرسله ولد فيها ابتزاز ولد فيها مشاكل كبيره
0: هي الصديقه جداً. الرقميه في حد ذاتها من غير ما نوصلوا للالعاب هذه صديقة رقمية بالنسبة لنا مرعبة تعرف علي نحسها تعطي وتمنح ولدي في شعور زائف بالقرب يولي يقرب من بعضهم برشا الصغار في توقيت سريع جدا تعطي في مشاعر زائفة بالقرب تعطي في تواصل مستمر وسهل خاطر صاحبك باش تلقى انت وياه
1: لازمك تخرج باش تمشي
0: يستوجب فما مجهود اما بالتليفون تنزل على فلسة سيئة تلقى له وكأنه قريب لكن القرب الزائف هذاك مرعب لكن التواصل المستمر مرعب اذا انا ما نكونش عندي إحاطة ورعاية بولدي الأمان النفسي بيدو الذي توهمني به مواقع التواصل والصداقة الرقمية مرعب لأنه وصلنا في استشارات أنه طفل ولا رافض تماما بوه وامه واخواته يراو فيهم الأعداء متاعو ويرافق الصديق ذاك اللي عمره ما تلقى به ينجم يكون أكبر منه برشا في العمر ومش عاطي العمر متاعو الحقيقي وهذا سمعنا به في برشا حالات سيطر عليه سيطرة تامة باسم الأمان باسم الحب باسم القرب وين تحتاجني تلقاني تبكي أنا معاك تنزل على فلسة تلقاني في وقت اللي نجم يكون يبكي ولدي وما يلقاش الأم خطرها تخدم أو البو خطر يجري على الخبزة يظلموك ويقلقوك تلقاني يجي شكيلي وأنا نتفعل معاك تفرح تلقاني فهالقرب هذايا والعالم اللي ولا قرية صغيرة بالصداقة الرقمية مفزع جدا كيما عنده إيجابيات عنده سلبيات ومرعبة جدا وكيما فما نمذجة في الصحبة الحقيقية الجسدية
1: الواقعية
0: فما نمذجة خفية هنا وعدوى سلوكية عابرة عبر القارات للأسف الشديد لأنه كيما بشراه يهبط دي ستاتيو صاحبي هذايا ويتفاعل ويكتب
1: تعليقات
0: نحكي لكم قصة صارت في أعوام مضت وليدة تأثر بأصحاب صديقة رقمية يلقاهم يهبطوا في حاجات هبط معاهم وتجرد سقيه للإرهاب مسكين معناها كانوا نجموا يدمروا له حياته النمذجة وكل اللاوعي اللي خليني نقلد بدون وعي في عمر 13 ولا 12
1: خاصة العمر ذكر
0: تاع الصداقة الرقمية يقلد. مرعبة جدا ولازم برشا إحاطة من الولي
1: يلزم برشا انتباه خاصة وقت اللي كما قلت صغيرك اللي تفرح تقول ما عندوش خلطة لا ما يمشيش يقابل لا ما عندوش برشا أصحاب خاصة في العطلة فيا اما يعدي بقيت نهار الكل على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكي مع ناس ما يعرفهمش ويلعب مع ناس ما يعرفهمش فربما غادي راه الاخطر من انه يخرج للشارع ويقعد ربما في القهوه مع اصحابه
0: ويغلط حتى في اختيار الصديق ونصلحوا الموجه ونخرجوه منها خير من اللي يكون في معركة خفيه رقميه ما نجمش نسيطر عليه
1: كيفاش نكون انا الصاحب الافضل يعني احنا حكينا على الاخر كيفاش ربيو اولاد يعني للاخر لكن انا محتاج زاد انا نسمع انه كيفاش انا نربي ولدي انه هو يكون الصاحب اللي يكون اللي فيه خير اللي يكون كما حدثنا على سيدي النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام على هالجملة متاع كأنهم نجلسوهم من الأصحاب كيفاش ربيو احنا أولادنا يعني اللي يسمع توا مش يحكي على أصحاب أولاده لا لا
0: رسالة ليك أنت موجهة لي فما قاعدة مهمة في كل شيء النوايا مطايا علموا أولادكم إخلاص النية علموهم أنك باش تصاحب لوجه الله محبة في الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قاعدة نبوية أولى راك العلاقة هذية أمر بها الله سبحانه وتعالى خلقنا ربي من أجل هذا التعارف فخلي العلاقة كلها في الله من غير مصالح دنيوية وإذا جيت في الأثناء مصلحة دنيوية مرحبا بها إذا صاحبتي أنا عاونتني اليوم نسرين جابتي لبسيسة يا أخي بش ردها أنا لبسيسة
1: ربي بارك الله جبت لنا لبسيسة جربية
0: لبسيسة هذه مصلحة دنيوية دنيوية، راني نحكي بصدق. مرحبا بها، لكن شنو نيتي أنا من علاقتي بنسرين؟ هذا اللي لازم نعلمه لأولادنا. خليه رقم واحد مصلحة. إخلاص النية لله، القرب هذا يكون محبة في الله، خالي من كل المصالح الزائلة، خالي من أنواع الاستغلال، فيكون صديقك وقت تكون أنت مطيع للآخر على الطاعة يتكيوا عليك عند الشدة، وتكون الناصح الأمين. علم ولدك أنه كي يستنصحوك أصحابك ما تقول لهم كان اللي يحب ربي ويرضاه سبحانه وتعالى. أنا أرى هذا أول معيار باش تكون أنت صاحب صالح.
1: نسرين،
2: مادام هي قالت أول معيار، فنقول لك ثاني معيار، أنك تكون أنت الصاحب المثالي لوليداتك. ابدأ بنفسك يا ولي. فأنا
1: عجبتني نسين هزت
2: أي على خاطر أنا ما نجوش ننصح ولدي إذا أنا مني صاحب ولدي. ما يسمعش مني ولدي، ما يخدش مني، ما يطبقش كلامي ولدي،
1: ما نقعدش معاه مثلا.
2: رفضني أي ولدي رافض، ديما أنا لاهي بأمور الدنيا نخدم، وديما نقول له هاني أنا تعب على خاطركم، وتقاني هيك الكلمة ذيك المفروض ما يتقالش لصغارنا. واجب علينا أنه قد ما نجمو أن نوفروا صغيراتنا، مش معناها الواجب الحاجات اللي فوق طاقتنا لا، ولكن ما نقعدش معاه وما نحكيش معاه.
1: صحيح.
2: ما نسمعوش، نقبل الاختلاف، نوجه صغيري بطريقة سليمة من غير ما نوجه ونخلي أثر سلبي في النفسية متاع ولدي. ونمسك الثقة ثقته في نفسه، نراعي هذوم الكل، ونكون الصاحب الأقرب يعني اللي يرتاح لولدي، ليطمئن ولدي، يحس معاه بالأمان، ومن بعد أتى ولدي يعرف سنيته وحده.
0: وعلى غرار خطى نسرين، أنا نقول الكل ولي كون أنت صاحب صالح لأصحابك، ولدك تو يكون صاحب صالح لأصحابك.
2: اختار نسك.
1: نعم.
0: خاطر بشي فما محاكاته، فما نمذجة. أنا ولدي بشي راني كيفاش نتعامل مع صاحبتي، بشي يسمعني إيمان كيفاش نحكي مع مريم بالتليفون. بنا لغة، بنا طريقة، كيفاش بش نحكي عليها في غيابها، كيفاش بش نفرح بها كي تجيني، شنية الأحاديث اللي بش نحكيها أنا ومريم كي نبدأ في الدار أصحاب ولا قاعدين في قهوة. فكون أنت صاحب صالح لإخوانك، يكن ابنك صاحبا صالحا لإخوانك.
2: وجرب أنت قل له مثلا ما تقعدش في القهوة الفلانية مع الشخص الفلاني، وانتي حضر معاك ولدك مرة في قهوة وسمع كلمة غير لائقة، برا انتي حاول تصلح لها.
0: ما تنجمش
2: تنجمش، انتي المراية متاعو، راهي انتي صاحب لولاني وانتي المراية متاعو، ما عملنا حتى شيء. فقد ما نعسوا دار وإحنا احنا الأولية، وردوا بيننا راهو شوية.
1: يعني قد ما تعطي وقت لولدك وتصاحبه باش تنجم تعدي له القناعات والمبادئ ومفهوم الصحبة. قد ما انت تربح من بعد
0: طبعا. يعني شنو هي معناها الصحبه؟ هي الملازمه. علاش سموا الصحابه صحاب؟ خاطرهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وخير
0: في مفهوم اخر كل من راى النبي ولقيه صلى الله عليه وسلم سمي صاحبا، لكن الصحبه هي الملازمه.
1: خير مثال نختم به صحبه صحابه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم، خير الاصحاب
2: سيدنا ابو بكر،
0: خير الاصحاب
1: سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، يعني خير الاصحاب صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام.
0: انا بالنسبه لي النموذج أعظم اللي يتألق في الميدان هذا هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي الصديقة هذه تجاوزت حدود المعاونة العادية. ننتظر من الصديق أنا مش عاوني، صحبة سيدنا أبو بكر السيدي رسول الله تجاوزت كل الحدود العادية لتغدو نموذجا روحيا ونفسيا وتصديقا مطلقا.
2: سمحني مريم أنا أقول
1: آخر حاجة.
2: نعم. آخر حاجة، ما ننساوش يعني مصاحبة الزوج لزوجته سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كيفاش يعني أول من صدقت وآمنت بما أنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وكلمات بتاع المواسط
0: المؤازرة. لإيش أغلب إن اللي شدني قبل الكلمات متاحة كيف هرع عليها وهو مش هيجريها، مش هيجريها للهية، هي المنزل متاعه، يعني هي أكبر صاحب ليه في الحقيقة.
2: نعم. مهم جدا.
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أفضل كلام نختم به عن سيدنا حبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شكرا لك، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا لك،
0: إن شاء الله كلنا نحن أصحاب صالحين
1: يا رب. إن شاء الله. شكرا لك سيدنا نسين البرجي، شكرا لك طارق الطيب، أحمد الطبيبي تحية لك، رحبوا بشيخنا ودكتورنا زهير جندوبي تحية طيبة ليه، ربي يبارك له. إن شاء الله يكون بعد شوية إن شاء الله في الفتاوى على المباشر. نذكركم 71 136 ألف، حفظكم الله ورعاكم. تحية مريم فجيري، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
8: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
9: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.
10: أعوذ

قولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم.

0: نضيع أجر المصلحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
4: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سبرة طبخ المبدعين.
0: إشهار.
3: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: ارتفع
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: صبرا طبخ المبدعين.
1: إشهار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71 136 000. حصة اليوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأنور، الثامن عشر من شهر ربيع الأنور ل48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الربيع المحمدي على نبينا أفضل وأزكى صلوات ربي وسلامه، والموافق طبعا لل31 من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ طارق الطيب، تحياتي ليك طارق، وكذلك أيضا يتولى التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، ويجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا فما إمكانية أنه نعم. مسألة تثار في هذه الأيام لدى كثير من المثقفين، وخاض فيها أيضا عامة الناس ممن لا علم لهم بالاختصاصات الشرعية، يريدون منها ضرب صحيح البخاري، وإذا ضرب صحيح البخاري فاضرب على بقية الصحاح والمسانيد والسنن.
4: الدخلة نعم. هي هذيك،
5: كما نضرب أنا أبو هريرة راوي 5000 حديث ونضرب عائشة انتهى الأمر.
4: نعم.
5: امتفاض ضربت السنة كاملة. فهؤلاء يحاولون الطعن في صحيح البخاري بطعون واهية، وتكاد تفهم أن الجماعة يرون أن علماء المسلمين كانوا من الجهل ومن السذاجة أن يمر عليهم صحيح البخاري، وهم الذين انتقدوه وناقدوه وشرحوه وغربلوه طيلة قرون من جميع طبقات العلماء، سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو مؤرخين، فتمر عليهم مثل هذه الطرهات التي أثارها المستشرقون أو يثيرها الآن، لا أقول أتباعهم لأنهم ليسوا في درجة حتى المستشرقين أنفسهم للأسف الشديد. ولذلك نقول في حديث أثروه ويروج عند البعض من الكتب الغير المحققة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان يصعد إلى الجبال ويروم أن يرمي نفسه من شاهق الجبال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينتحر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كيف يروي البخاري مثل هذه الترهات؟ والناظر في صحيح البخاري والناظر في منهجه والناظر في عصر تأليفه يتبين له أن الإمام البخاري حينما يروي لك حديثا صحيحا على شرطه يكون على منهج كل المحدثين الذين سبقوه والذين عاصروه، أن يكون سند الحديث تام الرجال،
4: نعم، متصلا
5: ومتصلا بالعدل التام الضبط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
4: نعم.
5: فإذا حذف لك راويا من الرواة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حذف راويين أو ثلاثة أو حتى أربعة، إذا روى وحذف من الإسناد فهذا الحديث ليس من صحيحه وإنما هو من التعليقات.
4: نعم.
5: وهذه التعليقات أجمع كل العلماء على أنها ليست من متن الصحيح.
4: نعم.
5: وهذا لا يعرفه إلا من اشتغل بالصحيح رواية ودراية.
4: صحيح.
5: وهو عمل شيوخنا من رجال الزيتونة إلى زماننا هذا، ولا زال يتخرج رجال أصغر منا من شباب هذه الأمة ممن يروون البخاري بالسند المتصل ويدرسونه ويدرسونه دراية ورواية ويعلمون هذا الأمر. فالبخاري في هذه الجزئية بالذات الحديث بأكمله رواه في كذا كذا كذا موقع على طريقته.
4: نعم.
5: فهو يروي الحديث في بعض الأحيان 6 أو 7 مرات.
4: صحيح.
5: حسب الأبواب. وإذا روى حديثا في غير بابه فاعلم جيدا أنه ليس حجة في ذلك الباب وإنما هو حجة في باب آخر. تقول لي كيف؟ قل لك مثلا تشهد ابن مسعود.
4: نعم.
5: تشهد ابن مسعود المفروض أن يكون في باب الصلاة.
4: صلاة.
5: فكيف يروى في باب المصافحة؟ لأنه استشهد به في المصافحة كدليل مقبول ولم يستشهد به في التشهد كحديث مردود.
4: نعم.
5: غير مقبول. نفس الشيء أيضا في حديث المعازف تستحل أمة الحرى والحرير والمعازف أورده في باب استحلال الخمر.
4: نعم.
5: ولو أن الحديث قد صح عنده في استحلال الغناء لبوب له على طريقته، وما دام لم يبوب له ولا وجود لهذا الباب لا في موطأ مالك السابق.
4: نعم.
5: ولا في صحيح مسلم أيضا السابق. وهنا جينا شبهة أخرى يجيبوها، يقول لك كيفاش المسلم تلميذ البخاري ومرواش ولا حديث واحد عن شيخه. تأخذ صحيح مسلم.
4: نعم.
5: من أول إلى آخره لن تجد حديثا واحدا يسنده للبخاري. ونسوا أن الإمام مسلم ألف كتابه الصحيحة قبل أن يتتلمذ على البخاري.
4: نعم.
5: وانتشر الكتاب بالسند المتصل إلى الإمام مسلم وهو ما زال لم يتتلمذ على البخاري، فكيف يروي عنه؟ الحديث هذا قلنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الجبال ويحاول أن يتردى من شاهقها، هذا حديث يسميه العلماء مدرج. وفي باب علوم الحديث عنا عنوان كامل اسمه الحديث المدرج. شنو الحديث المدرج؟ هو الراوي ولا أحد الرواة أضاف من كلامه في متن الحديث إما قصدا وإما نسيانا وإما تكلم هو مع شخص آخر فظن السامع أن ما تكلمه مع الشخص الآخر هو من متن الحديث. وهذا علم كامل وباب كامل ندرسه طيلة حصص نتعلم فيه الحديث المدرج. هذا الكلام مدرج في هذا الحديث حينما رواه البخاري في غير بابه. رواه البخاري وين؟ رواه البخاري في باب التعبير متاع الرؤية.
4: نعم.
5: وإحنا نتكلم على التواريخ.
4: صحيح.
5: المفروض يتحط في التاريخ، ما يتحطش في تعبير الرؤية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مدرج من؟ مدرج الإمام الزهري. والإمام الزهري هنا لم يروه مدرجا وإنما الإمام الزهري رواه بلاغا. وش معناها بلاغا؟ يعني دون سند. وبلاغات الزهري من أسقط البلاغات في ميزان الحديث.
4: نعم.
5: ليش؟ قالوا لأن الزهري عالم كبير وحافظ عظيم، إذا ترك السند فلعلة في السند.
4: نعم.
5: ولا يترك السند بدون علة. إذن فهذا النص بالذات اللي هو مروي في واحدة من الروايات الموجودة في البخاري، بقية النصوص كلها من غير هذه الرواية. هذه الرواية لم تورد في التراجم ولا في التواريخ، وإنما أوردها في باب التعبير والرؤى، ثم هي من بلاغات الإمام الزهري، فهي ساقطة سندا ومتنا. ومن قال من هؤلاء الذين نقول ثقافة بودورو ممكن هؤلاء الذين تعلموا من كتب لا يدرون أصلها ولا فصلها وما والذين ألفوها ليسوا من المسلمين أصلا، لا يدرون ما معنى بلاغات ولا يدرون ما معنى إسقاط عراوي من رواة السند، ولا يفهمون هذه العلوم التي اختص بها المسلمون ورفعوا بها رأس الإسلام من دون جميع الأمم. فهي رواية ساقطة متنا وسندا، ومن رواها وقال رواها البخاري فهو مدلس كذاب. ليش؟ لأنه لا نقول روى البخاري في صحيحه إلا إذا كان الحديث صحيحا مسندا سندا ومتنا، وإلا فالكلام باطل. وهذا الكلام رده العلماء من قديم الزمان، أرجع حتى لشروح البخاري، أشهر شرح الآن هو شرح الإمام ابن حجر، سيقول لك هذا الأمر، أن هذا الحديث هو مدرج، وهذا الحديث من بلاغات الزهري، ولا يطعن في الزهري، لأن الزهري قلت عندما يقول بلغني يعني أنه الإسناد راهو، لأنه حافظ كلام. لو كان الإسناد سليم لأتى بالإسناد. وبالتالي هذه إحدى الشبهات التي تثار في هذه المدة، إحدى الشبهات، شبهات كثيرة جدا. صحيح. والتي لنا على كل شبهة منها رد علمي بالنصوص الصريحة الصحيحة.
4: واضح.
5: وبالتالي إثارتها لا راح تؤثر إلا في عامة الناس الغير المختصين في الشريعة الإسلامية، وهم باب التدليس في العلم، لا يصلح بمن يدعي أنه مثقف وأنه باحث عن الحقيقة، ولو كان باحثا للحقيقة لا هداه الله إليها، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
4: واضح. سيدي بارك الله فيكم. وأحنا في هذا الإطار يعني غير بعيد عن هذا الكلام،
5: نعم،
4: عندنا برنامج سيكون في البرمجة القادمة بحول الله تعالى، اسمه معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من تقديم الدكتور فراس بن ساسي، إن شاء الله بحول الله تعالى حصة أسبوعية هذا الجديد متاع البرمجة القادمة، ما يبعدش برشا. ولا الدكتور فراس بن ساسي مختص في هذا الباب وفي هذا المجال،
5: مختص وفحل
4: ما شاء الله،
5: مختص وفحل.
4: اي نعم.
5: وقالوا قال بعض الذين يلوكون،
4: نعم،
5: قالوا ما دام قد زكاه فلان، أولا هو لا غير محتاج لتزكيته، فقد زكاه دكاترته الذين
4: درسوه
5: واسندوا له رسالة الدكتوراه مع التوصية بالنشر وقد زكي في غير تونس، وليس في تونس فقط، زكي في تونس وزكي في غير تونس، فبغير محتاج لتزكيتي. قالوا ما داب شكره زهير الجندوبي له ما يكون كان جهمي وما عرفش
4: شنو،
5: هذا كله على الفيسبوك ترى موجود.
4: لا ما رايته، الحمد لله اني مريتوش، الحمد لله اني انا مريتوش.
5: فالرجل فحل من فحول هذا الزمان على شباب وهمة عالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويفتح عليه فتح العارفين.
4: آمين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيد زهير، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم يا رب العالمين. أذكركم برقم الهاتف أحبة الكرام 71 136 0000. سيدي أستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية
5: إن شاء الله.
4: نقول السلام عليكم.
0: وعليكم السلام خوي هيثم.
4: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
0: الله يبارك لك الشيخ زهير وكل
4: بارك الله فيك يا سيدي الغالي. ذكرني بالاسم سيدي.
0: الأزهر من مدنين.
4: مرحبا يا سيدي الأزهر وبأهلنا في مدنين، تفضل سيدي.
0: بارك لك. حبيت نسأل الشيخ يعني،
4: نعم،
0: الحديث النفس تاعك الداخل يعني دور ما بيقال،
4: واضح،
0: كيف ما يتحولش إلى أقوال ولا أفعال يحاسب عليه الإنسان ولا لا؟
4: كالخواطر هذيك، نعم،
0: الخواطر، حديث النفس، ساعات حاجات باهية ساعات حاجات خايبة، ولكن نقول احنا ما تتحولش الى اقوال ولا فعل.
4: طيب حاضر سيدي.
0: وكيف تتحول زادة شنو؟
4: واضح يا سيدي. حاضر يا سيدي. ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي ان شاء الله يبارك في الجميع. طيب دكتورنا نبدأ بسيدي في الأزهر. ولا ناخذ اتصال، ناخذ اتصال اخر سيدي. طيب ناخذ اتصال اخر. سيد احمد قال يخذ اتصال، ناخذ اتصال سيد احمد، ايش نعمل؟ نقول السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله. لله مرحبا بك.
6: وبيك عايش عايش ولدي.
4: ذكرني بالاسم.
6: انا عندي اخويا.
4: ذكرني بالاسم. اختي
6: ولا محل ماهوش اكل.
4: اختي الكريمه، اختي الكريمه،
6: عنده قهوه وعنده ارض
4: يا اختي
6: اخويا فيها
4: قلبها مليان. أختي تسمع في أخت الكريم
6: آه.
4: ذكرني بالاسم والولاية كان تسمح.
6: سعيدة من جندوبة.
4: مرحبا أختي سعيدة وبأهلنا في جندوبة. أتفضل يا للأخوك عنده قهوة.
6: عنده قهوة وعنده أرض عطيها الخوي يخدم فيها. محسوبة هكا 7 هكتارات هكاك عطيها الخوي يخدم فيها.
4: واضح.
6: أما هو مريض نفسيا ومرته زادة كيف كيف ماهيش أكلي لباس زادة ماهيش أكلي معناها زادة نفسيا ماهيش لباس وما شاء الله عنده 4 صغار يقرأ ومعناها ونفقات أنت ثم سوء تصرف معناها قلت زوجته ماهيش أكلية
4: معناها من قدر هذا سوء التصرف أنتم العائلة ولا شكون معناها ومن قدر أنه مريض هكا وشخص أنه مريض
6: لا يأخذ في الدواء يأخذ في الدواء على أساس
4: يأخذ في الدواء نعم
6: يعطيك الصحة وعنده في القهوة عامل صناع معناها عامل زوج صناع أما مثلا المدخول نتاع القهوة تنجم تقول ما هوش موفي حاجياته معناها نتاع البيت ونتاع وأنا قلت لك معاك النفقات هكاكة معناها ما فهمش حسن تدبير ما فهمش المهم معناها أكل ديما ظروفه تعبة ديما عند الطب ديما ظروفه على الأخر معناها في الحالة هذه احنا نجمه معناها أخواته نعطوه فلوس الزكاة
4: واضح صحيح الأرض اللي عطيها الخوه كارهة وإلا
6: معناها نعاونوه حتى ساعات نعاونوه
4: إيه؟
6: معناها شيء ما كفي شيء بركلوا بسرب أصغار وما هم معناها كل محسوب سنهم متقارب معناها منفقات أكثر من لازم معناها طيب. في الحالة هذه نجم وحنا نعطوه فلوس الزكاة ولا لا
4: أختي الكريمة هل الأرض هذه ملكه هي تابعته ملكه
6: أي ورثة خليها له أبوه
4: يعني هو ملكها وعطيها الخوه
6: تعرف أنت مرة عام لباس وعام معناها أكل اللي بتجيبش
4: هي عطيها الخوه كراء وإلا لحظة عطيها الخوه كراء وإلا بالباي
6: والله هو في الأصل عطيها له معناها أكل يخدم فيها هو يعطي فيها معناها
4: المكتب
6: المحصول يعطيه معناها يعطيه المحصول
4: اي كي تجيب فيها زيتون فيها شنو

0: اخويا مريض نفسيا
1: الله يشفيه.
0: سكيزوفرين، يعيشك، هو توفى تو الله يرحمه،
1: الله يرحمه ماله.
0: يعيشك. حفيد وانا كعرست كنت احدى دارنا يعني باش نعاونهم عليه، وما كما تعرف المرض نتاعو ديما يعمل مشاكل وكذا. من جمله من بين المشاكل هو انه كسر لي كهربه تاعي قدام الدار، وصلحتها انا بما يقارب 2,550 دينار، وحتى حد يعني ما رغم معناها متعاطفي، ما عنديش مزية عليهم الحفيد ومش هذا موضوعنا. المهم ما حتى حد يعني ما عوض لي هذيك، خسرتهم انا من جيبي والكل. ده في 2020 توفى الوالدة، في 2024 توفى الوالد، خلى مبلغ من المال فوزوني اخواتي الكل باش نرتح المجبد، ثم قسمناهم على 8، خذوا الكل، معناها احنا 4 بنات وزوج اولاد. خذا خويا هذا نايتو احقاقا للحق، قضيت المبلغ هذاك من معناها من
1: انت خذيت فلوس تعويض مسري السياره من التركه دون اعلامه،
0: دون اعلامه الحق، احقاقا للحق، ما علمه حتى حد. ولكن هو كيتوفى، مازال كيتوفى في جويليا باعتبار انا علاش خذيت خاطر زيد مفوزني، هو كيبقى معايا وانا قايمه به والكل، فوزني على شهريته ونجبد له في شهريته ونصرف له عليها، وحتى كي يبقى مبلغ من فلوسه من شهريته نصبه له في بايته هذيه. وكي توفى في جويليا الفرد بطبيعة ما تبقى من فلوسه لقدمه من شهريته بكل عادة مش تتعاود تتقسم هكا،
1: نعم ولا نعم تقسم على الورثة.
0: صحيح. أنا حيرة لهنا الحق، خايفة زيادة، خايفة إن شاء الله ربي سمحني. نحب نسأل الشيخ يعني نرجع المبلغ ذاك وأجري على الله، وإلا يعني كيفيش.
1: واضح. طيب
0: عايش.
1: حاضر.
0: عايش.
1: ربي يحفظك. الله يسهل لك أمر. شكرا جزيلا. يعيشك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب شيخنا البداية بسي الأزهر من مدنين، يسأل عن حديث النفسك، الخواطر التي تأتي على الإنسان، فيها يقول لك الباهي وفيها الخايب. شيخ، هل يحاسب الإنسان عليها ما دامت في مخه فقط وإلا لا؟ وثم إذا تحولت إلى قول أو فعل نتحاسب عليها وإلا لا؟
2: نعم، حديث النفس لا تخلو عنه نفس بشرية. نعم. مسلمة أو كافرة.
1: صحيح. هذه الخواطر،
2: حديث النفس هذا أمر طبيعي جدا، ونزل قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فحزن.
1: صحيح.
2: الصحابة لأنه تكليف بشاق.
1: نعم.
2: ولا يستطيع أحد، ومن منا لا ترد عليه الخواطر الطيبة والسيئة، فربنا سبحانه وتعالى طمأن المسلمين بأنه لا يؤاخذهم بخواطر النفس، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا عمل المسلم بتلك الخواطر، لكن ما دامت حبيسة الصدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فحديث النفس مطروح، لا يحاسب عليه الإنسان المسلم إلا إذا عزم وفعل، عند ذلك يصبح العداد عداد السيئات يعمل،
1: يعمل سواء كان بقول أو بفعل. نعم. أو بما يكتب.
2: ومن ومن رحمة الله بنا أن حديث النفس مع النية بفعل الخير يكتب هذا الفعل في صحيفة الحسنات.
1: نعم.
2: وإذا عمله يكتب بعشر أمثاله. صح. إلى أكثر من ذلك. والسيئة إذا نواها المسلم ولم يعزم عليها، ولو أني في النفس شيء من قضية. نعم. لم يعزم عليها، لكن المهم ما دامت هي في حديث النفس ولم يعملها، والحمد لله رب العالمين جاهد نفسه على ذلك، ربما تصل إلى أن تكتب حسنة.
1: من هم بسيئة. نعم. ولم يعملها.
2: نعم. فإذا عملها كتبت سيئة واحدة طبعا حسب الوقت وحسب المكان،
1: المكان وحسب الفعل،
2: لأن النية السيئة في مكة
1: ليست كغيرها،
2: ليست كنية السيئة في مكان آخر.
1: نعم.
2: لأن الهم، مجرد الهم بالسيئة في مكة يكتب سيئة والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
2: والحمد. نعم. لله أن ربي سبحانه وتعالى تجاوز عنا حديث النفس فلا نحاسب عليه.
1: نعم. نسأل الله السلام وأن يغفر لنا. طيب أختنا سعيدة

0: من جندوبة شيخنا تقول أخويا عنده قهوة يشتغل فيها وعنده أرض ورثها من بوه ما يقارب 7 هكتارات. هو مريض نفسانيا هو وزوجته وهو يعالج ويأخذ في دواء الأعصاب ديما معناها ما في حالوش، القهوة مش مكفيت له حاجياته والأرض هذه مرة تجيب مرة ما تجيبش لأنه أغلبها يزرع فيه قمح أو شعير خوه هذا اللي يعطيه هو الأرض. تقولك يا شيخ هل يجوز لنا أن نعطيه من أموال الزكاة؟
1: كما تعلمون ونحن في عصر وضع فيه الشح، فصار الناس أشحة بالمال حتى ما فرضه الله تعالى عليهم يحاولون عدم صرفه بعيدا عن أهاليهم وأقاربهم. يبقى هنا من تجب عليك نفقته فلا يصح لك أن تعطيه زكاتك. هذا باب. الباب الثاني الذي نحن فيه، الأخت والأخ لا تجب عليهم عادة نفقة إخواني، نعم. فيجوز إعطاؤهم من الصدقة إذا صدق وصح وتأكد أنه فقير. الفقير هو الذي ليس له ما يكفيه في حاجيته عاما كاملا.
0: نعم.
1: لست أنا الذي أحدد،
0: صحيح،
1: وإنما هم أعلموا بحال أخيهم هل هو حقيقة يصدق عليه اسم الفقر أو لا يصدق عليه اسم الفقر.
0: هو زاد شيخ بين قوسين، إذا نعم. بشتخلي أنت كذلك، احنا وردتنا مرة حالات الشيخ يقول بنفس الشيء لا تقول بنتي ما لمح في حالهاش، الأم خاصة ولا والأهل مباشرة يقول لك لا مسكين ما في حالوش، وهو يقدر تقديرا فيه شيء في كلام
1: فيه اتباع للهوى. ولذلك الأولى أن نعطيه من أموالنا كل عطاء حتى الهدية. نحن نتكلم عن الزكاة فقط، الزكاة والصدقة التي خارج الزكاة وحتى الهدية والعطية والإطعام،
0: نعم.
1: وتبادل الطعام بيننا والماء، تبادل المعون بيننا بصفة عامة، كله فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلا نستصغر مثل هذه الأعمال من البر لأنها أعمال عظيمة جدا، ويرزقك الله سبحانه وتعالى محتاجا في أسرتك فتنفق عليه من مالك، وإن كان محتاجا للزكاة تعطيه من الزكاة، فيكون لك بذلك عفوا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الهدية في حد ذاتها فيها أجر عظيم، حث عليها رسول الله، تهادوا وتحابوا. فلا نشح بأموالنا ونبقى كان فيما يلزمنا فعله من باب الوجوب، يعني في باب الزكاة. الأمر أوسع من ذلك،
0: صحيح،
1: نعم.
0: طيب فهم يقدروا يشوفوا أمورهم، نعم نعم، وكان
1: يخرج عن هواه. الإنسان المسلم يحاول ما استطاع أن يخرج عن هواه وأن يطبق شرع الله بعيدا عن الأطماع، لأنه إذا دخلت الأطماع ضاعت كثير من الحقوق. فالمسلم يقدر هذا الأخ هل هو محتاج فعلا للزكاة، يعني المال الذي يكتسبه لا يفي بحاجياته عاما كاملا، فإن كان له كفاية عامه فلا يعتبر فقيرا، لكن نعطيه من الصدقات ونعطيه من الهدايا ونعطيه من كل ما عندنا من التبادل بين المسلمين، وهذا أمر يدعو إليه الكتاب والسنة.
0: واضح سيدي، بارك الله فيكم وأستسمحكم في اتصال هاتفي. نقولوا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. طيب يبدو أن انقطع الاتصال. طارق موجود وما اتصل سيدي ولا أخي ولا أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نعاود الاتصال، لا أدري معناها شنو السبب والخيان اللي نتصلوا بهم، ماذا بينا يكونوا في مكان فيه تغطية باش نجموا نتواصلوا معهم إن شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. طيب شيخنا فما سؤال أختنا فاطمة من نابل، تسأل تقول خويا أيضا مريض يعني نفسانيا، شخص مشخص المرض. المهم قالت أنا تزوجت وسكنت حدا دارنا باش نعاون بابا وامي عليه، ما يقدوش وحدهم، يعرف. قالت وصل أنه كسر لي السيارة وصرفت عليه 2550 دينار من سنوات. الآن يعني ما عوض لي حد. قالت 2020 ماتت الوالدة، 2024 مات الوالد. قالت لما ماتوا خذوا ورثهم فلوس، هي معناها وكلوها أخواتها على التركة. قالت أنا من بايو هو نحيت 2550 دينار، ثم بعد ذلك أنا بطبيعتي بقيت أنا رزادة نصرف يعني لهي به، فهو وكلني حتى على شهريته اللي قاعدة تجيه إلى أن مات في جويلية الفارض الله يرحمه. تقول لك يا شيخ هل 2550 دينار هو بخلى فلوس في شهريته؟ نضيفهم على الفلوس اللي خلاهم وخليفتي على ربي، وإلا من حقي نجم نأخذهم نحيهم لي أنا.
1: فاقد الأهلية،
0: نعم،
1: إذا ارتكب جرما فالتعويض عليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه. يعني التعويض منا ولا منا، إذا هي ما سمحتش فيه من حقها أن تأخذه، ولا يسمى غرامة
0: إما منه هو أو من وليه،
1: ولا من وليه. نعم، والأب صفة عامة بدأ بالأب مازال موجود،
0: نعم،
1: الأصل فيه أنه الولي. إما من ماله وإلا من عند الأب، وهي أخطأت أنها أخفت هذا الأمر.
0: صحيح،
1: لأنها تأخذه على عين الملأ وحق من حقوقها. الناس تهرب من القضية دي، قال شنو غرامة؟ الغرامة في الفقه الإسلامي جائزة، يعني عندما مثلا تسلفني آلة من الآلات الكهربائية خذيتها للدار حطيتها في المقبس البريز يعني،
0: نعم،
1: واحترقت، يجب علي أن أعوضها. إذا كان هو قال اسمح وما نحبش هذاك أمر ثاني،
0: أمر ثاني، نعم.
1: والمفروض أن يكون بدون إكراه اجتماعي، لأن الإكراه سواء كان إكراه شخصي ولا إكراه جماعي واجتماعي نفس الحكم. كذلك المرأة إذا طلقها زوجها لها متعة، المتعة لهم سموها غرامة، اسمها في الشريعة الإسلامية متعة، متعوهن. المتعة هذه واللي سميناها احنا غرامة، جائزة ولا مش جائزة؟ هي جائزة، حقها، حق من حقوقها. نعم، الجراية العمرية ليس من حقها، هذا اعطاها لها القانون، لكن الشرع لا يعطيها هذه الجراية، يعطيها غرامة الفراق اللي نسميها احنا في الشريعة الإسلامية المتعة، فهي جائزة. طيب، هذا الذي أتلف شيئا عمدا،
0: نعم،
1: يجب عليه أن يعوض من ماله أو يعوض وليه من ماله. اليوم مات الولي ومات أيضا هذا الشخص والمال بيدها، هنا وقعت في الخطأ، هو خطأ الافتياتي.
0: نعم، خذته ما قالتش.
1: نعم، خذته ما قالتش، هو حقها وتعلم، فما حتى إشكال تأخذه وتعلم وتقول لهم راني أخذيت حق تكسير الكهرباء متاعي جهار في النهار، ولا تخشى في ذلك شيئا، وليس من العار ولا من الحرام أن تأخذ حقها في تعويض ما أتلف. طيب،
0: الآن سيدي مش عنا اتصال، ولكن يسامحوني 30 ثانية. هي تجم تجي تقول يا أخواتي رانيش نحي من الباي 2550 دينار.
1: نحات، مش تقول مش نحي، هي نحات وخذيت، هي موجودة عندها،
0: بتقول لهم راني نحيت أنا.
1: نعم،
0: به
1: من باي خوكم
0: رجع.
1: لا، ما ترجعش،
0: ما ترجعش،
1: ما ترجعش،
0: لأنه يعني
1: لأنه حقها.
0: يجم وجوها ويقول لك أنا ما نسامحش حتى على 50 دينار.
1: لا لا، خلي ما يسامحش على روحه، ما أخذش بحقوق الغير. هي أخذت حقها. طيب، وأخذته من مالي الذي أتلف.
0: جيد، واضح، بارك الله فيكم شيخنا. 71-136-000 هذا هو رقم الهاتف، ومعنا
1: لأنه النجم يقول لك هذا مهبول، وبالتالي فعله جبار كما هو في الشريعة الإسلامية. لا، هذا ليس جبارا، المهبول إذا كمش نسيبوه احنا يفعل شي يحب هو من غير تغريم لوليه، هكا ساعة كل واحد قايد على الهبل ويجيب لك ورقة حمراء
0: ويجيب مثل الشعبي هذاك،
1: مهبول تعيش. امشي للمحكمة.
0: نعم،
1: وانا ديما ننصح كما كانوا ينصحونا مشايخنا، قول له امشيوا للمحكمه، المحكمه مسرح من الحياه،
0: سبحان الله،
1: مسرح حقيقي.
0: نعم،
1: وشوف كل انسان يتورط في قضيه يجيب شهاده اللي هو فاقد المدارك العقلي، وترسي القاضي يعديه على الطبيب الشرعي باش يقول يا ندرا هو مدارك العقلي سليم ولا مش سليم. يعني الناس الكل وقت اللي يقعوا في جرم طول يمشي يعمل يجيب شهاده ويعمل ملف طبي اللي هو صحته ما تحتملش السجن، واللي هو مخه ماهوش متاع في عقله، واللي كان سكران يقول لك انا سكران.
0: الله المستعان، الله يحفظكم ان شاء الله. سيدي استسمحكم في اتصالين معنا، نقول والسلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي هيثم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس إبراهيم شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: لاباس عليكم أنتم؟
0: الحمد لله.
2: أنا ما نغيبش على زيت الزيتون
0: ما شاء الله عليك ربي يحفظك إن شاء الله. ما أخو ما استدعتني ما جبت لنا شيء من غير الملح يا سي إبراهيم.
2: الشيخ ما كنت وجيت بحذايا البحر
0: الله المستعان ما تيسرش ان شاء الله. كل عام نقولوا ما تيسر ان شاء الله ربي يسهل اللي فيه الخير. سيدي ابراهيم تفضل. سيدي
2: بربي عندي ساعات الوقت نصلي خمس اوقات صلاه اللي فات يعني هذا كل صلاه باقامه ولا نجمعهم كل باقامه واحده ونصلي؟
0: واضح
2: هذا سؤال
1: شلبيله معناها.
2: والسؤال الثاني
0: تفضل.
2: لا إله إلا الله
0: حضرت
2: يقول عشر حديث يقول 40 صبح قبل ما صوت تكبير الإحرام.
1: إيه نعم.
2: يقول صوت تكبير سنة ما فات سنة جد.
0: واضح. طيب فهمتك شتقص
1: وبراء من النفاق
2: حول أني خط عن المدة ما كانت الإذاعة.
0: الله يحفظك سيدي بارك الله فيك.
2: لا إله إلا الله صلت الصبح كما نقول ساعات ما نمشيش نبعد تخدم كيد يحرم علي صلاة الصبح بالجامعة عندي مؤسسة أسألها فساعة نبغى ساعة ننسى صلاة بلاش أكدوا دعاء القنوت لأنها فما استجوز بعدي ولا ما فما شيء.
0: حاضر حاضر
2: بارك الله فيكم وربي فتن الزيتون هي أم
0: نزيتونا. ربي يعزك الله يبارك لك بارك الله فيك أبو إبراهيم ربي يثيبك يا سيدي بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا نستقبلوه نقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
3: محمد من قفصة.
0: مرحبا سي محمد وبأهلنا في قفصة.
3: بارك الله
0: تفضل سيدي.
3: فيما يخص القاعدة الرسمية اللي في كيفية غسل الميت.
1: نعم.
3: والسؤال الثاني
0: في كيفية دفن الميت.
1: غسل الميت.
3: كيف كيف قاعدة. وشخص ماتت زوجته وإلا مات الزوج وبقى عنده شهرية ضعيفة. يا هل ترى تجوز عليه الضحية ولا لا؟
0: يعني تقصد أنت الضحية على الميت ولا أنت
3: لا لا لا لا نحكي لك على شخص مثل زوج وزوجة
0: زوجها قولوا نحن توفى قولوا احنا الله
3: يرحم وعنده شهرية
0: نعم
3: وعنده شهرية ضعيفة يا هل ترى في موسم الضحية
0: هو فيك فهمت. فهمتك فهمتك واضح سيدي واضح. الله يبارك فيك ربي يحفظك. شكرا جزيلا يا سيدي بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب على سؤال سي إبراهيم شيخنا من غار الملح يسأل يقول أنا نحب نصلي خمسة أوقات في جرة بعضهم الخمسة صلوات
1: قضاء
0: الصلاة الفارطة طبعا لما صلهاش هو صغير. فيقول لك شيخ هل لكل صلاة إقامة وحدها ولا نعمل إقامة واحدة للخمس صلوات خاطرش صليهم في جرة بعضهم؟
1: المسلم لا يسأم من فعل الخير.
0: نعم.
1: والإقامة هي سنة مؤكدة في كل صلاة حتى ولو كانت قضاء
0: قضاء صحيح
1: لكل صلاة وبالتالي نقيم مع كل صلاة نقيم من جديد. نعم ترك الإقامة لا يبطل الصلاة
0: صحيح
1: وليس ركن من أركانها
0: خارج نعم. عن ماهية الصلاة
1: ولكن ليس حريا بالمسلم أن يكون ممن يزهد في الحسنات.
0: نعم.
1: مثل ما ذكرنا في المرة الفارطة في من يسمع الإمام يقول الجنازة يرحمكم الله فيسلم ويخرج هذا إنسان أنا أعتبره للأسف الشديد
0: فرط في كنز خليني أقول
1: نعم لا عقله فيه شيء خاصة إذا كان يعلم. نعم إذا كان غير عالم كما كان عبد الله بن عمر لما سمع الحديث حديث القيراط
0: نعم.
1: قال كم فرطنا من قراريط. نحن اليوم سمعنا بهذا الحديث مرات عديدة أنه من صلى الجنازة كتب له قيراط من الأجل مثل جبل أحد ومن تبعها حتى دفنت كتب له قيراط آخر مثل جبل أحد. فهل يسمع بهذا الأجر عاقل ويتركه ويفرط فيه؟
0: إذا كان
1: نفس الشيء أيضا بالنسبة للإقامة للصلاة فيها أجر عظيم حتى ولو كانت الصلوات قضاء وحتى ولو كان يصليها متتالية في وقت واحد لكل صلاة إقامة.
0: واضح سيدي بارك الله فيكم. سؤال الثاني يتحدث عن الحديث من صلى يعني 40 صلاة في جماعة نعم. كتبت له براءتان
1: نعم.
0: براءة من النار وبراءة من النفاق.
1: من النفاق
0: نعم. يسأل عن صحة هذا الحديث ومدى
1: لا هو حديث ما. هو حديث صحيح
0: نعم.
1: أقل درجة الحسن من صلى الصلوات ويدرك في كل يوم تكبيرة الإحرام مع الإمام
0: نعم.
1: هذا الشرط الموجود فيها يعني يدرك تكبيرة الإحرام
0: صحيح.
1: مع الإمام يعني يكون من المبادرين والإنسان إذا عود نفسه 40 يوما على المبادرة إلى صلاة الصبح
0: بحول نعم. الله. تصبح
1: فهي براءة بإذن الله تعالى من النفاق بإذن
0: إن شاء الله تعالى. سؤال الموالي شيخنا يقول أنا مرات نخدم فيصعب علي أني نمشي نصلي في المسجد الصبح لأنه نعم. هو يعني يراقب يعس على مؤسسة نقول واحد فيقول لك شيخ نصلي وحدي مرات ننسى دعاء القنوت
1: نعم.
0: لازمني نعمل سجود سهو إلا لا
1: قول الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة
0: نعم.
1: للقادر عليها فإذا صلى المسلم في بيته فصلاته صحيحة لكن يكون ذلك لعذر لتعب مثلا كما هي هذه الحالة
0: هو لا هو يعس شيخ
1: نعم.
0: والصبح ما هو يتغير
1: نعم.
0: الوقت
1: نعم.
0: إذا اللي مازال في
1: نعم.
0: العمل نعم
1: فيصلي الصبح منفردا
0: نعم.
1: والأولى إن كان في بيته أن يصلي بزوجته أو بولده أو بحفيده
0: نعم.
1: نعود أهل البيت على الصلاة جماعة فإذا نسي القنوت فالقنوت هو مستحب عندنا ومن تركه لا شيء عليه يستحب لنا أن نقنت في كل صلاة في صلاة نعم. الصبح ولنا في ذلك الأجر العظيم
0: نعم.
1: وحجتنا في ذلك حديث سيدنا أنس بن مالك ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الصبح
0: نعم.
1: والحديث الثاني أيضا عنه حينما سئل هل القنوت بعد الركوع أم قبل الركوع فقال قنت رسول الله شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان
0: نعم.
1: فبين أن قنوت النوازل يكون بعد الركوع أما القنوت الذي
0: يقنوته رسول,
1: يقنوته
0: الله,
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله يقنوته في صلاة الصبح فهو قبل الركوع فإن قنت بعد الركوع فلا بأس سواء قنت قبل الركوع أو بعد الركوع فلا بأس لكن الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع
0: واضح سيدي
1: نعم.
0: بارك الله فيكم وأستسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا نقول السلام عليكم
2: السلام عليك
0: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله مرحبا يا لله الله يسلمك
2: أنا
0: ذكرني بالاسم ذكرني بالاسم
2: حسيبة من ولاية نابل
0: مرحبا أختي حسيبة وبأهلنا في نابل تفضل يا لله
2: صليت سمحني قلت
0: نعم
2: كنا صليت رباعية مثلا نعمل ركعتين ونطلق السريع
0: وقتاش تتفكر
2: نتفكر كيف نقو
0: ايوه
2: كيف نقو نقول ثلاث باش نصلح هذه
0: واضح
2: وهم اللي نعمل ركعتين ما نعملش تحية الليل
0: به اسمعني أختي حسيب أختي حسيب أنت دوب ما تقف أنت مزلت كي قلت السلام عليكم وقفت تذكرت لي أنت سلمت من ركعتين كاكا
2: أي
0: به هذايا أتفهمنا نجم السؤال الثاني مرات تنسى التشهد
2: نسى التشهد
0: أي وقتاش تتفكروا
2: نتفكر كي نعمل ثالث ركعة
0: في ثالث ركعة
2: التشهد ما عملتش وقيلة
0: واضح
2: ما هذيك كيف جديدة باش نصلح
0: حاضر يا لله حاضر
2: وبربي أنا نعم. أنا عمري 73 ولا 74
0: ما شاء الله ربي يحفظك
2: وعندي تهشش العظام وكنت مريضة بالعرقسين ما صدقت ظهري صح شوي
0: الحمد لله
2: كي نركع توجعني ياسر كيبي على الصلاية نجمش نحط طبقة موس هكا بزوز طانتي تحت تحت الصلاة
0: طيب طيب
2: نجمت ولا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله مش نسألك على حاجة أخرى
0: تفضل يا ليلى
2: عندي صلة الأرحام إحنا عندنا دار عربي
0: نعم
2: وأنا كنت ساكنة في داري يعني داري عربي كبيرة والكل وعندها مقالت بير عندها زوج ديار بير على الشردة وبير على الوحيد
0: واضح
2: لكن عندي سلفي مريض بالعصا
0: أيوة
2: قلت لي مات راجلي راجلي مات صغاري الكبير فيهم 13 سنة وخلي لي صغير في كرش
4: أنا خفت ياسر وما نجمتش نعيش سلفي يمشي للقهوة هو مريض بالعصاب يقولوا له مرتك عندها شهرية وانت ما عندكش برا قل خذها برا خذها يجي تفسر علي يدها ويخلع علي البيت ويولي عيط أنا باش ناخذك أنا نحب شهرية حصيله هزيت من دار حنيتي وقلت لبابا يا رب بابا أعطيني شوية أعطيني شوية يا بابا وهو عطي الأولاد وراه وعطيهم السيح وعطيهم الديار ولبس عليه وحتى أختي في شيفة النهر زيدا عطيها هذا
0: باه
4: قلت لي يا بابا عطيني شوية من الدار متاعك هونك صغارك متهني عليه عطاني 90 متر مربع
0: قداش
4: 90 متر مربع 91 متر في وجهة الدار
0: طيب
4: خويا الكبير عار قال لي ما تعطيش
0: خوك شخذي
4: خويا باخي السيح في البحر وباني فيهم وزاد خذي أراضي من عند بابا يمشي يهز بابا يكتب له من غير ما نفيقه احنا
0: معناها ما خذها الدنيا الكل ما علاش هو
4: ياخذ الدنيا الكل
0: هو كتب لك بوك توا بوك حي ولا ميت هو
4: بابا ميت
0: الله
4: بابا
0: يا.
4: مات
0: كتب لك ولا في الأخير
4: بابا كتب لي
0: جايني.
4: انا قلت انا لدار بابا وعايشة مع بابا وامي حصيله حتى لين يجي 20 سنة عايشة معه وخويا وهذايا واخو في الحومة فمكي هي دار وباني ساكن
0: نعم.
4: ساكن في دار بابا بابا عطاه دار تكون فيها وعطيه سيح
0: طيب
4: خويا هذايا الثاني
0: نعم
4: قعد يقلق فيها كيف مات بابا ما باش يقصر وقال انا ذيك دار نخو باي وبنات اخواتي مش لازمهم ياخذوا ونكمل نخو انا نعطيها لولدي يبني فيها خويتي ما باوش يعطيوه قالوا له اشري تحب تشري نبيعو لك ما باوش
0: يعني هو بوك فرق جزء من الاملاك وخلى جزء
4: فرق اي خلى
0: وخلى جزء بقى ورث باه
4: خلى خلى خلى قطعة ارض كبيرة اما لكني مرهون عند الحك هذيك برك فلتت من خويا الكبير خاطر مرهونة ما دارش بها واخذها
0: واضح
4: فهمت عاد احنا كيف مات بابا وماتت
0: نعم.
4: امي جاو سقطوا في الدار هو وولده واخذوا بيت وقعدوا يقلقوا فيها يخلعوا فعليا في البيبان واخرج منها ودي دار انت سكر بابك وكهو مش مسكروا لك الشبابك ما عندكش حتى شيء يا ولدي انا شارية وكملوا اخواتي لبناتي وراوا المشاكل باعوا لي بايتهم باعوا لي بايتهم من الرابعة انا نجم تحت شبابتي نخو ما نصيب لك
0: نعم نعم
4: ونجم ناخذ
0: من شنو السؤال انت تو اختي حسيب
4: ما نحليت بابا
0: نعرف نعرف لك انت تو شنو السؤال اختي حسيب
4: اخويا غرني هو وصغاره راهم عملوا فيا راني رين الطب حيرت انا شبية راني الطب
0: انت مشيت شكيت اختي الكريم
4: تبعت فيا بعثتني العزيزة عثمانة شكت لي انا عندي كونسير
0: يا اختي حسيب
4: العزيزة عثمانة قلت لها هدية ما عندهاش كونسير ابعثها للباستور
0: ربي يشفيك
4: الباستور حصيله باستور خير قال لهم راهي ما عندهاش كونسير هذه شوفوا لا عملوا لها سكانير من راسها حتى رجليها
0: ربي يحفظك ويشفيك ويعافيك
4: ربنا ياهم راهم ذوبوني راهم قتلوني
0: اختي حسيب اختي حسيب انت وصلتش شكون يدخل لكم بالحسنى الساعة قبل ما نمشيو للشكوى
4: شكون ضايح في الحومة حتى كيف جينا للقسمة القسمة بسيط ولا يهد ولا يكسر قال لنا كهو دي الدار ليا وانا باش نكسر يا ودي هاي نقسمه يا ودي انا واخذه يقول لي لا برا نمشي نفخهم الكتيبة وكل هذه الدار ناخذها ولدي ناخذها
0: باه طيب
4: جبت له عاد المنفذ عاد المنفذ راه الكتيب نتاعي وراه المحب مسيلوا للدار قال له راهي هدية بكتيبها وعندها الحق باش تقسم معاها راهو انت اللي عملت والتكفير والكل يساق عليك وراك تتورط لو كان ما تقسمش في 10 ايام
0: نعم
4: يا اخي ما باوش يخرجوا له الساعة وبالسيف مرته مشيت صحت على الالتزام والبو والولاد ما باوش يخرجوا
0: له
4: حصل ولا ساعتها خافوا ولا حبوا يقسموا
0: باه اعطيني السؤال انا اختي حسيب
4: بناي نقسموا المراه مرت خويا تجي تقول لي والله لا والله مش يجي زيد زيد زيد زيد زيد زيد هني حصيلو شلقوا لي الدنيا وضايح وضايح بالبنية بضايح.
0: واضح أختي حسين. أي لكن أعطيني سؤال أختي، شنو تسأل الشيخ؟
4: صلة الأرحام راني قلبي موجوع من نجمت نكلمهم، راني من نجمت نصبح عليهم، من نجمت نعيد عليهم، وجوهم ما بيا ما راهمش. راني كواموني، راني تو مقهورة. لازم تجي ربي هذه سلة الأرحام يقولوا عليها لازم تصالح، راني قلبي ما طانيش، راهم تشويت، راني تو مريضة.
0: واضح أختي ربي يحفظك.
4: راني عندي طبيب القلب قال لي قلبك مغلف بحاجة طين صلصال، ما نعرفشني على ماذا الحق القهرة اللي قهروني بها.
0: الله يحفظك ربي يحفظك. واضح أختي، إن شاء الله الشيخ يجاوبك إن شاء الله.
4: ما فهمتش.
0: إن شاء الله إن شاء الله أختي حسيبة، وسع بالك ربي يحفظك وربي يسر لك أمرك إن شاء الله. ربي يحفظك. واضح أختي الكريمة، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا ثم نجيب إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: اسم محمد من القصرين.
0: سي محمد من القصرين، مرحبا وبأهلنا في القصرين، ربي يحفظك يا سي محمد. تفضل سيدي.
5: جميعا الأول
0: نعم.
5: حبيت لذا نقول الأعراب أشد كفر ونفاق.
0: نعم أيوة. ايش معنى؟ واضح.
5: السؤال الثاني.
0: تفضل سيدي.
5: يقول في القرآن الكريم وما تسقط ورقة وما تسقط من ورقة إلا الله يعلمها.
0: صحيح.
5: الورقة هذه مفهوم الروح ولا شنو المقصود به؟
0: واضح.
5: السؤال الثالث.
0: ايوه.
5: صحيح الصلاة بالله الركعة الأخيرة من المغرب.
0: طيب، أدركت الركعة الأخيرة من المغرب.
5: من المغرب سر، فاتحة من سر.
0: لا أدركتها يعني.
5: أي خلطنا على وصلنا على الركعة.
0: واضح.
5: صلينا معهم الركعة الأخيرة بالفاتحة.
0: حاضر حاضر. كيفاش تلقح؟
5: تم سمعني سيدي شيخ. تم اللي يقول لك صلي ركعة وتحي وزيك وزيد صلي ركعة أخرى وتحي وزيك وترد الصلاة.
0: نعم.
5: أنا قبلت شيء هذا من بعد ليش سألتهم، لكن ماشي نرتاح. أنا ليش منكملوش ركعتين؟ فاتونا ركعتين.
0: واضح.
5: صلى ركعتين بالفاتحة السورة أقل
0: إن شاء الله. يجاوبك الشيخ إن شاء الله.
5: نعم.
0: واضح يجاوبك الشيخ إن شاء الله.
5: لا نضيف لك سؤالي بعد.
0: تفضل سيدي.
5: لا إله إلا الله محمد رسول
0: صلى الله عليه وسلم.
5: بدأت طريقة الذبح. طريقة الذبح نحن الناس فلاح، وكان عندنا شكون يفتي في العرس برا في الريف. يقول لك لكان تخلص المراح، المراح معناه وين تبيت الحيوانات.
0: نعم المعاطن متاع الحيوانات. أيوة
5: أي زيبة نقوله زيبة تما يقوله القريش كل حد كشي حفر القناعة ميتة لكان باردة باردة بانت ميتة بانت لكان ينزل سخونة أذبح وجه القبلة واذبح.
0: أي كان يقول لك سخونة اذبح وهي ما تحركتش ما فيها حتى روح جملة.
5: اي كان يسخونها وزي الكلام وش يقول فوق هاي قبل بلنا نحن هكذا نجيها. كان يسخونها أذبح كان تحركت عليه وكان يجرى دمها كذلك دم يضخ.
0: واضح.
1: اي نعم.
5: ولو ما تحركت دم يضخ.
0: واضح.
1: اي نعم.
5: هذه كذلك ثبت كان الله يرحمه
0: ويبارك لك.
5: السؤال الأخير.
0: الأخير باهي سيدي تفضل. الأخير
5: السؤال الأخير. الميراث نتاع الأبناء يموت أبوها مقبل الجد يتحرموا من الميراث.
0: نعم.
1: ما يتحرموش وما يتحجبوا.
0: يتحجبوا.
5: لكن القانون نعم.
0: القانون يعطي الوصية الواجبة.
5: قانون يعطيهم حق في العدالة. يعرف قضية العدالة يأخذ بيهم جيد.
0: نعم. نعم.
5: حضرت مرة في المدة الأخيرة في خطبة في الجمعة. حكى سيد الكريم قال ينبه ذاك الناس آتوا ذري خوكم باي مكب الحياح معناها. بعد الجمعة كلمت أنا قلت من الأحسن كملت ترى وما تعطوهم شراء ينجم يرفع قاذيته لمحمي بالحق. هو منكوبين أيتين أنا طيب. عارف شيء الآية وين كان الشيء
0: الأصل أنه الأيتام ما يبقاوش زاد هما يمدوا يديهم لأنه كانت مبنية على المكارمة الحقوق. باهي باهي حاضر سيدي بحول الله تعالى يجاوبك الشيخ. الله يحفظك بارك الله فيك يا سي محمد. أنه خمسة أسئلة أخذناهم كاملين ما شاء الله ربي يحفظك.
5: الله يبارك فيك
0: ربي يثيب يعيشك يا سيدي بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب شيخ نجيب إن شاء الله على الأسئلة المتخلدة بذمتنا. وسؤال سي محمد من قفصة يسأل يقول شيخ كيف غسل الميت.
1: نعم.
0: يحب يعرف كيفاش غسل الميت.
1: هو سؤالين في سؤال.
0: في سؤال قاعدة نعم.
1: غسل الميت والغسل العادي.
0: هو من بعد.
1: يقول لك شيء القاعدة الضابطة. القاعدة نعم. الضابطة هي تعميم كامل الجسد بالماء والدلك.
0: نعم.
1: وشرط المالكية الدلك لأنه صحيح. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. البقية كلها سنن ومستحبات.
0: نعم.
1: سواء كان في الميت وإلا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. نعم. يعني سمعت أخيرا يفرقوا بين غسل الحيض وغسل الجنابة. لا فرق. الغسل من الجنابة أو من الحيض هو وإلا تغسيل الميت.
0: خارج مذهبنا يفرق.
1: نعم. هو تعميم كامل الجسد بالماء والدلك
0: للحديث هذه في مسألة نعم. العقاص
1: نعم.
0: طيب بارك الله فيكم. الآن يقول لك شيخ إذا مات أحد الزوجين وبقي واحد منهم عنده شهرية
1: نعم.
0: لكنها ضعيفة مش قوية
1: نعم.
0: هل يسن في حقه الأضحية وإلا لا؟
1: إن كان سيضحي عن نفسه فمجموع الجرايتين إن كان يفي بحاجته كامل العام ويفضل منه ثمن الأضحية فيستحب له أن يضحي
0: نعم.
1: فإذا كان مجموع الجرايتين لا يفي بحاجاته عاما كاملا فلا يسن في حقه هو ولا في حق غيره
0: نعم.
1: ممن لا تفي مداخيلهم بحاجيتهم عاما كاملا
0: واضح.
1: أما إن كان يسأل عن التضحية عن الميت ميت. فالميت وقد انقطع عمله وأغلق ديوانه إلا مما تسبب فيه
0: أخبار النبي الشرع نعم,
1: نعم.
0: واضح سيدي بارك الله فيكم. أختنا حسيبة من نابل الآن شيخنا تقول لك شيخ أنا مرات في الصلاة للرباعية أسلم من ركعتين لكن ناقف كي ناقف نتذكر وكيفاش نصلح ما نعرفش كيفاش نصلح
1: نعم. هي سلمت من ركعتين يعني زادت
0: إيه نعم.
1: ولم تخرج من صلاتها حتى ولو سلمت لأن سلمت ناسية. متى تكون قد بطلت صلاتها؟ إذا تعمدت التسليم
0: السلام من اثنتين.
1: أما إذا لم تتعمد ربعي. السلام وسلمت نسيانا فلا شيء عليها تقوم وتكمل صلاتها ثم بعد ذلك بعد أن تسلم تسجد سجدتين بعد السلام وتتشهد وتسلم للزيادة التي زادتها نعم. وهي التسليمة.
0: واضح سيدي. السؤال الموالي تقول شيخ مرات في التشهد الأوسط ننساه ومن نعم. ذكره كان وانا في الركعة الثالثة نعم. ماذا أفعل؟
1: إذا قام المصلي وفارقت يداه الأرض
0: وركبتاه
1: وقام ولم تصل يداه إلى ركبتيه فإنه يعود ويتشهد. أما إذا فارقت يداه الأرض وتجاوزت ركبتيه فقد وقف وإن لم يستتم واقفا لكن نعم. يعتبر واقفا فإنه لا يعود من فرض قيامه لصلاة لقراءة الفاتحة إلى سنة التشهد يواصل صلاته ثم قبل السلام وبعد التشهد يسجد سجدتين نسيان لترقيع ما نقص من صلاته اللي هو التشهد واللي فيه ثلاث سنن.
0: جميل
1: نعم.
0: بارك الله فيكم سيدي. سؤال هل الموالي تقول أنا عمري 43 73 عام ربي يحفظها على كل تقول كان
1: هي فرح هذا في 43
0: احنا كنصغروها عليك ما كبرناهاش
1: نعم.
0: عندها شيء من هشاشة العظام ربي يشفيها ويعافيها تقول لك شيخ كي نركع على القاعة توجعني ركايبي
1: نعم.
0: نجم نحط طبقة متاع 2 سنتيمتر هذوكم نعم. باش نحط عليها
1: الركايب. لا بأس بذلك لأن الممنوع هو السجود على ما يزيد على كور العمامة
0: نعم.
1: يعني إذا ضغط بجبينه لم يستقر جبينه على مسمى الأرض
0: نعم.
1: إذا اللي احنا يتهز ويتحط فوق كما اللولو
0: نعم.
1: لا. فإذا كان الجبهة مستقرة فصارت صحيح. أما بالنسبة للساقين فإن ثقل الإنسان
0: نعم.
1: يضغط على سنتيمين من النشاف صارت صحيحة لا بأس بذلك. هي حتى التنافس في المذهب المالكي يجوز استعمالها في القيام عليها ويكره استعمالها
0: نعم.
1: في السجود للأسف الشديد لأن المساجد متاعنا كلها بالتنافس
0: يعني للأسف. وزاد تجرب نحيها وتشوف المشاكل
1: لا اللي تقع. أنا شفت في مساكن بالجامعة الكبير معمول بالسمار لكن السمار الأصلي يعني طري والنسيجة متاعو النسيجة ابدا هي بيدها ما شاء الله كما كانت عندنا قبل. الإشكالية في طريقة الصناعة
0: تو تحب ما يسمى اللي الشيخ يحكي عن موكات.
1: احنا اغلقنا صنعة تونسية من ارفع واجود الصناعات اللي صناعة الحصر.
0: نعم.
1: كانت فما انهج وسوق في كل بقعة تلقى السوق الحصيرية.
0: نعم.
1: فهمتي السوق هذه اليوم نكبت باش ياليتها جابت ما مثل
0: حاجة أحسن منها. نعم.
1: اليوم السجاد هذه أولا فيه ريحة ما فيش عميل
0: لازم يتغسل بطريقة معينة
1: وتحط هكا الروايح الذكية اللي باش تغطي بها الروايح العفنة. وقالنا كما في فرنسا علاش هي بلد العطورات لأنه كانوا ما يغتسلوش لأنه كانت الروايح يحبوا يغطيوا الروايح العافنة بروايح أخرى ذكية. الروائح الذكية هذه اسأل عنها الخبراء وسترى فعلها في كبد الإنسان.
0: سبحان الله. نعم.
1: وبالتالي احنا نعوض في أشياء اللي هي مضرة بالإنسان.
0: نعم.
1: وخرجنا على أشياء اللي هي من طبيعة حتى السنة يجوز السجود على ما يخرج من الأرض كما السعف كما الحلفة كما السمار هذا من الكل يجوز بدون كراهة. نحن نعم. عوضنا بأشياء اللي هي في الحقيقة
0: وعمت بها البلوى والناس تتنافس. نعم. في المساجد لأجل. نعم. هذا ومتجم ترى شوف إمام أنا أعلم إماما قال لهم نرجع للحصر
1: ما يرجعوش
0: قامت الدنيا ولم تقعد فإلا فقال لهم باهي اللي تروه صلاح
1: هذا هو. نعم. هو من عهد الصحابة والصحابة متوافرين.
0: نعم.
1: احنا عنا عند من صليه النبي قد نتزاحم
0: صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
1: فالمزاحمة في رحمة من عهد الصحابة بدأت فيها النفور.
0: نعم.
1: فما بالك أنت اليوم بعد ما وقع المرض هذا اللي فاتك بالناس
0: كورونا
1: وطلب منا أن نتباعد. نعم. عن بعضنا اليوم سنة التباعد هذه بتاع كورونا
0: كأنها تقررت
1: إلى حد الآن. لا تزال موجودة للأسف الشديد.
0: نعم. الله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا. سؤالها الموالي شيخ تقول لك أنا نحب نسأل على سيرة الأرحام.
1: نعم.
0: هي حكت لنا حكاية سأحاول تلخيصها في جملتين أو ثلاث.
1: على كل وقت احنا سمعناها طولا وعرضا وبالتالي نحتاج إلى تلخيص حتى المستمع مجه.
0: جميل. نعم. فالآن يا شيخ تقول لك أنا راني مسيلة الرحم أنا مطالبة به لكن أنا. نعم. ما نحملش أصلا نشوفهم ولا نكلمهم ولا ندور بساحتهم.
1: نحن قلنا من قبل ذكرنا قاعدة أنه هناك قاطع وهناك مقطوع.
0: مقطوع.
1: حكم القاطع غير حكم المقطوع. الآن القاطع من هو في حالتها هو أخوها. نعم. الذي استحوذ على تركة الوالد ويريد الاستحواذ على ما بقي.
0: صحيح.
1: والمفروض أنه كل إنسان عنده حق من الحقوق بيقعدش يستنى حتى لين لعل الطيب نفسه لأننا كما قلت نحن في زمن وضع فيه الشح. خوك وبوك وجدك وأي إنسان قريب بكل واحد يلوش كيفاش ينحيلك من عندك.
0: الله المستقبل.
1: اللي كان قبل كان البذل هو اللي تربى عليه الناس وهذا هو الأصل. الأصل أن يتبادل المسلمون البذل والعطاء من شيم المسلم ويطعمون الطعام على حبه يطعم. نعم. الطعام. صحيح. مش يطعم مرة يطعم. نعم. هذه تفيد الاستمرارية. استمراري. المسلم من طبعه شكون كان يشري الحليب شكون كان يبيع الهندي يتعير بيه. نعم.
0: لكن تغير
1: شكون الزمان. شكون كان يبيع سقط الحصايد
0: ولا حتى تاع التمر ولا غيره
1: كل. نعم. كل هذا كان كله يترك للفقراء. احنا سوره كنا نقراها كنا نقراها في الابتدائي.
0: نعم.
1: وقت اللي ربي سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بأناس كان والدهم يتركوا بعد الجذ شيئا لهم. نعم. فأرادوا أن يجذوا في الليل
0: كل أصحاب الجنة
1: أصحاب.
0: صحيح.
1: إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. يعني ربي شعبل له
0: فطاف عليه طائف من ربك
1: وهم نائمون فأصبحت كالصريم
0: فتنادوا.
1: نعم. نعم. هذه السورة كنا ندرسها في الابتدائي يعني يطلع التلميذ وهو يعلم كنا هذه وكذلك ويطعمون الطعام على حبي هذه في الابتدائي.
0: نعم.
1: أظن الاثنين كانوا مقررين في الدراسة الابتدائية فكان التلميذ يتعلم وش معناها البذل وش معناها العطاء وش معناها الإطعام وش معناها الكسوة الناس وش معناها أنك تتشارك مع غيرك في ما أعطاك الله سبحانه وتعالى ورزقك. كان صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: يثني على الأشعريين.
0: نعم.
1: ليش؟ قالوا كانوا إذا أرملوا جمعوا ما عندهم وتقاسموه بالسوية.
0: قلنا كيف كيف؟
1: رحم الله الأشعريين، هكا كانوا أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ودعا لهم بالخير.
1: اليوم اليوم شكون اللي يستغنى؟ اللي يستغل الخوه، مجرد أنه حاجة قول هذه دواء تقاش على تفال العافية، قولها والسكر مش موجود الناس كل تحتكر، قولها والميتة مش موجود. تتصور العين اللي تو أنا نجي عليها في نابل، بعد ما تفوت نابل بشوية يمكن 6 كيلومتر، العين هذه كانت الناس تعبي منها عادي، تلقى حظبة صغيرة، اليوم اتعملت عليها ظليلة، لأنه الصف أمس نعد فيه 15 سيارة وشاحنة، بخلاف الدراجات النارية والدراجات الهوائية، وبخلاف اللي على رجليهم. ليش؟ لأن في زمان وضع فيه
0: الشح،
1: الشح. وكي توقف شوف القرآن شي يقول لنا في بنات شعيب،
0: نعم،
1: وقت اللي شافهم
0: قالت يعني لا نسقي حتى
1: يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما.
0: نعم،
1: احنا تو الصف ساعة بيدخلوا كان يبو ذريع، وإذا كان إنسان مش بذرع مش يستنى، قلت لك أمس 15 سيارة نعد فيهم بالسيارة بالسيارة.
0: نعم،
1: بخلاف الأخرين تصور الناس يد الصف والعارك على شكون، شكون مش يتقدم شكون مش يوخ، واللي كان يجيب في قارورة ولا يجيب في زوز بادن وثلاثة بادن وأربعة بادن كبار،
0: صحيح
1: أمتي للأسف الشديد. وبالتالي اليوم كل إنسان يوقف على حقه، وخاصة النساء وإلى الإخوة بصفة عامة ممن وقع الحيف عليهم، في بعض الحين من الأم، في بعض الحين من الأب، بعض الحين تلقى الأم تقول لك أنا ما نسامحكش وما نرضاش عليك وحليبي قطران،
0: صحيح.
1: إذا كان ما تخليش الخوك، لا يا بنتي حليبك خليه يقعد قطران رو عندك أنت، وأنت اللي عاصي يا ربي ومرتكبة كبيرة من الكبائر لأنك لم ترضي بقسمة الله تعالى.
0: نعم،
1: فهذا هو الحل. فالذي قطعك من أجل أن يأخذ مالك فهو القاطع، وهو الذي لن تقبل أعماله، وسترد كل يوم كل يوم خميس حين تعرض الأعمال على الله، وسترد أعماله ليلة النصف من شعبان حين تعرض الأعمال على الله، لأنه هو الذي قطع. خذ حقك وسيب غيره. أتصور يا سيدي هيثم،
0: نعم سيدي الغالي،
1: أنه الإنسان يوم القيامة الأرض التي يغصبها يطوق بها إلى 7 أراضين.
0: صحيح.
1: أنا نقول له خويا الغالي حط شكارة برك، مش أنت 100 كيلو، حط شكارة تراب متى 50 كيلو على ظهرك وأوقف بها ساعتين. يوم القيامة مش يحط هنشير، مش يحط 10 مراجع، مش يحط 2 كتارات، فمش يحط 10 كتارات. يوم القيامة مش يتحطوا طوق، تعرفش ما يطوق؟ يطوق مش يحطوا في كرومته، ومش يقعد بهم 50,000 عام، مش نهار،
0: مش اثنين،
1: مش ساعة،
0: ومش عشر،
1: لا 50,000 عام واقف في الموقف يوم القيامة وعنده 10 كتارات على ظهره، ولا عنده بقاري ولا 20 بقاري.
0: نعم،
1: فما شكون تشد ب 140 مستعرف ب 70 في الاستئناف خرج.
0: نعم،
1: تصور انت بيخرج في الدنيا ويوم القيامة. نعم، مش يحطهم الكل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أحدهم بالبقرة تخور، تصور انت فوق البقرة.
0: نعم،
1: حية مش وميتة، ربما تسق وربما تتحرك. نعم، وربما تعطيه بقرن على وجهه. ها، يوم القيامة مش هذا 70 بقاري 140 بقاري. ها، جات المرأة للصراف، ما كان فما سرق وصراف. نعم، كاش الاثنين يخدم الإنسان خدمتي، يسرق ويهز للصراف باش يصرف يصرف. جات للصراف راني هجالة وهزوا لي العجير نتاعي، بجاه بوك بجاه صحتك بجاه ربي راهم يتامى. قال ما ثماش، قلت والله لا نسامحك. أغزر لها، قال اوه، قال اش مش يجي هالعجل نتاعك قدام بقر وعصيان.
0: سيد هز الدنيا الكل، لا اله الا الله،
1: اش مش يجي. لكن شوف يوم القيامة اللي احنا منحينه من الخريطة متاع تفكيرنا، يوم القيامة سنأتي بمظالم العباد.
0: صحيح.
1: الدواوين 3.
0: آه،
1: ديوان الكفر هذا لا يغفر، مولاه مخلد في النار، وديوان المعاصي التي بينك وبين الله الله لا يعبأ بها، وديوان المظالم أول ما يقضى منه في الدماء. من شارك في قتل مؤمن ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله.
0: نسأل الله السلام والعافية. ربي يحفظنا إن شاء الله يا رب. ربي يحفظنا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اتصالين. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا سيدي. مرحبا. الله يحفظك. الحمد لله. ذكرني بالاسم سيدي. نعم. مرحبا سي لطفي وبأهلنا في المهدية. تفضل سيدي.
6: ربي يحب نسأل أنا على غسل الجنابة.
0: أيوة.
6: معناها هل يصلي به دون معناها الوضوء بعد؟
1: نعم.
0: واضح واضح سيدي.
6: وربي عندي ملاحظة أخرى.
0: تفضل.
6: إمام خطيب.
0: ما تذكرناش الاسم والبلاصة.
6: أي يستفتح الجمعة بالبسملة والاستعاذة.
1: نعم. Yeah, no.
0: جات كان في هذه لبيس. طيب سيدي حاضر يا سيدي.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله المستعان. بعد يقولنا كيفاش انتم دافع على قولوا يا هوية البلاد راهو هذا كذا راهو تدخلوا الناس في حيصة بهيس راهو الناس تدخلهم في فتنة انتم متعصبين وانتم كذا ثم يأتونهم ويستدلون بالأقوال المتروكة للانتصار لمذهبهم ونحن أهل مالي البلاد ومذهب البلاد وتاريخ البلاد أنولي ونحن اللي متعصبين. نسأل الله السلامة والعافية. تستقبلوا اتصال آخر سيدي. سمحني بالله ما أخذ شيء. مرات أنا رأيت في احتفالات بالمولد النبوي كلاما وأشياء والله تؤلم. مش خلينا نقول فيه فرحان والله هذا يؤلم ألما شديدا. الله المستعان. نقول والسلام عليكم.
6: عليكم السلام. السلام عليكم
0: سيدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا يا سيدي. سيدي مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا. تفضل. شنو اسمك؟
6: عسلامتك وعسلامتك.
0: الله يسلمك. ربي يحفظك. بارك الله فيك.
6: ربي عندي سؤال.
0: باه ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
6: محمد الهادي بو عزيزي من ولاية سيدي بوزيد.
0: باه سي محمد تعمل مزية إما تنقص الإذاعة على الأخر المذياعة اللي بجنبك ولا تسكره.
6: باه باه باه يا شيخ.
0: أي تعمل مزية شنجم نسمعك بالباه. أيوة تفضل.
6: عندي والدي توفى.
0: الله يرحمه.
6: تعيش وترحم. أنا وحبيت نعمل له سبقة جارية. تمثل في معناها في ماكينة متاعت الأذان. وأربع أبواق متاع الأذان.
0: واضح.
6: هل هذا يجوز معناها وتسمى سبقة جارية؟
0: أي نعم. واضح. أنت الجامع هذا ما فيهش هو يعني متاع
6: معنا جامعة عنا جامعة جديد معنا نخدم كله صمعة ورجل كذا حبيت نختني له ماكينة وأربع أبواق باش معناها يتم لذان عبرهم معنا وتبقى دائمة إلى حد وين حتى ولو كان مازلت حي وذوق معنا يقع فيهم خلل نعاود نجددهم. هل هذه الصدقة معنا جاهزة وتبقى صدقة جارية لوالدي؟
0: حاضر حاضر حاضر يا سيدي حاضر. ربي يرحم الوالد.
6: سلامتك يا سيدي.
0: ربي يحفظك. الله يبارك فيك. يرحم الوالد ان شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب بارك الله فيكم. نحب نرحبوا بسي حمدي الفصيلي الذي يرافقنا ان شاء الله في الجزء الثاني من حصه اليوم. مرحبا بك حمدي. واستسمحكم شيخنا لناخذ سؤال سي محمد من القصرين الذي يسال عن قول ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فيسأل ويقول إيش معنى هذا الكلام شيخ؟
1: يفهم كتاب الله تعالى باللغة التي أنزل بها في زمانها. نعم. الذي نزل فيه. ولا نفهمه بلغتنا العامية.
0: نعم صحيح.
1: نحن تو مثال عندنا نوع من النعرة في جهويات ويقول لك هذا من العرب.
0: نعم.
1: يعني مثال أنا في نابل وأنا من منزلة مين وقت اللي نظريهم روحين نهار سبت من المعهد الثانوي ودخلنا الجرى ومشتخلتوا على الحافلات وسيارات الأجرة ويعلم ربي بحالنا كيفاش تسمع فيهم مقاعدة يقول هاو بالعرب مروحين.
0: صحيح.
1: في منزلة مين نفس الشيء. وقت اللي نظريهم زادنا الناس خارجة طلعت لهم ذا خارجين من المعهد وفيهم اللي مروح للقرى المحيطة تسمع فيهم يقول هاو بالعرب مروحين. فكلمة العرب والأعراب عنا فيها مفهوم غير سليم. وهذا وقع في ابن خلدون. ابن خلدون يقول العرب قوم هم مش لا يصلحهم إلا دين أو ملك. يعني العرب إذا كان ما يكونوش مستقيمين بإرادتهم عبر الامتثال لتعاليم الإسلام فإنهم يكونون وحوشا. ويحتاجون إلى ملك غليظ يقودهم بالعصا.
0: هو استقرأ التاريخ على كل
1: طبعا من قبيل من القبائل التي غزت في ذلك الوقت
0: ونبتش حين نبتش
1: نعم لأنهم يرون كل عود كل عود يعتبره نار
0: صحيح
1: وكل حشيش كلا يعني ليست لهم نزعة حضارية
0: صحيح.
1: هذا أمر طبيعي من أين أتوا هم أتوا من هذه الأماكن البادية طيب هؤلاء هم الأعراب الأعراب هم سكان بوادي الرحل
0: نعم.
1: الغير المستقرين فإذا استقروا لم يعودوا من الأعراب هؤلاء الأعراب من طبعهم القوة والجلافة
0: والجفاء
1: نعم.
0: وقسوة
1: الطبيعة قسوة نعم. الطبيعة خاصة إذا أكلوا من لحم الحصان ومن لحم الإبلي وأثرت فيهم هذه اللحوم صار طباعهم فيها نوع من القوة والعنف والبعد عن الحقيقة خاصة وأنهم بعاداء عن الحواضر لأن الدروس والعلم تجد عادة في الحاضرة
0: صحيح.
1: فكان من الاستثناء أن يبرز عالم في ريف ولذلك عندما تدرس أنت الكتاب متاع ابن أبي الضياف إتحاف أهل الزمان
0: صحيح.
1: تكلم عن عالم زيتوني من كبار العلماء طلب للتدريس في جامع الزيتونة وتولي المناصب الشرعية ورفضها وألح عليه ورفضها هو صالح بن عبد الجبار الفرشيشي قال وقت الفرشيش ما عندهمش بني كلهم في الخيام أي قال وآثر أن يعيش في ناجعته تحت خيمته حتى صار راعي الغنم يعلم الضرورية من علوم الدين
0: نعم
1: راعي الغنم بشكون بسبب الشيخ صالح بن عبد الجبار الفرشيشي هذا آثر البقاء في ناجعته اللي هي معناها قبيلة رحل نعم. في ذلك الزمان غير مستقرة تتبع المياه والكلاء لحيواناتها وفقها قبيلة كاملة الفرشيشي بكلهم متفقين حتى أن الراعي متاعهم يعني راعي الغنم يفقه بل حدثنا شيخنا عبد الرحمن الخليف رحمه الله تعالى عن أكثر من ذلك وصلوا لدرجة أنه المرأة تغسل في الصوف ومعها لوحة القرآن نزلت للعين وخلت اللوحة الفوق متعدي سرح الغلم
0: نعم.
1: قرأ اللوحة القى فيها تصور أنت مد في الأنفال أمتي هي حطته ثابت وهو محذوف
0: نعم.
1: يكتب لها تحت اللوحة يقول لها يا واردة تغسل الصوف يا واردة عين بيسة ميعاد لمفال محذوف يا فاطمة يا بنت عيسى تتصور أنت اللي تحفظ مرأة تغسل في الصوف واللي صلح راعي الغنم باش تعرف تونس كيفاش وصلت في بعض الأحيان في الأرياف متاحة وفي الأعراب متاحة مش اللي قال عليهم الأعراب وشدوا كفرا
0: لا مش هذا مش هذا لأنه هو ربي سبحانه وتعالى قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر
1: أما اليوم نعم. أي اليوم الأعراب حتى الرحل موجود لحد الآن في تطاوين في برشا أماكن يخرجوا بالبل متاعهم قلة نعم لكن ما زالوا موجودين ومع ذلك تجدوا متحضرين
0: نعم.
1: مثقفين فيهم الدارس وفيهم حتى اللي حافظ القرآن وذكر في واحد منهم والاثنين كانوا في مدرسة الشيخ الحفيان عند الشيخ مراد الجدلي فهمتي وناس مثقفين ما عادش وبالتالي لازم نعرفوا إيش معناها كلمة الأعراب الأعراب في المصطلح اللغوي في زمان نزول الرسالة هم بدو رحل نعم. يسكنون قيعان الصحاري وبالتالي واضح. قربهم من الثقافة والحضارة يكاد يكون في بعض الأحيان حتى أنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وصحبه وسلم
1: أخلي بال في المسجد شكون
0: نعم أعرابي
1: أمتي أعرابي بال في المسجد
0: لأنه لا يعرف حدود هذه الحدود
1: الذين ثاروا على الأمير المؤمن عثمان من هم
0: نعم.
1: أعراب لا يفقهون يجيهم واحد يدخل فيهم كلمة يدخلهم بعضهم يرجهم وجابهم يسوق فيهم لدار الإبارة في المدينة المنورة تصورت الصحابة عجزوا على أنهم يحميوا الأمير متاعهم ليش؟ لأنه اللي جايين هم أجلافوا البوادي هذو من هم الأعراب
0: نعم.
1: نسأل الله السلام والعافية مسيلمة مثاله وأمثاله شكون نفس الشيء
0: طيب وزاد عنده سؤال ثاني في مسألة الآيات ما زال في المعاني عند قول ربنا وعنده مفاتح الغيب هذه الآية اللي في سورة الأنعام يسأل يقول وما يعلم على كل إلى أن قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
1: نعم.
0: قال لك هذه الورقة هل هي الروح
1: نعم احنا في التفسير بصفه عامه وخاصه وقت اللي تقرا التحرير والتنوير،
0: نعم،
1: في بعض الاحيان تلقى الكلمه الواحده مما يسمى بالمشترك في المعنى،
0: معنى.
1: تلقى عندها 20 معنى،
0: معاني كثيره،
1: ويذكر الفقهاء واحد المفسرين، واحد يقول معناها كذا، واحد يقول معناها كذا، واحد يقول معناها كذا، يجي يعاقب عليه الشيخ طارق بن عاشور كلهم يقول هذه المعاني كلها سليمه وصحيحه وهي افراد وجزئيه من المعنى العام.
0: نعم.
1: فالورقه باش تحسبها انت ورقه الروح، ولا الورقه العاديه كيف تطيح وتتهرى وربنا

0: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة أنها تبنى ركعتين ركعتين، فإذا صليت مع الإمام ركعة واحدة
1: نعم
0: أردفتها بركعة أخرى
1: ثم تشهدت
0: وأتشهد لكي تبنى الصلاة كما بناها رسول الله طيلة حياته طيلة حياته، وهو يبني الصلوات ركعتين ركعتين. به
1: يعني كأنه الشيخ قلنا له التشهد مع الإمام هذا نعم. لا عبرة به، أنت كأنك هذا كما مش موجود. نعم.
0: الأمر الثاني أنك تقول لي أنا علاش ما نجيبهمش أنا ركعتين مع بعضهم، وكف الله المؤمنين الختام.
1: نعم.
0: بل أكثر من هذا يجيهم ركعتين بالفاتحة بركة وسرا.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام
1: في المغرب بعد
0: أي في المغرب مش يجيب ركعتين، ما هو أدرك ركعة واحدة سر.
1: نعم.
0: مش يكمل ركعتين أخرين سر وبفتحة بر بفتحة بر. هذا طبيعي في مساجدنا، تقع في جنبك يقوم يقضي
1: على غير مذهبنا.
0: نعم. مش على غير مذهبنا. نعم. أنا مش ناقش المذهب المخالف.
1: نعم.
0: بيش بنفس النص بنفس الحديث، ما أدركتم فصلوا.
1: نعم.
0: وما فاتكم فأتموا.
1: رواية تانية على كل.
0: أي بكلمة أتموا، هل إذا حذفت السورة أو إذا حذفت الجهرة أتيت بالتمام؟ أكيد فما نقص. وقت نعرض أن الصلاة كاملة بعد تمامها أش نلقى؟ نلقى روح صليت المغرب بالفاتحة فقط سرا في ركعاتها الثلاث، أين التمام؟
1: نعم.
0: ولكن الإنسان وقت اللي يقول لي أنا أخذت الفقه بالدليل، وهل فقه المالكية بغير دليل؟
1: دليل سبحان الله. نعم.
0: أسيدي أنا أعطيك أبسط حاجة، بداية المجتهد ونهاية المقتصد
1: لابن رشد،
0: مش جابك الدليل متاع المالكية بارك، لا جابك الدليل متاع المالكية وأدلة المذاهب الأخرى.
1: نعم.
0: وحاورا
1: صحيح،
0: وكان حواره في كثير من الأحيان على غاية الإنصاف، حتى أنه في حديث ويل الأعقاب من النار.
1: نعم.
0: اللي يستشهدوا به المالكية على وجوب غسل الرجل كامل الرجل من الخلف ومن الأمام، قال هذا حديث حجة في المسح وليس حجة في الغسل، تجاوزوا.
1: نعم.
0: وجاب الأدلة متاع الغسل من الآية، وهذا من إنصافه. فكيف نقول أنه الفقه متاع المذاهب مبني على غير أدلة؟ كل المذاهب الأربعة بل حتى المذاهب المندرسة كلها قائمة على الدليل.
1: نعم.
0: الإمام ابن حزم الظاهري رغم أن مذهبه قد ترك، شنو اسمه الكتاب بتاعه شو اسمه؟ المحلى بالآثار.
1: نعم.
0: ما ثماش مسألة إلا ويجيب لك عليها مجموعة أدلة.
1: وأنا أثري وأنا
0: يقبل هذا ويرد. نعم. هذا وهذا كل فقيه يقبل ويرد، ما من فقيه، فمش واحد يرفض حديث الرسول هذا لا يفعله مسلم.
1: نعم.
0: فمش مسلم يرفض آية ولا يرفض حديث أبدا، هذا يناقش في دينه.
1: نعم.
0: لكنهم يتناقشون في قبول هذا المعنى من الآية، ويتناقشون في قبول هذا المعنى من الحديث، ويتناقشون في السنة ما هو الظني وما هو القطعي، ما هو المقبول ما هو المردود، هذا هو محل الاجتهاد.
1: نعم.
0: ولو لم يكن ذلك لما كان معنى لاختلاف الصحابة أنفسهم بين يدي رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: وإقراره
1: صحيح
0: لهم على ذلك.
1: نعم.
0: لكن نقول كفوا الرعاعي عن الخوض في مثل هذه الأشياء، حتى أنه قال الإمام الغزالي
1: رحمه الله،
0: الإمام الغزالي ألف كتاب كامل كتاب كامل، ليش؟ باش يبعد عامة الناس عن علم الخوض في علم الكلام. تعرف ما علم الكلام؟ علم الكلام هو علم العقائد.
1: نعم.
0: أنك تجي تهبط علم العقائد واختلافات الناس فيه لعامة الناس،
1: هذا يرج،
0: هذا ما هو معقول،
1: هذا يرج،
0: هذا بين العلماء يقع. أخت السيدة عائشة وما أدراك، وابن عباس وما أدراك، حبر الأمة، اختلف في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه.
1: نعم.
0: ابن عباس قال رأى ربه، عائشة قالت قف شعري مما قلت، من قال إن محمد رأى ربه فقد كذب. لكن ريناش نهار عركة بين عائشة وابن عباس، ولا بين أتباع عائشة وأتباع ابن عباس، وكلاهما له أتباع. هذا هو الأدب، الخلاف ما يهبطش لعامة الناس، خلاف يقعد بين أهل العلم فقط. لكن كي نهبطوا العام

0: الناس تقع المصائب. وذلك علاش على قلنا ألف مرة المسؤولين على القطاع الديني هم المكلفين بالحفاظ على هوية الدولة التونسية في الشعائر الدينية.
1: نعم
0: ليش؟ لأن المذهب المالكي بأدلته، والمذهب الحنفي بأدلته، وما تكلم أحد منهم بغير دليل، بل حتى الحوارات العلمية بين علماء
1: صحيح.
0: الأحناف والمالكية كانت العلماء كانت كلها بالأدلة. اليوم حوار بغير فهم للدليل، حتى ما يدعي أنه دليل هو لا يفهمه
1: نعم
0: ولا
1: للأسف
0: يستطيع
1: الشديد.
0: تفكيكه ولا وضعه في محله، ويحدث به فتنة. للأسف الشديد أن الإمام نفسه يقع في هذه الفتنة.
1: نسأل الله السلامة والعافية شيخنا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: طيب سؤال الموالي سي محمد شيخ يقول لك نحب نسأل على طريقة الذبح،
0: نعم.
1: لأنه احنا قيل لنا أنه إذا النعجة ما زالت سخونة اذبح،
0: نعم.
1: كانت حركت
0: نعم.
1: أو تدفق الدم فحلال أكل ذلك اللحم.
0: هذا الكلام سليم،
1: نعم،
0: لأنه حركة الدابة
1: تدل على أنه فيها روح،
0: تدل على أنها لا زالت حية،
1: ما زالت حية.
0: وكذلك إذا شخب الدم وخرج بقوة، هذا دليل على أن القلب لا زال يتحرك،
1: نعم، يضخ في الدم.
0: ولذلك هذه مذكورة في العرجة والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها إذا كان لم تنفذ مقاتلها وتحركت عند ذبحها أو شخب الدم بقوة فيؤكل ذلك اللحم.
1: نعم.
0: المهم أنه يأتي بالذكاة كاملة.
1: نعم.
0: الذكاة شني؟
1: أنه
0: إما عقر، إما نحر،
1: أو
0: إما ذبح، أو نحر أو عقر.
1: نعم.
0: أو ما يموت به. هذا من أربع طرق للذكاة. هو تو يسأل على الذبح. إذا ذبح فقطع الحلقوم وتمام الودجين فوق الخرزة هذه بتاع الرقبة،
1: نعم،
0: فالذبح سليم وصحيح. لو وقع تجاوز مثلا أنه خلى الخرزة العقدة دي خلاها في على الجسد، هذه في المذهب تؤكل مراعاة للخلاف ولحرمة مال المسلمين.
1: واضح شيخ. طيب هو في السؤال الأخير يسأل أنا على كل قال علاش يحكي على الإمام أنه لما يذكر أنه الناس ماذا بكم تعطيوا الأولاد أخواتكم إذا مات أخوكم قبل وتكرموهم الأيتام،
0: نعم،
1: وغيره، قال أنا قلت له زيد قول كانش أولاد أخواتك يجموا يرفع بكم قضية ونحو لكم الفلوس، فلفو يحب يقول فوق المنبر هذا الكلام.
0: ما هو ما هو مسجل في الشهر العقاري في السجلات العقارية،
1: نعم،
0: لا يمكن لأحد أن يتصرف فيه دون العودة إلى القانون. وحديثنا في قضية أنه يجوز لهم الأخذ أو لا يجوز هو من لغو الكلام بالنسبة،
1: نعم،
0: لنا.
1: واضح شيخ. طيب سيلوتي من المهدية يا شيخ يقول لك في غسل الجنابة،
0: نعم،
1: هل أصلي به دون إعادة الوضوء إلا لا؟
0: نعم، كنا ذكرناها احنا سابقا،
1: نعم، مرات كثيرا. صحيح.
0: أنا لا أقيد عامة الناس بنية معينة، أقول لكل إخوتي إذا توضأت وإذا اغتسلت فلتكن نيتك السباحة كل ممنوع.
1: ما كيك تخرج من كل
0: خلاف، تخرج منها فرض المرة. علاش نقيد في العامي بمثل هذه الجزئيات؟ الجزئيات هذه بين العلماء، لكن الإنسان العادي كي نقول العام يعني غير المختص، راهو ينجم يكون طبيب غير المختص. وش ممكن أنا باش نتكلم في الطب؟
1: مش اختصاصي.
0: مش اختصاصي. مش ممكن باش نتكلم في الميكانيكا. مش ممكن باش نتكلم في المعاش في أي اختصاص آخر غير اختصاصي. نفس الشيء أيضا، يعني أنا بالنسبة للهندسة أنا عامي، وأنا
1: صحيح.
0: بالنسبة للطب أنا عامي،
1: نعم،
0: والإنسان الغير المختص في الشريعة الإسلامية هو بالنسبة للشريعة هو عامي. بهالإنسان هذا نحن نعطيه الزبدة متاع الكلام، نخرجه من هل ها وها وقال فلان وقال علان، لأنه أصلا هو ساعة ما يشدوش في فكره. الحاجة الثانية أنه يخليه في حيرة، ونحن الفقه يخرج المسلم من حيرته،
1: نعم،
0: ويهديه سبل الرشاد.
1: صحيح.
0: ولا يقعه في حيص بيس كما قال الشيخ محسن الله يرحمه
1: عزيز
0: أمتي، لا أبدا، وإنما نعطيه الزبدة. أيما وضوء ما تخش توطل النوء،
1: نعم،
0: توضى لاستباحة كل ممنوع. باش تعمل بالوضوء بلغة عامية، أنا نتوضى باش نعمل كل شيء، خلي النية متاعك مسيبة، ما تقولش ليه باش نتوضى باش نرقد، ولا باش نتوضى باش نمشي للجبانة، ولا باش نتوضى باش نقرأ قرآن. خلي النية متاعك في أي وضوء والنية متاعك في أي غسل هي نية عامة تفعل به ما شئت، وارتاح فرض المرة.
1: بارك الله فيكم شيخنا، وأستسمحكم في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله.
2: عايشك، مرحبا بيك. انت زيد، انا بس عايشك
1: عليكم. الحمد لله، ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
2: سلمى من ولاية نابل.
1: مرحبا اختي سلمى، واهلنا في نابل. اليوم عندنا تقريبا 3 اتصالات من نابل ما شاء الله. تفضل يا لله.
2: حبيت نسأل شيخ، انا شاركت مسابقة في حفظ القرآن الكريم في جامعة.
1: نعم.
2: وانا مشيت وانا حائض.
1: نعم.
2: حبيت نسأل اس، انا ما كنتش
1: عاطية
2: للحاجة هذه، يعني بالي حاجة عادية. عادك سألت على واحدة من البنات صاحبتي، ما جيتش سألت عليها، قالوا لي نفس الكا.
0: نعم.
2: عادة حبيت نسأل
1: نفس الحالة.
2: انا نفس الحالة. حبيت نسأل اسكو نورمال اللي صار وإلا.
0: طيب. لا مش نورمال.
1: لا لا مش يضحك عليك انت، لكن على الكلمات يعني كلمه يعني احنا نجمو نجمو نلقاو التعبيرات بلغتنا الدارجه ولا العربيه. واضح يا لله، بحول الله سيجيبك الشيخ ان شاء الله بحول الله.
2: وشنو كان لازم نعمل؟ يعني ما نشاركش يعني في المسابقه، وكي انا وصلت عملت هكايا وغلط، شنو كان ثم حاجه بديله نعملها يعني كان باش نصلح
1: والا طيب ان شاء الله، لانه هذا واضح. بارك الله فيك
0: وربي يوفقك. جزاكم
2: الله خيرا.
1: قال لك الشيخ قداش عندك من حزب؟
2: شاركت بعشر أحزاب.
0: عشر أحزاب. ليش أنا في المشاركة يعني؟ أنت خدش عندك؟
2: أنا عشر أحزاب.
0: عشر أحزاب. خاطر خاطر نجم الإنسان يكون عنده حتى 60 ويشارك بعشرة برك.
1: أي نعم.
2: أنا حافظة 10 وشاركت.
0: الحمد لله ربي يتم عليك وإن شاء الله تكملوا.
1: نعم ويثبتك وإن شاء الله تختم بحول الله إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: ربي يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. بسلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي مصطفى من المهدية شيخنا. يقول يسأل عن الإمام الخطيب الذي يستفتح صلاة الجمعة بالاستعاذة والبسملة ويسمعه الناس، يعني بشكل شبه جهري. خليني نقول هنا
0: صلاته صحيحة وخطبته سليمة، ولكنه خالف المعايير اللي حطتها له وزارة الشؤون الدينية، واللي صحح على الورقة اللي أخذها على أساس أنه يحافظ على ناموس الخطبة كما هو مقرر عندنا. تبدأ الخطبة بالحمد في صلاة الجمعة، وتبدأ بالتكبير في صلاة العيد، وتبدأ بالاستغفار في صلاة الاستسقاء، وهكذا.
1: نعم. الله
0: أما صلاته صحيحة، لكن قولوا يا خيانا كفاكم استفزازا، كفاكم.
1: نعم.
0: راني لو كان جيت في الحجاز راني حنبلي، وما نخرجش على المذهب المعتاد عند الناس. كلهم عند الناس. من رسول الله ملتمسون، كلهم بالدليل متاعه، وكلهم على حق والحمد لله رب العالمين. لكن استفزاز الناس في عاداتهم، واللي طولوا يستهزأوا حتى قالوا إسلام تونسي.
1: نعم هو يعني إسلام تونسي،
0: هو اجتهاد تونسي
1: وفهم للنصوص طبعا.
0: كثير هنعطيك أنا أبسط الأمور. نعم. بقى اليوم مثال أشاعوا فينا لباس القميص الأبيض.
1: نعم.
0: في الشتاء.
1: نعم.
0: لابس قميص أبيض في الشتاء، هل طبقت السنة به؟ أولا ساعة القميص ما كانوا يلبسوا على التباء.
1: نعم.
0: كان يلبسوا على الإزار.
1: صحيح.
0: فإذا نفخ فيك الريح فإنه لا يفصلك. لا.
1: نعم.
0: أما اليوم تلبس لي أنت القميص الأبيض على تبان فيفضح شكلك للأسف الشديد، فأنت لست مطبقا للسنة. الأمر الأول. الأمر الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقدر من القاذورات من الأوساخ. وأنت إذا لبست القميص الأبيض ولبست تحت منه شلاكة وتمشي في المطر تصب، وشلاكة متاعك تمشي وتضرب التالي وتعملك خريطة كاملة في قفاك، هل هذا من السنة؟ هل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نفهم السنن فهما سليما وعن طريق أهل العلم. وهناك حياة يعيشها التونسيون غير حياة الحجازيين
1: مثلا. نعم.
0: وقت اللي جاءوا الفقهاء العشرة اللي بعثهم سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى القيروان ليفقهوا أهل تونس، ماذا فعلوا؟ خالطوا التونسيين،
1: لبسوا لباسهم وتزوجوا،
0: ولبسوا البرنوس اللي هو عندهم مكروه غادي.
1: نعم.
0: ولا بيسونا في تونس. ليش؟ لأنه المسلم يلبس لباس الصالحين في قومه وفي بلده وفي المكان الذي يعيش فيه، ولا يلبس لباس الصالحين في مكان آخر، لأنه هذا يسمى لباس الشهرة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الشهرة. ينعم عنا إسلام تونسي، ما معنى إسلام تونسي؟ يعني عنا اجتهادات تونسية. بل إنه الإمام مالك لماذا رفض توحيد الأمة
1: على الموطأ؟
0: على الموطأ
1: صحيح،
0: بأمر جعفر المنصور نفسه.
1: نعم قالوا نعم،
0: قالوا لقد تفرق الصحابة في الأمصار وبلغ الناس كل علم. ما معنى علم؟ يعني جابوا حديث جديدة؟ لا، جابوا طريقة نظر في النصوص،
1: استنباط.
0: لأن النصوص في المدينة مشات للبصرة، والنصوص في البصرة مشات للمدينة، واللي في الشام مشات للمدينة ومشات للبصرة. النصوص كلها مجموعة، حتى في المسانيد، هذا مسند البصري، وهذا مسند الكوفي، وهذا مسند الشامي،
1: نعم،
0: وهذا مسند المدنيين، وهذا مسند المكيين. ليش؟ لأنه الحديث وصل وعم في كافة أقطار الأرض، ولكن طريقة نظرك في الحديث،
1: نعم،
0: وطريقة قبولك وردك للحديث تختلف من فقيه إلى فقيه. فالمالكية مثلا يقبلون الحديث المرسل،
1: نعم،
0: بشروطه، بينما غيرنا كما الشافعي يرد الحديث المرسل،
1: نعم.
0: فالقضية لم يرد سنة، وإنما هي طريقة نظر في السنة،
1: نعم.
0: هذا هو شو معنى إسلام تونسي، وش معنى إسلام مصري، وش معنى إسلام حجازي. أنت تحب تجيب الإسلام الحجازي
1: صحيح،
0: وتفرض على الأمة في تونس، هذا غير معقول.
1: أن نتبع الدليل،
0: أنت شوف في أبسط الأمور، يطلع لي إمام في الجمعة يخطب بقميص، نقول له يا سيدي علاش ما تلبسش الجب؟ أش يقول لي الجبة غالية. هذا ليس غير صحيح. الجبة العادية متاع كل يوم وهي مزينة ولكن مخيطة بالماكينة، كيف القميص نفس،
1: نعم،
0: نفس الثمن.
1: ممكن القميص مرات أغلى اللي يلبسوا فيه،
0: أنا قلنا
1: يفوت ل 130 و 140 دينار،
0: ولكن كما قال ربي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا،
1: نعم،
0: للأسف الشديد،
1: نعم. ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا علي قال له يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسك وشاء أطلقنا كان يحبنا نقوم، فضرب على ساقه وقال وكان الإنسان أكثر شيء.
0: أنت حتى جدلا. قبول الناس للإمام الخطيب ولكلامه لهيئته أثر كبير في قبول الناس لكلامه،
1: نعم سيدي، الله المستعان. سيدي سي محمد من سيدي بوزيد يسأل يقول والدي مات وأنا نحب نعمل له صدقة جارية، نجم، نعم، نشري 4 مكبرات صوت،
0: نعم،
1: والآلة متاع، نعم، الصوت اللي في المسجد جديد،
0: نعم،
1: وتعتبر هذه كزكاة صدقة جارية لوالدي وإلا لا؟
0: إذا كان الناس محتاجين لتبليغ صوت الإمام وصوت المؤذن وصوت الخطيب لهذه الآلات فهي صدقة جارية،
1: واضح سيدي،
0: وأدله على ما هو خير منها. أنا أقول إيش تعملش هذا، لكن دلك على ما خير منها،
1: نعم.
0: خذ طالب ماهوش قادر على شراء حاسوب، اليوم الحاسوب
1: بتاع
0: الطالب اليوم 3 ملايين و4 ملايين غلات شيء من الأقل، وكثير من الأولياء مش قادر باش يشري لولده. هاك الطالب اللي شريت له أنت الأدوات متاعه اللي باش يقرأ بيهم، قد ما هو يقرأ، قد ما هو يخدم، قد ما هو يعلم في أجيال أخرى، قد ما صدقة جارية،
1: نعم. جميل، بارك الله فيكم سيدي. أختنا سلمة من نابل تقول شيخ أنا شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، عملوها،
0: نعم،
1: في مسجد، وأنا دخلت للمسجد وأنا حاضر لأنه ما كنتش نعرف، لما،
0: نعم،
1: سألت يعني فما شكون غاب لأنه عنده نفس حالتي،
0: نعم،
1: فتقول لك أنا شنو نعمل، عندي إثم ولا لا،
0: نعم،
1: وهل كي نحب ما يكونش عندي الإثم شنو نعمل؟
0: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد،
1: نعم،
0: وإذا كانت هناك مسابقات
1: الأصل يعملوها خارج
0: تغيب،
1: نعم،
0: وهو حاليا
1: خارج المساجد
0: الآن الوزارة ولات مسيبة، نقول احنا الجمعيات تمشي تستقل بنفسها،
1: صحيح،
0: شوف حتى جمعية المحافظة القرآن،
1: نعم،
0: رغم،
1: نعم،
0: الشراكة،
1: صحيح،
0: كثير اليوم من الجمعيات كاري البرة،
1: البرة،
0: كذلك الجمعيات الزيتونية التعليم الزيتوني الكل
1: البرة،
0: إما كاري وإلا مالك هم تي، فالجمعيات تقع فيها هذه الاختبارات وبعدوا على الجامعة باش ما،
1: نعم،
0: تدخلش. ولكن وقعت المسابقة في الجامعي فإنهم إما أن يخرجوا ولا يحطوا مجموعة اللي تختبر في مكان آخر وإلا تؤجل، مش ضرورة هذه باش تدخل بها،
1: نعم،
0: المسجد،
1: واضح يا شيخ، بارك الله فيكم.
0: وهي كانت عن جهل لا شيء عليها بإذن الله تعالى. تستغفر الله تعالى، ربي يغفر لنا ويغفر لها
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدي زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. إن شاء الله ملتقانا بحول الله تعالى في حصص قادمة
0: إن شاء الله.
1: الشكر موصول في ختام هذه الحصة الأخ طارق التايب الذي بدأها معي في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية، وأتمها في ساعتها الثانية الأخ حمدي الفصيلي، يعطيك الصحة يعطيك الصحة حمدي. أيضا الشكر موصول الأخ أحمد الطبابي في التنسيق. نرحب بالزميلة مليكة التي ترافقنا من وراء الكواليس، مرحبا مليكة، وبكل من رافقنا سواء على صفحة الفيسبوك أو عبر الأثير. حفظكم الله جميعا وبلادنا من كل سوء من كل سوء. أخوكم هيثم قال واحد من المشايخ قال لي كنتم تختمون الحصة بسبحانك اللهم وبحمدك، قال لي فلا تتركوها، فسنختمها بسبحانك اللهم وبحمدك،
0: نشهد
1: لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إشهار.
4: هذا البرنامج برعاية سبرا طبخ المبدعين.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
7: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
5: إذاعة الزيتونة للفرقان.
8: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمحها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
5: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب من القلب.
9: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
10: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
5: بالتعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذ

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها، اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا لك

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،

ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان. ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.

إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه.

0: رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن الخالد الباهرة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مع سورة الزخرف لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة، سورة الزخرف، اسمها التوقيفي الزخرف، والزخرف في اللغة الزينة وكمال حسن الشيء، والمزخرف المزين، كما ورد ذلك في معجم لسان العربي لابن منظور الجزء التاسع. واشتهرت تسمية هذه الصورة بصورة الزخرف، وسميت بها في المصاحف وكتب التفسير. وجه التسمية لوقوع كلمة وزخرفا فيها في قوله تعالى: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولم تنفرد هذه الصورة بهذا اللفظ، وإنما ورد أيضا في ثلاث صور كريمة. في سورة الأنعام في قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يوسوسون بالكلام المزين والأباطيل المموهة ليغروا الناس ويخدعونهم. أيضا في سورة يونس في قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أي حسنها وبهجتها. في سورة الإسراء في قوله تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولكن هذه التسمية تميزت عن باقي الصور بأنها اشتملت على وصف لبعض نعيم الدنيا الفاني وهو الزخرف، ومقارنته بنعيم الآخرة الخالد، ولذلك كان أولى بأن تسمى بهذا الاسم. اسمها الاجتهادي سورة حاميم الزخرف، وقد سماها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: نزلت بمكة سورة حاميم الزخرف. أورده السيوطي في كتابه الدر المنثور الجزء السابع وعزاه لابن مردوي. وهذا الاسم الاجتهادي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بفضل هذه السورة الكريمة، هي من المثاني، ومما ورد في فضل المثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. هذه السورة الكريمة مكية، وهي معدودة السورة 62 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان، وترتيبها في المصحف 43، وعدد آياتها 89. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، سورة الزخرف كما قلنا هي سورة مكية، وتناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان: الإيمان بالله وحده وبالرسالة وبالبعث والجزاء كسائر السور المكية. افتتحت هذه السورة الكريمة بالثناء على القرآن الكريم، آية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وبتسليته عليه السلام عما أصابه من قومه، وببيان جانب من مظاهر قدرته تعالى ومن أنواع نعمه. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه السورة الكريمة افتتحت بالحروف المقطعة، وهي حروف جاء بها للتنبيه إلى إعجاز القرآن، لأنه مؤلف من كلام هو من جنس كلام العرب، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بصورة من مثله. والكتاب المبين قسم أقسم الله به، أي أقسم بهذا القرآن البين الواضح المرشد إلى طريق الحق والسعادة. يقول العلامة الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير جزء 25 صفحة 160: وأطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليكتب، وأن الأمة مأمورون بكتابته، وإن كان نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا غير مكتوب، وفي هذا إشارة إلى أنه سيكتب في المصحف. والمراد بالكتاب ما نزل من القرآن قبل هذه السورة الكريمة، وقد كتبه كتاب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب وحي يكتبون ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم. وجواب القسم قوله تعالى بعد ذلك: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي أن هذا القرآن الكريم جعله الله بقدرته وحكمته قرآنا عربيا مشتملا على كمال الفصاحة والبلاغة بأسلوب محكم وبيان معجز. وقوله تعالى: لعلكم تعقلون، أي جعلناه كذلك لفهمه وتعقل معانيه ولتهتدوا إلى أحكامه السامية وآدابه العالية. قال المفسر ناصر الدين البيضاوي رحمه الله، متوفى سنة 691 هجري، في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل: أقسم الله تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآنا عربيا، وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم والمقسم عليه، تنبيها على أنه لا شيء أعلى منه فيقسم به، وهذا يدل على شرف القرآن المجيد وعزته بأبلغ وجه وأدق. الله تعالى أقسم بالقرآن على القرآن الكريم، وأشير إلى أنه تعالى بيّن المنزل السامية التي جعلها لهذا القرآن والصيانة التامة التي أحاطه بها، فقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والمراد معاشر المستمعين بأم الكتاب أي اللوح المحفوظ، وسمي بذلك لأن جميع الكتب السماوية منقولة عنه، قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقيل المراد بأم الكتاب علمه الأزلي عز وجل، أي وأن هذا القرآن المبين لثابت وكائن في اللوح المحفوظ، وهو لدينا أي عندنا لعلي أي لرفيع الشأن عظيم القدر، حكيم أي محكم النظم في أعلى أي في ذروة طبقات البلاغة، فلا يثيره تكذيب المكذبين ولا طعن الطاعنين ولا جحود الجاحدين. فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على القيمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه لهذا القرآن في علمه وتقديره، كما أن وصف هذا الكتاب الكريم بقوله علي حكيم يؤكد هذه المنزلة السامية ويقررها. ثم تحدثت هذه السورة الكريمة عن جهالات المشركين وعن دعواهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة عندما يدعون إلى الدخول في الدين الحق، فقد زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتحدثت بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه، الذي يزعم المشركون أنهم من سلالته وعلى ملته، فكذبتهم في تلك الدعوة، وبينت الآيات أن إبراهيم عليه السلام أول من تبرأ من الأوثان. أيها المستمعون الأكارم، هذه السورة الكريمة واصلت حديثها عن موقف المشركين من دعوة الحق وعن اعتراضهم على نبوة النبي عليه السلام، ثم أخذت في تفنيد هذه الاعتراضات وفي تسلية الرسول الأكرم عما أصابه منهم، وبينت سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي أن الله تعالى فاضل بين الخلق في الرزق والعيش، وجعلهم مراتب، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الحال، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليكون كل منهم مسخر للآخر ويخدم بعضهم البعض، لتنتظم بذلك أمور الحياة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا لون آخر من ألوان حسدهم وعنادهم، إذ قال المشركون: هل أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف؟ الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف. استبعدت قريش نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الفقير اليتيم، واقترحوا أن ينزل هذا القرآن على أحد ساداتهم العظماء، فهم لجهلهم وانطماس بصائرهم استكثروا أن ينزل هذا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا منهم كما يقول المفسر محمود الألوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني في الجزء 25 صفحة 78، لجهلهم أن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس بالتخلي عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزخرف بالزخارف الدنيوية. وقد وبخهم الله تعالى على جهلهم هذا بقولهم أهم يقسمون رحمة ربك، فالاستفهام للإنكار والتهكم بهم والتعجب من تفكيرهم. والمراد بالرحمة ما يشمل النبوة التي هي اصطفاء إلهي كما ذكرنا، وما أنزله على نبيه عليه السلام من وحي، وما منحه إياه من خلق كريم وخير عميم. أي كيف بلغ الجهل والغباء بهؤلاء المشركين إلى هذه الدرجة أنهم ليس بيدهم ولا بيد غيرهم عطاءات الله سبحانه وتعالى، وليس عندهم مفاتيح الرسالة ليضعوها حيث شاءوا وليختاروا لها من أرادوا. وما دام الأمر كذلك فكيف يعترضون على نزول القرآن الكريم عليك أيها الرسول الكريم؟ ثم ساقت هذه السورة الكريمة بعد ذلك جانبا من قصة موسى عليه السلام، وكيف أن الله تعالى أهلك فرعون وقومه بسبب بغيهم وإصرارهم على كفرهم. ثم أتبعت هذه السورة ذلك بالحديث عن موقف المشركين من عيسى عليه السلام الذي جاء قومه بالحق والحكمة. أيها المستمعون الأفاضل، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: أيها المستمعون الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الشائقة الطيبة في رحاب سورة الزخرف. ثم وجه الله سبحانه وتعالى نداء إلى عباده المؤمنين، بشرهم فيه برضوانه وجنته، فقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا الخطاب فيه تأنيس للمؤمنين: لا تحزنون على ما فاتكم من الدنيا، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شوفوا هذه العبارة الجميلة، أي تتنعمون فيها وتسرون سرورا يظهر الأثر متاعه على وجوهكم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يقول العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره: وقوله تعالى وأنتم فيها خالدون بشارة لهم بعدم انقطاع الحبرة وسعة الرزق ونيل الشهوات، وجيء فيه بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والثبات، تأكيدا لحقيقة الخلود لدفع توهم أن يراد به طول المدة فحسب. وكعادة القرآن الكريم في المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار، أتبع القرآن حديثه عن ثواب المتقين بالحديث عن عقاب الكافرين، ثم ختم سبحانه السورة الكريمة بتلقين النبي عليه السلام الجواب الذي يخرس به ألسنة المشركين ويسليه عن كيدهم ويحاجهم ويزوده بالحق الذي لا يحوم حوله باطل. قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهذا كما يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن مبالغة في الاستبعاد وترقيق في الكلام. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يخوضوا في الباطل ويلعبوا بدنياهم، هذا اليوم الرهيب الذي يوعدوه يوم القيامة، وقتها سوف يعلمون كيف يكون حالهم ومصيرهم ومآلهم. وتختم هذه السورة الكريمة سورة الزخرف بقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله: يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بين الله تعالى ما كان عليه المشركون من تناقض بين أقوالهم وأفعالهم، لأنهم يعترفون بأن الخالق لهم ولغيرهم هو الله تعالى، فكيف ينصرفون عن عبادة الله إلى عبادة الأوثان التي يصنعونها بأيديهم؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول. والرسول عليه السلام تضرع إلى ربه من إشراك قومه وعنادهم وتصديقهم برسالته ولا بالقرآن. هناك إشارة وتسلية من الله لنبيه عليه السلام بأن يعرض عنهم ولا يطمع في إيمانهم لشدة كفرهم، ويقول لهم: أمري وشأني الآن مسالمتكم ومتاركتكم، وسوف تعلمون عاقبة كفركم وإصراركم على الباطل. وبعد، فهذا عرض مجمل لبعض المقاصد التي اشتملت عليه هذه السورة الكريمة سورة الزخرف. وأمر الآن إلى ذكر بعض من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمتها، المناسبة بين مطلع هذه السورة وخاتمتها واضحة بينة. ففي بداية السورة تقرير وبيان لحال المشركين العجيب من اعترافهم بربوبية الله تعالى وتفرده بالإيجاد والخلق، ثم هم به يشركون. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قال القرطبي في تفسيره: أقروا له بالخلق والإيجاد ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم وسفها. هذا وارد في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الجزء 16 صفحة 64. وجاء هذا المعنى في نهاية السورة الكريمة حيث قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. يؤفكون هنا بمعنى يصرفون، أي ينصرفون. يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله: جاء هنا بكلمة جامعة لإبطال زعمهم إلهية غير الله بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، أي سألتهم سؤال تقرير عما خلقهم، فإنهم يقرون بأن الله خلقهم. وهذا معلوم من حال المشركين كقول ذمام ابن ثعلب للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك؟ ولأجل ذلك أكد إنهم يقرون لله بأنه الخالق، فقال: ليقولن الله. وذلك كاف في سفاهة رأيهم، إذ كيف يكون إلها من لم يخلق؟ قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الآية 17 من سورة النحل. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، أقصد بذلك سورة الشورى. الصلة قوية بين مطلع سورة الزخرف وخاتمة سورة الشورى، ففي نهاية سورة الشورى حديث عن القرآن الكريم، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا المتقين وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الدين القيم المستقيم هو الإسلام. وفي مطلع سورة الزخرف حديث عن القرآن الكريم أيضا، قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. جاء هذا القرآن الكريم لفهم أحكامه وتدبر معانيه وتعقل أن أسلوب الحكيم خارج عن طوق البشر. أذكر الآن معاشر المستمعين المناسبة بين مضمون هذه السورة الكريمة ومضمون سورة الشورى، وذلك في مواضع أذكر منها. ورد في السورتين حديث عن القرآن الكريم. في سورة الشورى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. أم القرى كما قلنا هي مكة، وكنيت أم القرى لأنها أقدم المدن العربية، فدعاها العرب أم القرى لأن الأم تطلق على أصل الشيء. قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وفي سورة الزخرف جاء الحديث عن القرآن الكريم في مواضع منها، قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال أيضا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني هذا القرآن لا شرف عظيم لك ولقومك من قريش إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة. معاشر المستمعين، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: يا حسان، يا حسان،
3: ما بك يا علقمة؟
2: مهلا، إلى أين تريد؟
3: أما علمت إلى أين؟ إلى هناك، إلى سوق عكاظ.
2: وماذا تفعل؟ أتبارز شعراء العرب؟
3: أجل، ألست شاعرا يبارز الشعراء يا علقمة؟
2: بلى يا حسان بلى، ولكن أخشى أن يغلبوك يا ابن ثابت.
3: لا لا، وسترى لمن تكون الغلبة.
2: أتسمع مني يا حسان؟
3: قل.
2: تخرج معي إلى الصيد وتترك السوق.
3: دع الصيد الآن وهلم معي لتشهد ميدان الشعر والشعراء.
2: ولكن
3: ولكن ماذا؟ هلم يا علقمة وسيرى العرب شعراءهم. أترى تلك القبة المضروبة في السوق يا علقمة؟
2: أجل، من صاحبها يا حسان؟
3: النابغة الذبياني، أتعرفه؟
2: ومن لا يعرف أبا أمامة؟ إنه من فحول الشعراء في هذا الزمان.
3: أجل أجل، والشعراء يؤمونه من كل مكان.
2: انظر، من أولئك الذين يجلسون عنده؟
3: إني ألمح الأعشى أبا بصير.
2: وتلك امرأة دخلت عليه.
3: إنها الخنساء أخت صخر.
2: حسان، وذاك شاعر آخر يدخل القبة،
3: لعله قيس بن الخطيب. امشي الآن يا علقمة ولندخل عليه. عمت صباحا يا أبا أمامة.
4: عمت صباحا، أجئت يا حسان؟
3: أجل، جئت أعرض عليك شعري.
4: أعندك شعر تعرضه في السوق؟
3: كأنك لا تثق بشعري يا أبا أمامة.
4: لا لا، ولكن هنا من هم أشعر منك.
3: لك أن تسمع ثم تحكم.
4: هات أنشدنا ما معك.
3: أبى رسم دار الحي أن يتكلم، وهل ينطق المعروف من كان أبكما؟ نسود ذا المال القليل إذا بدت مروءته فينا وإن كان معدما. وإنا لنقر الضيف إن جاء طارقا من الشحم ما أمسى صحيحا مسلما. لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. أبى فعلنا المعروف أن ننطق الخنا، وقائلنا بالعرف إلا تكلما. لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما. حسبت قدور الصاد حول بيوتنا قنابل دهما في المحلة صيما. ولدنا بني العنقاء وابني محرق، فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما.
4: هل انتهيت يا حسان؟
3: أجل، ما حكمك فيما سمعت؟
4: ندع الحكم الآن حتى نسمع غيرك. أتسمعيننا يا خنساء؟
1: نعم يا أبا أمامة.
4: إذن هات ما عندك.
1: قذا بعينيك أم بالعين عوار؟ أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار؟ تبكي خناس على صخر وحق لها، إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار.
4: هذا والله الشعر، والله لولا أن الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس. أنت والله أشعر من كل أنثى.
1: بل والله إني لأشعر من كل رجل.
2: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك أنت يا صاحب القبة.
4: مهلا يا حسان، أشعر مني حيث تقول ماذا؟
2: حيث أقول لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. ما بك تضحك؟ ألا يعجبك شعري؟
4: بلى، ولكنك أخطأت في عدة مواضع.
2: وكيف ذاك؟
4: لقد أقللت جفانك وأسيافك وقلت بالضحى، ولو قلت بالدجى لكان أبلغ في المديح، لأن الضيف في الليل أكثر.
2: وماذا بعد؟
4: وقلت يقطرن من نجدة دما، فدللت على قلة القتل، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم، أليس كذلك يا خنساء؟
1: أجل أجل يا أبا أمامة.
2: أجل؟ أنتما والله لا تحسنان أن تقولا مثل هذا.
4: بل أنت يا ابن أخي لا تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطى طيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع.
2: أتعني بهذا أنني لست شاعرا، ولا تضعني في عداد الشعراء الذين يعرضون عليك؟
4: بلى والله إنك لشاعر يا حسان.
2: آه يا علقمة، إني والله لأذكرها ما طلعت شمس كل يوم.
5: تذكر من يا حسان؟
2: عمرة زوجي، طلقتها ولا زال قلبي شغوفا بها.
5: ويحك يا حسان، لما فعلت ذلك؟
2: عيرتني بأخوالي وفخرت علي بقومها الأوس.
5: ولهذا طلقتها؟
2: أجل، وكم أنا نادم يا علقمة.
5: وماذا قلت فيها؟
2: قلت أجمعت عمرة صرما فابتكر، إنما يدهن للقلب الحصر، لا يكن حبك حبا ظاهرا، ليس هذا منك يا عمرو بسر. سألت حسان من أخواله، إنما يسأل بالشيء الغمر. قلت أخوالي بنو كعب، إذا أسلم الأبطال عورات الدبر. رب خال لي لو أبصرته، صبط الكفين في اليوم الخصر، يوقد النار إذا ما أطفئت، يعمل القدر بأثباج الجزر. منهم أصلي، فمن يفخر به يعرف الناس بفخر المفتخر. نحن أهل العز والمجد معا، غير أنكاس
5: ولا ميل عسر، فسلوا عنا وعن أفعالنا كل قوم عندهم علم الخبر.
2: لا فض فوك يا حسان، لا فض فوك، فأنت والله العاشق المفاخر،
5: وأنا والله شاعر قومي يا علقمة. لم يلهن العشق عن الذود عنهم وإذاعة مفاخرهم،
2: ومن لا يعرف ذلك؟ فقد خط غمار الشعر وأبليت في الفخر والهجاء في كل موقع.
5: نعم، وقد وقفت لشعراء الأوس بالمرصاد ونلت منهم.
2: لله درك يا أبا الوليد، لقد أثبت أنك فارس السيف واللسان، تحمي الذمار وتقود القوم منتطقا بسيفك ولسانك.
5: هل سألت هداك الله ما حسبي؟ أم الوليد وخير القول للواعي، أسعى على جل قوم كان سعيهم وسط العشيرة سعيا غير دعداعي، ولا أصالح من عادوا وأخذلهم، ولا أغيب لهم يوما بأقذاعي. لقد غدوت أمام القوم منتطقا بصارم مثل لون الملح قطاعي، تحفز عني نجاد السيف سابغة فضفاضة مثل لون النهي بالقاع، في فتية كسيوف الهند أوجههم نحو الصريخ إذا ما ثوب الداعي.
4: ألديك ما تقول يا قيس؟
2: أجل، ما جئت إلا لهذا يا أبا أمامة.
4: إذن هات ما معك.
2: لعمري لقد حالفت ذبيان كلها وعبسا على ما في الأديم الممدد، وأقبلت من أرض الحجاز بحلبة تعم الفضاء كالقطى المتبدد، تحملت ما كانت مزينة تشتكي من الظلم في الأحلاف حمل التغمد، أرى كثرة المعروف يورث أهله وسود عصر السوء غير المسود، وإني لأغنى الناس عن متكلف يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي.
4: كفى كفى يا ابن الخطيم، إنك أشعر الناس يا ابن أخي.
5: مهلا مهلا يا أبا أمامة.
4: ماذا يا حسان؟
1: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الحجر بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الحجر بصوت الشيخ العربي الكثيري برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: فعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه ان انكبض صدر ما يعرفش سببه ايه، وانت ساعته كده والله انا مش عارف، متضايق من ايه، مش عارف كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأبهج قلوبكم وأسعد أيامكم وبارك ساعاتكم وأوقاتكم وجعلكم رفدا لمشايخكم ووالديكم
1: يا رب.
2: إنه سميع قريب مجيب
1: يا رب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد. إذن نواصل هذه الرحلة الماتعة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. ويعني نحن تقريبا عندنا سنتين ونحن نبحر مع هذا النظم،
2: سنتين وأكثر،
1: أكثر من سنتين.
2: نعم.
1: شوية. نعم.
2: نعم،
1: يعني نبحر مع هذا النظم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا القبول.
2: آمين.
1: وأن يجعله في صحائف والدينا ومشايخنا.
2: آمين.
1: وكل من له حق.
2: آمين.
1: علينا. آمين. والمستمعين والمستمعات أينما كانوا سيدي. إذن يقول الناظم رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ: ونفعنا الله بكلامه وكلامكم في الدارين، يغض عينيه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كغيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب. انتهينا من الحديث. نعم. عن الغيبة، ونشرع الآن في الحديث عن النميمة. نعم.
2: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عم نواله، وأهل الصلاة والسلام سيدنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إذن ضرب لنا الناظم بعض الأمثلة لما لا يجوز الاستماع إليه.
1: نعم.
2: وإلى ما لا يجوز النطق والكلام والخوض فيه.
1: نعم سيدي.
2: فأورد المثال الأول وهو الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ثم ثنى بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد.
1: نعم.
2: وبقصد إيقاع العداوات والبغضاء بينهم.
1: صحيح.
2: وهذا منهج إبليس في الحقيقة. إبليس هو الذي يريد أن يوقع بيننا العداوات.
1: صحيح.
2: والبغضاء.
1: البغضاء.
2: لما يبثه من سموم والعياذ بالله.
1: صلى الله السلام.
2: فالنميمة إذن نقل الكلام بين الناس بغاية الإفساد وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم.
1: نعم.
2: وقيل إن النميمة هي كشف ما يكره كشفه وإفشاء الأسرار، سواء بنقل الكلام صراحة كأن يقول إن فلانا قال فيك وقال فيك وقال فيك، أو إشارة فيوهم بهذه الإشارة أن فلانا قال فيه ما لا ينبغي قوله، أو كتابة. وقد ابتلينا في هذا الزمان بشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي للتشفي والانتقام من بعضنا البعض وللتبرير للغيبة والنميمة، فتجده يكتب كلاما كثيرا ويعلق ويقتصر على من ذكر الاسم بالحرف الأول يقتصر على الحرف الأول من الاسم والحرف الأول من اللقب ويقول لم أذكر الأشخاص أنا ذكرت المسألة. طيب ثمة من هو قريب يفهم أنك تتكلم عن زيد وعن عمرو وعن فلان وعن فلانة،
1: نعم يعني فيه تعريض لهؤلاء.
2: فكشف الأسرار وإفشاء ما يكره إفشاؤه سواء بالكلام صراحة أو بالإشارة أو بالكتابة هذه هي النميمة.
1: نعم سيدي، وهي من أهم الأسباب التي تخبب بين الناس.
2: نعم.
1: وبين الزوجة. نعم. وزوجها وبين
2: بين
1: الأرحام
2: الحبيب وحبيبه.
1: إيه نعم، وبين
2: وبين
1: الأرحام
2: الخليل وخليله
1: ويعني. نعم. تسبب قطيعة الرحم.
2: نعم.
1: وغير ذلك
2: من فيباب الأمور. من أبواب البلاء يفتح.
1: إيه نعم،
2: هي من كبائر الذنوب، حرمها الله تعالى وحرمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعت الأمة إجماع.
1: نعم.
2: وأجمعت الأمة على تجريمها وتحريمها، وحسبنا ذم المولى تبارك وتعالى فاعل النميمة وقائلها وتوعده بالعذاب.
1: نعم.
2: قال سبحانه وتعالى والآية من سورة القلم.
1: نعم.
2: ولا بلا منه يا رب العزة ينهى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء
1: بنميم
2: بالنميمة.
1: نعم.
2: نعم. وقال تعالى ويل، والويل في ظاهره وعيد،
1: وعيد
2: وتهديد. وقيل إن الويل واد في جهنم تستعيذ منه جهنم، هذا أورده ابن كثير في.
1: نعم.
2: تفسيره. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. الهماز هو الذي يعيب الناس ويفسد بينهم، ينقل الكلام ويفشي الأسرار ليوقع بيننا، هذا له الويل.
1: لطف.
2: الوعيد والتهديد وله. نعم. هذا الواد في جهنم
1: نسأل الله السلامة
2: إن لم يتب.
1: نعم.
2: توبة جادة نصوحة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وروى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات. هذه رواية. لا يدخل الجنة قتات. من هو القتات؟ هو النمام.
1: صحيح.
2: وروي
1: صحيح
2: عن الإمام أحمد، وروى البخاري في الأدب المفرد، وروى البيهقي في الشعاب شعاب الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله.
1: نعم.
2: بل هي من صفات الأولياء.
1: صحيح.
2: من هو الولي؟ إذا رأيته ذكرك بالله.
1: نعم.
2: من إذا رأيته ذكرك
1: بالله.
2: بالله خيار أفضل الخلق.
1: صحيح.
2: أفضل عباد الله خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وشرار عباد الله من؟ المشاؤون بالنميمة.
1: صحيح.
2: شرار الخلق شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. لأنه ماذا يبغي من وراء النميمة؟ تفريق.
1: صحيح.
2: بين الأزواج، تفريق بين العائلات، التفريق بين الأصحاب والأحباب. المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. وروى الإمام أحمد أيضا في المسند أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المشاؤون بالنميمة. هؤلاء أشد أنواع العذاب من نصيبهم.
1: صحيح.
2: أشد الناس عذابا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة القطاعون بين الإخوان.
1: صح.
2: في رواية المفرقون بين الأحبة، وفي هذه الرواية القطاعون الذين يقطعون أواصل الأخوة والتواصل.
1: صحيح.
2: بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة والوطن الواحد. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة القطاعون بين الإخوان.
1: السلامة والعافية.
2: ولعل علة تحريم النميمة، المقصد من تحريم الله النميمة، لأنها تفضي إلى التقاطع، تؤدي إلى.
1: صح.
2: التقاطع والتدابر والتنافر. هذه الصفات التي نهى عنها الإسلام ونهى عنها القرآن ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقاطعوا.
1: نعم.
2: لا مناهي يا رسول.
1: صحيح.
2: الله ينهى.
1: صلى الله عليه
2: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا.
1: نعم.
2: الأخوة الحقيقية هي تلك الأخوة التي تجمع ولا صحيح. تفرق. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
1: صحيح.
2: ومن جميل ما قرأت في التفسير
1: جميل
2: وفيه ضعف يعني.
1: نعم.
2: ولكن من جميل وأروع ما قرأت وهو يخدم لنا موضوع النميمة والتحذير من هذه الصفة الذميمة صحيح. اللئيمة. من لطائف التفسير في قوله تعالى في سورة المسد وامرأته حمالة الحطب. حمالته وحمالة كلاهما رواية. نعم. نعم. وقراءتنا قراءة أهل المدينة حمالة.
1: نعم. نعم.
2: وامرأته حمالة الحطب أنها كانت نمامة حمالة للحديث. نعم. هذا من لطائف التفسير. التفسير. والنميمة سيدي هيثم هي من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. سبب قلنا فيما بينه ووضحه لدينا حجة الإسلام من الغزالي. نعم. قال ثلاثة
1: صحيح.
2: أثلاث عذاب
1: ثلثين في اللسان.
2: في اللسان.
1: واحدة
2: الغيبة والغيبة.
1: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة نمام في رواية مسلم لما ذكرتم.
2: نعم.
1: أنتم ذكرتم الحديث المتفق عليه. نعم. وهنالك لفظ لمسلم على ما أذكر يعني لا يدخل الجنة نمام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمر خطير.
2: إذن فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما وأورد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة فكان يمشي
1: بالنميمة,
2: بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتير من بوله. نعم. رواية أخرى هذه رواية الشيخ
1: صحيح. نعم. نعم. أظن لفظ البخاري.
2: نعم. نعم. هنا تنبيه مهم نختم به.
1: نعم سيدي.
2: موضوع النميمة لننتقل إلى الكذب. نعم. والزور
1: صحيح.
2: يا أخي يا من تستمع إلي ويا من تستمعين إلي إذا جاءك نمام إنسان ينقل الأخبار ليوقع العداوات بين الناس إذا جاءك نمام ونقل إليك ما تكره فعليك بهذه الأمور عليك بهذه اعقلها. نعم. واحفظها وخذها عنا
1: صحيح.
2: وطبقها حتى تسلم وتأمن. الأولى إياك أن تصدقه
1: صح.
2: لأنه كما نقل لك سوف ينقل عنك وينقل عنك صدقا وكذبا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق سمى فاسق بنبأ فتبينوا في رواية حمزة فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة. اثنين إنهاه عن ذلك قل من فضلك.
1: نعم.
2: لا تحدثني عن فلان.
1: صحيح سيدي.
2: حتى تقطع على الباطل الطرق من باب قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنهاه عن ذلك ورده وهذا من باب النهي عن المنكر الذي أمر به المولى في القرآن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
1: عن المنكر,
2: عن المنكر.
1: وأولئك.
2: ثلاثة.
1: نعم.
2: ابغضه في الله لأن الله يبغض النمام والمؤمن الحق يحب في الله ويبغض
1: في الله
2: لا يبغضه في نفسه لا يبغضه لتلك الخصال
1: صحيح.
2: الذميمة التي يأبى أن يتركها التي يأبى إلا أن يفعلها
1: ولا تعيره بذلك. نعم.
2: هذا عمل قلبي ابغضه فقط.
1: نعم.
2: أربعة إياك أن تبحث عن صحة قوله من عدمها لأن هذا يدفعك إلى التجسس والتحسس صح. وتتبع عورات الناس.
1: الناس وتدخل في الشك وفي دائرة
2: وربي خائفة. قال في سورة الحجرات ولا تجسسوا ولا
1: يغتب بعضكم. نعم. بعضا.
2: خمسة ألا يعاقب بهذا المنقول عنه.
1: نعم.
2: ما يعاقبش الناس بمجرد أن أو يقطع هذا الصديق لأنه قيل قيل له إن فلانا قال فيك أو كذا
1: وهذه كانت موجودة يعني.
2: نعم.
1: قيل أن أحد الشعراء يعني وشي به إلى.
2: نعم.
1: الحاكم أنه قال في بيت يا أحمد المرتجى من كل نائبة قم بنا نعصي جبار السماوات.
2: الله.
1: نسيت أظنه أبو نواس أو غير نسيت على كل سيدي. نعم. قرأتها منذ زمن.
2: نعم. هذه.
1: فأتي به فقال يعني وذم هذم الذين نقلوا.
2: نعم.
1: وشنع كيفاش تصدق هؤلاء.
2: نعم.
1: وكيفاش يعني ترد الفعل بنقل هؤلاء.
2: نعم.
1: ثم قال أرأيت يعني أولا ذكر له الآية متاع الشعراء.
2: نعم.
1: واثنين لأنه أنهم يفعلون
2: يقولون,
1: يقولون ما يفعلون. وثانيا ذكر له قال يعني هؤلاء الذين أخرجوني عن بوتقة الإسلام, هل الكافر يقول أن للسماوات جبارا يعني والملك؟ فعفى عنه. لكن الشاهد أنه مرات النميمة قد يعني تتسبب في في في مضرة عظيمة. نعم للناس. نعم يعني هذا إذا صدقه موشاء ربما فعل به ما يفعل لو سجنه أو شيء. نعم مشاكل. نعم.
2: ولذلك موضوع النميمة سلفنا تكلموا فيه وعلماؤنا تكلموا فيه وأرباب المذاهب تكلموا فيه كلاما حري بنا أن نجعله نصب العينين.
1: نعم.
2: حتى نأمن في الدنيا ونسلم في الآخرة.
1: يا الله يا
2: سيدي. لأنه قد تنقل كلاما لا تلقي له بالا تبنى عليه كارثة. صح. كارثة بيتم عن الكلمة.
1: صح.
2: طلاق والعياذ بالله, فراق, عائلات تتشتت.
1: صح.
2: مجتمعات تدمر, أعراض تهتك بالنميمة, فهي موضوع خطير وخطير جدا.
1: صحيح.
2: أثر عن السلف في موضوع النميمة قول سيدنا الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه.
1: أمين.
2: قال من نم إليك نم عليك.
1: صحيح.
2: فإياك أن تصدقه.
1: أي والله.
2: الذي يأتيك بالأخبار سوف ينقل عنك الأخبار.
1: أكيد. أكيد.
2: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أي نعم. قال من نم إليك نم عليك. وقال رجل لعمر بن عبيد إن فلانا ما زال يذكرك في مجالسه بشر. رأى فلان يذكرك بشر في مجالسه. فقال عمر بن عبيد يا هذا ما راعيت حق مجالسة الرجل, أفشيت سره. هو تكلم للمجالس أسرار. المجالس أمانات.
1: نعم.
2: قال ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه, ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره, ولكن أعلمه. وهذه أنا عازم على أن أكتبها في إطار وألصقها في مكتبتي.
1: جميل.
2: انظر لهذه الكلمات.
1: نعم سيدي.
2: ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا, والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
1: أي والله. أي والله.
2: كلام عظيم عظيم والله, والله ترتعد منه الفرائس.
1: صح.
2: قال اعلمه أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا, والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين.
1: أي نعم. هذا كلام الأصل في الشيء إذا سمعه صاحب قلب وصاحب دين
2: يرتعد.
1: أن يرتعد أن يرتعد وأن يعود وأن
2: ما
1: يتوب.
2: زال الكلام سيدي هيثم.
1: تفضل احنا عنا نكمل دقيقتين. نعم. في نعم. هذا نعم. الباب إن شاء الله.
2: يروى أن الخليفة بالاعتبار الراشد عمر بن عبد العزيز.
1: أي نعم.
2: التابعي رحمه الله
1: ورضي عنه. رحمة الله عليه.
2: دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية, وتكثر هذه في مجالس
1: صحيح المسؤولين والأمراء
2: وما إلى ذلك.
1: نعم. الذين يريدون أن
2: والمدراء وما إلى ذلك
1: يتقربون فيأتون له.
2: نعم.
1: بالأخبار. بالصحيح والغث. نعم. وغير الصحيح. نعم. نعم.
2: وأكثره غير صحيح.
1: نعم.
2: وإنما تزلفا وتقربا. دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر, فقال عمر رضي الله عنه إن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية, هماز مشاء بنميم. يعني وأنت اختر لنفسك.
1: سبحان الله. يعني وضعه في في في في مرتبة.
2: نعم.
1: كلاهما.
2: وأنت اختر لنفسك إما أن تكون. نعم. إن جاءكم فاسق بنبأ, وإما أن تختار لنفسك هماز مشاء بنميم, وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين, العفو يا أمير المؤمنين, لا أعود إليه أبدا, لا أنقل الأخبار. وروي عن بعض الصالحين.
1: نعم.
2: أنه دخل عليه رجل فقال له إن فلانا قال فيك كذا وكذا, فأجابه يا هذا طالت غيبتك عني وألزمتني ثلاثة أشياء, شوشتني, كنت خالي الذهن فشوشتني بما يقال عني, شوشتني وشغلت خاطري بعد أن كان خاطري فارغا.
1: نعم.
2: وبغضت إلي أخا بعد أن كان حبيبي.
1: سبحان الله.
2: وأدخلتني الشك فيك, وأدخلتني الشك والريبة فيك بعد أن كنت عندي مأمونة, فبعد هذا الكلام الذي نقلته لم تعد مأمونة.
1: نعم نسأل الله السلامة والعافية سيدي، هذه
2: ينتقل بنا النظر بعد ذلك
1: إلى شيء آخر وهو الزور، ولكن احنا سنختم بخطر النميمة وما في النميمة، لأن هنالك أحاديث يعني يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تغليظا وتشنيعا على الفعل لا يدخل الجنة كذا، فقال لا يدخل الجنة نمام، وقال لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولا يدخل الجنة قتات، وكلها هذه يعني إن جمعناها إما النميمة وإما نتائج النميمة التي تؤدي إليها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا سيدي من الغيبة ومن النميمة، وأن يغفر لنا ما أعلننا وما قلنا، وأن يستر عيوبنا. بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفع وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا، نحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبدأ اليوم إن شاء الله في حصة جديدة من قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الآية 253 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: هم فيها خالدون، الآية 257 من نفس السورة. إذن سنبدأ كما قلنا، ونذكر لابد هذا من التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اليوم عندكم راهم أربعة ما شاء الله حزاب، توا باش ندخلوا في الثمن، معناها في الحزب الخامس. ردوا بالكم، وهذه أمانة، أمانة في عناقنا جميعا، وهذه دائما ندعو لمن أجرى الله سبحانه وتعالى الخير على يديه لنا وله لجميع المسلمين. إن شاء الله رب يحفظنا وإياكم. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،
4: تلك

0: بعض
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
2: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

0: هو الحي القيوم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
1: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.

0: في الأرض
1: لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
0: لا

0: وما خلفهم
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
0: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
0: يعلم ما بين أيديهم وما

0: العظيم.
1: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، وقبل أن نبدأ لابد أن نكمل الحكم الرابع في باب هاء الكناية. وقلنا الحكم الرابع أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، يعني هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير، أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، نحو فيه هدى اجتباه وهداه. حكمها عدم الصلة للقراء مع عدم كثير المكي، فإنه يصلها ويوافقه حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بالفرقان فقط. هنا ملاحظات: استثنى من هذه القاعدة آت الضمير المتصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، فإن القراء فيها مذاهب، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية لما نبدأ في القراءات نوضح ذلك. إذن نلخص ما جاء في أحكام هاء الكناية. قلنا أن لهاء الكناية أربع حالات، لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، نحو له الملك، حكمها عدم الصلة. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، نحو فيه القرآن منه اسمه، حكمها عدم الصلة أيضا. ثالثا، الحالة الثالثة أن تقع بين متحركين، نحو كل له قانتون، له ملك السماوات والأرض، حكمها الصلة بمقدار حركتين. رابعا، الحالة الرابعة والأخيرة كما ذكرناها سابقا، تقع بعد ساكن وقبل متحرك، نحو فيه هدى اجتباه وهداه، حكمها عدم الصلة للقراء مع ابن كثير المكي، فإنه يصلها ويوافقه حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بصورة الفرقان. ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل وصل، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولة، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إذن سؤال: متى نجعل الصلة لقالون؟ نحن نقرأ بقالون، سؤال معناه بإيجاز، أي تفضل. نحن قلنا أربع أحكام: هاء الضمير دائما معناها أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، نحو له الملك. والثانية أن تقع بين ساكنين، فيه القرآن. أن تقع بين متحركين، كل له قانتون. أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، فيه هدى. هذه وقت تبدأ موجودة الهاء الضمير،
2: تمد هاء الضمير.
1: أحسن. إذن نقول هذا الأحكام الكل أربعة نجعل الصلة لقالون إذا كانت بين متحركين، وما قبله التحريك للكل والصلاة. إذن والحالات الثلاثة عدم الصلة، مثلا له الملك أو عدم الصلة،
2: نعم.
1: أي وقعت بعد متحرك وقبل ساكن، أي بين ساكنين فيه القرآن، عدم الصلة. أي أن تقع
2: منه اسمه،
1: أي أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، أي مثل فيه هدى. هذا اختص بها ابن كثير المكي ووافقه حفظ في لفظ يخلد فيه مهان بسورة فرقان. إذن نصل أي متى نجعل الصلة لقانون إذا كانت بين متحركين، وعدم الصلة في باقي الحالات الثلاثة. إذن بإيجاز نقولكم متى نمد الصلة لقالون في هاء الضمير أو في هاء الكناية.
2: عندما تكون بين متحركين.
1: أحسن. شاهد: وما قبله التحريك للكل والصلة. أي طيب عاود ترجعوا وقتاش معناها بالاصطلاح العامي اللي نعرفوه، وقتاش نجعل الصلة لقالون في هاء الكناية.
2: وقت ليبدأ بين متحركين.
1: مثال ذلك.
2: مثال.
1: أي
2: له
1: ملك.
2: له ملك. كل له قانتون.
1: كل له قانتون، بارك الله فيك. هذه واضحة يا مشايخ.
3: نعم.
1: هاي سهلة سيدي. الحالة الأربعة نأخذ منها حالة واحدة اللي هي بين متحركين. سهل. عنا أربع حالات جي فيهم حالة لهاء الكناية، ناخذ منهم حالة واحدة اللي هي إذا كانت وقعت بين متحركين، قبلها متحرك وبعدها متحرك، هذه نصلها مقدار ألف معنى ما الطبيعي مقدار حركتين. واضحة ولا لا يا مشايخ؟ ونجدوها في المصحف الشريف واو صغير يسمى مد الصلة، وباقي الحالات لا مد فيها لقالون، وباقي الحالات ثلاثة من مدهمش. ما نقول لك وقتاش نمدوا هاء الضمير لقالون، تقول إذا كان جات بين متحركين وعدم الصلة في الباقي. واضحة يا مشايخ؟ أي هذه واضحة وضوح الشمس في ربيعة النهار. سادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيكم جميعا، هاو سهلة طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله باش تبقاها في المصحف الشريف. يتفضل واصل بعجالة اقرأ القراءة الفردية. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
1: رقق الباء ورفع باء ورفع باء باء باء بعضهم عدها ورفع
2: ورفع

0: كفر، ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
1: لا نقول ولكن، بل نقول ولكن، ولكن الله يفعل، لا نقول يفعل، يفعل من غير مد في العين.
0: ولكن الله
1: كن الله، ولكن الله،
0: ولكن الله يفعل ما يريد.
1: بارك الله فيك، ما قصرتش. استخرج الأحكام أي بعجالة
0: تلك الرسل، الراء مفخمة، خاطرة متحركة بالضم.
1: أحسن.
0: بعض التنوين.
1: لا هنا وقفت عليه، وقف عليه، خلي واحد وي.
0: منهم من إدغام الميم في الميم.
1: لا منهم النون عند الهاء.
0: أظهر.
1: أحسنت. النون نجدها
0: قبل
1: غير مجردة من السكون بعدها الهاء اللي هي
0: حرف من حروف الإظهار.
1: الإظهار. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. أحسنت. منهم من الميم عند الميم، شنو حكمها؟
0: الإدغام.
1: أحسنت. الإدغام مع الغنة.
0: مع الغنة.
1: الإدغام مع الغنة. ما شاء الله.
0: منهم من النون مجردة من السكون.
1: من كلم النون عند الكاف، شنو حكم
0: الإخفاء؟
1: الإخفاء مع الغنة.
0: الإخفاء مع الغنة.
1: أي مجرد.
0: ورفع الراء مفخمة
1: حكمه لأنها متحركة
0: بالفتحة.
1: أحسنت. أي بعضهم درجة الميم في بعضهم شنو؟
0: الإظهار.
1: أيوة الإظهار. بارك الله فيك.
0: درجة.
1: أنت وقفت على هنا. انتقل. إيه؟
0: وأتينا عيسى الباء
1: مريم
0: عيسى ثم القلقلة في الباء.
1: أحسنت، ما قصرتش. الباء حكمها ماذا؟
0: القلقلة.
1: القلقلة لأنها ساكنة سكون أصل.
0: أصل. مر الراء مفخمة.
1: أيوة الراء حكمها تفخيم لأنها مسبوقة
0: بفتح.
1: أحسن. مريم. أي نعم.
0: وأيدناه
1: أين
0: دال
1: حكم ماذا؟
0: القلقلة.
1: القلقلة. قلقلة قطب جد. الدال من حروف القلقلة. نعم.
0: بروح راء مفخمة
1: حكمها لأنها
0: مضمومة
1: متحركة
0: بالضم.
1: بالضم. أحسنتين.
0: ولو شاء
1: مد الله.
0: ولو شاء ذاك مد متصل.
1: لا مزلنا
0: ولو شاء
1: بابي.
0: الله
1: لفظ الجلالة.
0: لفظ الجلالة التفخيم.
1: نعم
0: التفخيم في لفظ الجلال
1: حكمه لماذا؟ لأنه مسبوق
0: بفتح.
1: لأنه سبق بفتح اللي هي الهمزة، فتحة الهمزة. نعم. ابن الجزر إيش قال؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم
0: كعبد الله.
1: أي ما قتتل.
0: ما القاف منها في القلقلة.
1: قلقلة لأن القاف من حروف
0: القلقلة
1: وهو ساكن سكون أصلي طبعا. أي
0: من بعدهم النون الإقلال.
1: من بعد نون أي ساكنة أي بعدها حرف الباء. ونجد فوق النون ماذا؟ ميم صغيرة.
0: ميم صغيرة.
1: أيوة. أي خليه وحده، خليه وحده.
0: تقلب إلى ميم معناها هي الإقلاب.
1: أي بارك الله ما قصرتوش. أني ما شاء الله توا سادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله عاد ما عندهمش حجة توا تبارك الله الجماعة قام يجاوبوا معناها إجابة مع التطبيق إن شاء الله الحمد لله.
0: من بعدهم
1: أي
0: الميم في المو في الميم
1: كذلك من بعد تكررت النون عند الباء حكمها الإقلاب واضحة. نعم
0: بعدهم. نعم. من بعد الإدغام الميم في الميم إدغام الميم في الميم بعدهم من بعد
1: لا حكمه الإقلاب.
0: ما قتتل الذين من بعدهم
1: من بعد الميم عند الميم حكم الإدغام على الغنة. بارك الله
0: الإدغام على الغنة وبعدها. نعم. من بعدهم
1: كذلك النون عند الباء تكررت حكمها الإقلاب كما بينا.
0: ولكن اختلفوا فمنهم النون حكمها الإظهار.
1: النون عند الهاء في لفظ فمنهم حكمها الإظهار تقرأ هكذا فمنهم.
0: فمنهم فمنهم من كيف
1: هم من
0: الميم في الميم الإدغام.
1: أيوة الميم عند الميم حكم الإدغام مع الغنة.
0: مع الغنة.
1: نعم.
0: من حكمها الإظهار عند الهمزة لأنها حرف من حروف الحلق.
1: النون ساكنة
0: وبعدها همزة
1: غير مجردة من السكون من فوق منها سكون بعدها الهمزة اللي هي من حروف الحلق.
0: الحلق.
1: الستة معروفة. حكمها الإظهار. من آمن. ومنهم كذلك النون عند الهاء حكمها الإظهار.
0: إظهار.
1: تكررت منهم من آمن الميم عند الميم.
0: كيف الإدغام.
1: الإدغام مع الغنة.
0: تكررت. والنون الإخفاء
1: عند الكاف
0: الإخفاء.
1: أي قالوا كذلك فلدى باقي الحروف أخذ والكاف من كم
0: من
1: أي
0: والكفر
1: الله
0: كفر بالتفخيم
1: والكفر وقفنا عليها سكون عرض عرضي لأجل الوقف أي
0: ولو
1: سكون عرضي
0: ولو
1: لماذا قل قائل الساكنة سكون عرضي لأجل الوقف لما فخمت لأنها مسبوقة بفتح اللي هي فتحة الفاء لفظ الجلالة
0: ولو شاء هو الله هو حكم لفظ الجلالة التفخيم
1: حكمه التفخيم لأنه مسبوق بفتح لأنه سبق بفتح
0: ما اقتتلوا نعم. القاء قلقلة عليها
1: قلقلة القاف
0: قلقلة القاف
1: ولكن
0: الله
1: النون مشددة حكمها إظهار الغنة فيها
0: فيها
1: أحسنت
0: لكن الله يفعل ما يريد
1: الله لفظ الجلالة
0: التفخيم في لفظ الجلالة
1: أي
0: يفعل ما يريد الراء مرقة
1: لماذا؟
0: لأنها مكسورة
1: متحركة بالكسر
0: والداء عليها قلقلة
1: أيوة
0: والدال بالسكون
1: والدال قل قائل هنا حكمه قلقلة لماذا؟
0: لأنه وقفنا عليها بالسكون
1: لأنه ساكن سكون عرضي لأجل الوقت يريد أحسنت بارك الله فيه وإن شاء الله الحصة القادمة أتوش ولا بس نبدو شوية نكبس على تخليص الحركات وتخليص الحروف هذه باش تردوا بالكم منها مستقبلا توا الحمد لله توا ما تنسوش ارواحكم راكم في الحزب ديتوا في الحزب الخامس راس الحزب توا تلك الرسل معنا اربع حزاب يلزمنا توا نكبس ارواحنا ونخلص النيه لله ان شاء الله ربي يبارك فيكم جميعا والساده المستمعين والمستمعات ان شاء الله ربي يبقيهم وان شاء الله ربي يعطينا ويعطيهم وقت الخير والزين ان شاء الله هاي تفضل سي علي واصل يا ايها
2: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: نعم استخرج الأحكام
3: الحكم هو النون أخفى بغنة
1: من قوله تعالى أنفقوا نون عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنة نعم. واضح
3: ثم الحكم الثاني ما مشدة
1: ميم مشدة
3: إظهار الغنة
1: فيها
3: الراء هنا مفخمة متحركة بالفتح
1: نعم
3: ثم القلقلة في القاف
1: قلقلة القاف في لفظ رزقناكم
3: نعم. ثم الإدغام في الميم للميم مع الغنة
1: نعم.
3: ثم نون الإخفاء ثم أحسن. الباء القلقلة فيها ثم
1: في لفظ قبلي
3: نعم ثم الإدغام في النون
1: أي يأتي النون عند الياء
3: نعم.
1: النون عند الياء حكمها ماذا
3: إدغام بغنة
1: أحسنت
3: عند يوم ينون ثم نعم.
1: يوم لا
3: يوم لا أدغام أيضا في الميم في اللا
1: أي تنوين متتابع بعد حرف اللام حكمه ماذا؟
3: إدغام.
1: الإدغام بلا غنة. بقول الجزري الدغم في اللام والراء لا بغنة اللازم. بيع فيه.
3: نعم هنا الأخفاء.
1: التنوين متتابع نعم. بعد حرف الفاء حكمه الإخفاء
3: بالغنة.
1: مع الغنة.
3: مع الغنة فيه.
1: أي.
3: أيضا.
1: وهو الفاء من فيه.
3: فيه.
1: ثم ولا خلة ولا.
3: شفاعة. معنى خلة هنا إدغام في.
1: تنوين متتابع بعد حرف الواو اللي هو من حروف يؤمن الإدغام. مع الغنة
3: ثم شفاعة والكاف ثم إدغام مع الغنة
1: نعم.
3: الراء المتحركة بالضمة مفخمة أيضا
1: حكمه التفخيم لأنها متحركة لم نعم أحسنت بارك الله فيك ما قصرتش أي تفضل سيها واصل
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
1: لا أقف على القيوم أقف على القيوم الله لا إله لفظ الجلالة هو في الحقيقة في باب الرواية لازم مقدم معنى أداء هو في القصر لكن هو احنا أخذناها بالتوسط والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد احنا قريناها بمد لفظ الجلالة لا إله قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم
4: لا تأخذ
1: لا عاودها لي عاد
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم
1: أي تمش حكم
4: فما سيدي
1: أي هات لفظ الجلال
4: لفظ الجلال هو
1: أي لماذا
4: التفخيميان ومن
1: لأنه قبل مفتوح واضح وابتدأنا به لما ابتدأنا به لا نبدأه بالفتح وحكمه التفخيم نعم
4: لا تأخذه سنة
1: لا ولا سنة سنة تو تو إدغام مع الغنة
4: إدغام مع الغنة
1: أي طبقة
4: لا تأخذه
1: سنة لا تأخذه تولي قلقلة لا تأنزل عليها شوي
4: لا تأخذه سنة ولا نوم له
1: ولا نوم له
4: ولا نوم له
1: نقول نوم تولي فيها التنوين
4: لا نوم زيد أخذ فم اللام
1: أي نقول نوم نوم وقت تقولي نوم ثم التنوين نح التنوين تنتفي
4: تحذر. ولا نوم له
1: أي الله يبقى تو هكذا يبتعد
4: ولا نوم له
1: ولا نوم له
4: ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
1: وما في الأ وما في الآ قل وما في الأرض
4: وما في الأرض
1: نعم أعطيني الأحكام ترى
4: الأحكام سيدي أنا لا
1: سنة ولا
4: ليه
1: أول يوم جبت لنا حكم جديد
4: أنا نسلوه أنا يعني مسبوق ب
1: بين متحركين نحن قلنا وقتاش نمدوا هاء الكناية اللي هي تسمى هاء الضمير دي قالون إذا كانت وقعت بين متحركين في لفظ لا تأخذه سنة وقعت بين متحركين الحركة الأولى هي ضمة الذال والحركة الثانية هي كسرة السين لا تأخذه سنة إيه ونجد بعد هاء الضمير لهاء الكناية واو صغيرة تسمى مد الصلة هذه دلالة على مده مقدار ألف لا تأخذه سنة لا تأخذه الشاهد ترى شكون يذكرني بالشاهد وما قبله التحريك للكل والصلة أي أجمع القراء الكل إذا كان هاء الضمير هاء الكناية وقعت بين متحركين وجبت صلتها بواب بمقدار ألف بمقدار حركتي مقدار ألف ونعلم إذا كان ضمة مقدار معناها هي الواو وإذا كانت كسرة معناها يا مثل به نجد يا صغيرة في لفظ به دلالة على مدها مد طبيعي أي بارك الله فيك
4: سيدي هنا في سنة وإدغام بغنة من يومين
1: أحسن حكمها الإدغام على الغنة
4: وهنا سيدي الإدغام بلا غنة وإدغام بلا غنة في اللام والراء
1: ما شاء الله ولا نوم له إدغام بلا غنة واضح
4: سيدي في الأرض يلزم أن نفخمها للأرض
1: أيوة يعني الراء هنا حكمه تفخيم لماذا؟
4: لأن هو عندنا معنى قاعدة هي وأنه
1: هي واصل واصلين
4: قاعدة معناها وانا الراء تخفف معناها تخفيف الراء يكون كان في الكسرة كهو متاعها
1: بارك لا وما في الأرض معناها قلنا نحن حكمها التفخيم
4: تفخيم
1: لأنها ساكنة سكون أصلي
4: أصلي
1: وما قبلها ماذا
4: مفتوح.
1: أي واصل سي واصل أي بعدها من ذا الذي واصل سي حاج
2: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: أحسنت
2: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: استخرج الأحكام من
3: قوله تعالى من ذا الذي
1: نون عند الذال شو حكمه
3: الإظهار
1: لا
3: الإخفاء
1: مع الغنة
3: إخفاء مع الغنة أيوة.
1: أحسنت
3: من قوله ذا
1: أحسنت ذا من ذا سفدات أنا أيوة.
3: في قوله تعالى عنده
1: أيوة.
3: نفس الشيء
1: أيوة. هني تقدم ذكره
3: في قوله
1: عنده إلا هذا حكم خلينه اليوم جديد اللي هو هاء الكناية وقعت بين متحركين الحركة الأولى هي حركة الدال عنده والحركة الثانية اللي بعدها هي كسرة الهمزة
3: مدوها مد بحركة واحدة
1: لا مقدار مد طبيعي ألف أيوة. معنى حركتين أي أحسن عنده إلا كيف هو كيف إلا نعم
3: بإذنه
1: كذلك إذا وصلناها بما بعدها تولي عليها حكم الصلة وإذا كان وقفناها طبعا ساكنة واضحة ياسر
3: يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء
1: أيديهم وما الميم ساكنة بعدها واو، شنو حكم الإظهار كذا باي ايه واظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نعم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من تنوين في الهمزة في لفظ شيء
2: وبعد الميم
1: متتابع أحسن
2: بغنى.
1: حكمها الإدغام مع الغنى ما خصرتش
2: من النون ساكنة بعد حرف من حروف الإظهار والحلق
1: شاء الله
2: إخفاء.
1: هذه حاجة طيبة. هاء الكناية جتنا توا من علمه إلا شنو حكمها ها ونجدها بعد الهاء مش يا صغيرة هذه هياء الصلة هذه معناها دلالة على مدها وهي علامة مميزة. أرد بالك وقت تقرأ في المصحف الرسم معناها يعطيك الدلالة
2: يعني بس سيدي الغاية إظهار الهاونية
1: لا مدها هي ضمير هي كناية معروفة كناية عن كذا نبينها إن شاء الله. من علمه إلا معناها المضارع ما الطبيعي تو نسأل زين نشرحها أكثر
2: إلا بما شاء
1: إلا بما شاء واسع كرسيه الراء شنو حكمها في لفظ كرسيه حكمها التفخيم لأنها لأن ما قبلها
2: ضم
1: وأحسنت أي متحرك بالضم أحسنت
2: والأرض نعم. نفس الشيء الراء
1: كذلك حكمها التفخيم واضحة
2: يعني حرف
1: واضحة واضح اي نعم
2: ولا يؤوده حفظهما عن
1: مش حي بين الكسره حفظهما
2: حرف الهاء قبل سيدي
1: نعم ولا يؤوده احسن عن الهاء نتاع الضمير هاء الكنايه اللي هي تسمى هاء الضمير نجدها بين متحركين ان واو صغير قدام الهاء نقول نحن وقتاش هاء الكنايه مضاها نهاء الكناية مضاها إذا كانت بين متحركين ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب هذيك فيها أمور فيها مستثنيات. أما هاء الضمير اللي هي لم تتصل باش ما لم تتصل هي ما لم تتصل باش سيدي بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب. أحسنت بارك الله فيك ما قصرتوش. إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى قراءة الفاتحة وباش نبينوا لأن توا في الحديث أو باش نبينوا الساعة نتقنوا سورة الفاتحة للسادة المستمعين والمستمعات ونبينوا ما جاء فيها من أخطاء ونصلحها إن شاء الله مع بعضنا. أعوذ بالله

0: اليوم باش نبينوا في لفظ غيري اللي هي الكثير يقراها خاصة إذا كان إماما. رد بالك إذا كنت إمام ترد بالك في لفظ غيري، راه يتغير المعنى. شوفوا غير المغضوب عليهم، هذه غير تجيء على ضربين، على البدل من الذين وعلى صفة الذين، لأن غير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم، لأنه أنعم عليهم بالإيمان فهم غير مغضوب عليهم. نشوفوا تراها في هذه إيش يجي فيها غيري. يجوز في غيري الجر على البدل من الضمير في عليهم، أو على البدل من الذين، أو على الوصف للذين. ويجوز فيه النصب على الحال من الهاء والميم في عليهم أو من الذين، أو منصوبا بتقدير أعني أو على الاستثناء المنقطع. نشوف هذه غير قراءة من؟ غير بالنصب قراءة ابن محيصن، وذلك على الحال من الذين، وقيل من الضمير في عليهم، وقيل بإضمار عني، وقرأ في رواية له كجمهور بكسر الراء. ما ليقرأ غير هذه قراءة شاذة تبطل الصلاة. رد بالك، رد بالك كما تصلي، ثم يقول غير المغضوب يختلسها ويقول غير المغضوب غير المغضوب. الصواب غيري، هذه القراءة المتواترة المتواترة اللي نصلوا بها. ما لا غير قراءة شاذة، وهي قراءة ابن محيص. رد بالك غيري، نقراها نعاودها مع بعضنا، غيري غيري
1: غير
0: مال يقول غير المغضوب صحيح ولا غلط؟
1: غلط.
0: يقول غير المغضوب صحيح ولا غلط؟
1: غلط
0: غلط. رد بالي، هي لابد من بيان حرك، أو قلنا فيها قدش من أوجه، ولو كانت ولو كانت معناها تصح عربية معنى منصوبا بتقدير نقول نحن، لكن قراءة شاذة. رد بالك ما لي باش نأخذه مع بعضنا اليوم، هو مبين حركة الكسر للراء غيري غيري، ما تعرفها على الاستئناف وعلى البدل. ما لا رد بين غير المغضوب

0: إياك نستعين،
1: إياك نعبد وإياك نستعين،
0: إهدنا الصراط المستقيم،
1: إهدنا الصراط المستقيم.
0: ما قلوش إهدنا إي بين حركة كذا، قلوا إهدنا ثم يقول إهدنا هذا خطأ، الصواب هو إي إذا بدينا بها إي إهدنا، إهدنا الصراط المستقيم،
1: إهدنا الصراط المستقيم،
0: صراط الذين أنعمت عليهم،
1: صراط الذين أنعمت عليهم،
0: أنعمت عليهم.

0: صدق الله العظيم إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: بعيد.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: فهل مكان هذا انقلوا له ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وشعابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية،
3: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: من رياض السنة النبوية،
4: من رياض السنة النبوية.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
4: من رياض السنة النبوية.
5: إلهي، أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، فإنها المهلكة طلابها، المتلفة حلالها، المحشوة بالآفات المشحونة بالنكبات. إلهي، فزهدنا فيها وسلمنا منها بتوفيقك وعصمتك، وانزع عنا جلابيب مخالفتك، وتولى أمورنا بحسن كفايتك، وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك، وأجمل صلاتنا من فيض مواهبك، واغرس في أفئدتنا أشجار محبتك، وأتمم لنا أنوار معرفتك، وأذقنا حلاوة عفوك ولذة مغفرتك، وأقرر أعيننا يوم لقائك برؤيتك، وأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بالصالحين من صفوتك والأبرار من خاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
6: حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 19 من شهر ربيع الأنور، الثامن عشر من شهر ربيع الأنور ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الربيع المحمدي على نبينا أفضل وأزكى صلوات ربي وسلامه، والموافق طبعا لل31 من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ طارق الطيب، تحياتي ليك طارق، وكذلك أيضا يتولى التنسيق الأخ أحمد الطبابي، تحياتي ليك أحمد، ويجيب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تم إمكانية أن نعم. مسألة تثار في هذه الأيام لدى كثير من المثقفين، وخاض فيها أيضا عامة الناس ممن لا علم لهم بالاختصاصات الشرعية، يريدون منها ضرب صحيح البخاري، وإذا ضرب صحيح البخاري فاضرب على بقية الصحاح والمسانيد والسنن.
1: هي الدخلة نعم. هي هذيك،
2: كما نضرب أن أبو هريرة راوي 5000 حديث ونضرب عائشة انتهى الأمر، أنت فضربت السنة كاملة. فهؤلاء يحاولون الطعن في صحيح البخاري بطعون واهية، وتكاد تفهم أن الجماعة يرون أن علماء المسلمين كانوا من الجهل ومن السذاجة أن يمر عليهم صحيح البخاري، وهم الذين انتقدوه ونقدوه وشرحوه صحيح. وغربلوه طيلة قرون من جميع طبقات العلماء، سواء كانوا محدثين أو كانوا فقهاء أو مؤرخين، فتمر عليهم مثل هذه الطرهات التي أثارها المستشرقون أو يثيرها الآن، لا أقول أتباعهم لأنهم ليسوا في درجة حتى المستشرقين أنفسهم للأسف الشديد. ولذلك نقول في حديث أثاروه ويروج عند البعض من الكتب الغير المحققة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي كان يصعد إلى الجبال ويروم أن يرمي نفسه من شاهق الجبال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينتحر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كيف يروي البخاري مثل هذه الترهات؟ والناظر في صحيح البخاري والناظر في منهجه والناظر في عصر تأليفه يتبين له أن الإمام البخاري حينما يروي لك حديثا صحيحا على شرطه
1: نعم
2: يكون على منهج كل المحدثين الذين سبقوه والذين عاصروه أن يكون سند الحديث تام الرجال
1: نعم متصلا
2: ومتصلا بالعدل التام الضبط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة
1: نعم.
2: فإذا حذف لك راويا من الرواة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حذف راويين أو ثلاثة أو حتى أربعة، إذا روى وحذف من الإسناد فهذا الحديث ليس من صحيحه وإنما هو من التعليقات.
1: نعم.
2: وهذه التعليقات أجمع كل العلماء على أنها ليست من متن الصحيح.
1: نعم.
2: وهذا لا يعرفه إلا من اشتغل بالصحيح رواية ودراية،
1: صحيح.
2: وهو عمل شيوخنا من رجال الزيتونة إلى زماننا هذا، ولا زال صحيح. يتخرج رجال أصغر منا من شباب هذه الأمة ممن يروون البخاري بالسرد المتصل ويدرسونه ويدرسونه دراية ورواية ويعلمون هذا الأمر. فالبخاري في هذه الجزئية بالذات الحديث بأكمله رواه في كذا كذا كذا موقع على طريقته.
1: نعم.
2: فهو يروي الحديث في بعض الأحيان 6 أو 7 مرات،
1: صحيح،
2: حسب الأبواب. وإذا روى حديثا في غير بابه فاعلم جيدا أنه ليس حجة في ذلك الباب وإنما هو حجة في باب آخر. تقول لي كيف؟ تقول لك مثلا تشهد ابن مسعود.
1: نعم.
2: تشهد ابن مسعود المفروض أن يكون في باب الصلاة، فكيف يروى في باب المصافحة؟ لأنه استشهد به في المصافحة كدليل مقبول ولم يستشهد به في التشهد كحديث مردود.
1: نعم.
2: غير مقبول. نفس الشيء أيضا في حديث المعازف، تستحل أمة الحرى والحرير والمعازف، أورده في باب استحلال الخمر.
1: نعم.
2: ولو أن الحديث قد صح عنده في استحلال الغناء لبوب له على طريقته، وما دام لم يبوب له ولا وجود لهذا الباب لا في موطأ مالك السابق.
1: نعم.
2: ولا في صحيح مسلم أيضا السابق. وهنا جينا شبهة أخرى يجيبوها، نقول لك كيفاش المسلم تلميذ البخاري ومرواش ولا حديث واحد عن شيخه، تأخذ صحيح مسلم.
1: نعم.
2: من أول إلى آخره،
1: صحيح.
2: لن تجد حديثا واحدا يسنده للبخاري. ونسوا أن الإمام مسلم ألف كتابه الصحيح قبل أن يتتلمذ على البخاري.
1: نعم.
2: وانتشر الكتاب بالسند المتصل إلى الإمام مسلم وهو ما زال لم يتتلمذ على البخاري، فكيف يروي عنه؟ الحديث هذا قلنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى الجبال ويحاول أن يتردى من شاهقها، هذا حديث يسميه العلماء مدرج، وفي باب علوم الحديث عندنا عنوان كامل اسمه الحديث المدرج. شو الحديث المدرج؟ هو الراوي ولا أحد الرواة أضاف من كلامه في متن الحديث إما قصدا وإما نسيانا وإما تكلم هو مع شخص آخر فظن السامع أن ما تكلمه مع الشخص الآخر هو من متن الحديث. وهذا علم كامل وباب كامل ندرسه طيلة حصص نتعلم فيه الحديث المدرج. هذا الكلام مدرج في هذا الحديث حينما رواه البخاري في غير بابه. رواه البخاري وين؟ رواه البخاري في باب التعبير متاع الرؤية.
1: نعم.
2: وإحنا نتكلم على التواريخ،
1: صحيح،
2: المفروض يتحط في التاريخ ما يتحطش في تعبير الرؤية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مدرج من؟ مدرج الإمام الزهري. والإمام الزهري هنا لم يروه مدرجا وإنما الإمام الزهري رواه بلاغا. وش معنى بلاغا؟ يعني دون سند. وبلاغات الزهري من أسقط البلاغات في ميزان الحديث.
1: نعم.
2: ليش؟ قالوا لأن الزهري عالم كبير وحافظ عظيم، إذا ترك السند فلعلة في السند.
1: نعم.
2: ولا يترك السند بدون علة. إذن فهذا النص بالذات اللي هو مروي في واحدة من الروايات الموجودة في البخاري، بقية النصوص كلها من غير هذه الرواية. هذه الرواية لم تورد في التراجم ولا في التواريخ، وإنما أوردها في باب التعبير والرؤى، ثم هي من بلاغات الإمام الزهري، فهي ساقطة سندا ومتنا ومن قال من هؤلاء الذين نقول ثقافة بودورو ممكن هؤلاء الذين تعلموا من كتب لا يدرون أصلها ولا فصلها وما والذين ألفوها ليسوا من المسلمين أصلا لا يدرون ما معنى بلاغات ولا يدرون ما معنى إسقاط عراوي من رواة السند ولا يفهمون هذه العلوم التي اختص بها المسلمون ورفعوا بها رأس الإسلام من دون جميع الأمم فهي رواية ساقطة متنا وسندا ومن رواها وقال رواها البخاري فهو مدلس كذاب ليش؟ لأنه لا نقول روى البخاري في صحيحه إلا إذا كان الحديث صحيحا مسندا سندا ومتنا وإلا فالكلام باطل وهذا الكلام رده العلماء من قديم الزمان أرجع حتى لشروح البخاري أشهر شرح الآن هو شرح الإمام ابن حجر سيقول لك هذا الأمر أن هذا الحديث هو مدرج وهذا الحديث من بلاغات الزهري ولا يطعن في الزهري لأن الزهري قلت عندما يقول بلغني يعني أنه الإسناد راه لأنه حافظ لو كان الإسناد سليم لأتى بالإسناد وبالتالي هذه إحدى الشبهات التي تثار في هذه المدة إحدى الشبهات شبهات كثيرة جدا صحيح. والتي لنا على كل شبهة منها رد علمي بالنصوص الصريحة الصحيحة
1: واضح
2: وبالتالي إثارتها لا راح تؤثر إلا في عامة الناس الغير المختصين في الشريعة الإسلامية وهم باب التدليس في العلم لا يصلح بمن يدعي أنه مثقف وأنه باحث عن الحقيقة ولو كان باحثا للحقيقة لا هداه الله إليها كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
1: واضح سيدي بارك الله فيكم وأحنا في هذا الإطار يعني غير بعيد عن هذا الكلام عندنا برنامج سيكون في البرمجة القادمة بحول الله تعالى اسمه معالم الهدى في تثبيت سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تقديم الدكتور فراس بن ساسي إن شاء الله بحول الله تعالى حصة أسبوعية هذا الجديد متاع البرمجة القادمة ما يبعدش برشا ولا الدكتور فراس بن ساسي مختص في هذا الباب وفي هذا المجال
2: مختص وفحل
1: ما شاء الله
2: مختص وفحل
1: اي نعم
2: وقالوا قال بعض الذين يلوكون
1: نعم
2: قالوا ما دام قد زكاه فلان اولا هو لا غير محتاج لتزكيته فقد زكاه دكاترته الذين
1: درسوه
2: واسندوا له رساله الدكتوراه مع التوصيه بالنشر وقد زكي في غير تونس وليس في تونس فقط صحيح. زكي في تونس وزكي في غير تونس فبغير محتاج لتزكيتي قالوا ما داب شكروا زوال جندوبي اللي هو ما يكون كان جهمي وما راش
1: ندرسوه
2: هذا كله على الفيسبوك ترى موجود
1: لا ما رايته الحمد لله اني مريتوش
2: فالرجل فحل من فحول هذا الزمان على شباب وهمة عالية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويفتح آمين. عليه فتح العارفين
1: آمين إن شاء الله آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم سيد زهير وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم يا رب العالمين أذكركم برقم الهاتف أحبة الكرام 171-136-000 سيدي أستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية
2: إن شاء الله
1: نقول السلام عليكم
3: وعليكم السلام خوي هيثم
1: أهلا وسهلا سيدي مرحبا بك
3: الله يبارك لك الشيخ زهير وكل
1: بارك الله فيك يا سيدي الغالي ذكرني بالاسم سيدي
3: الأزهر من مدني
1: مرحبا يا سيدي الأزهر وبأهلنا في مدني تفضل سيدي
3: بارك لك حبيت نسأل الشيخ يعني
1: نعم.
3: الحديث النفس تاعك الداخل يعني دور ما بيقال
1: واضح
3: كيف ما يتحولش إلى أقوال ولا أفعال يحاسب عليه الإنسان ولا لا
1: كالخواطر هذيك نعم
3: لكن قوات الحديث النفس ساعات حاجات باهية ساعات حاجات خايبة ولكن نقول احنا ما تتحولش الى اقوال ولا فعل
1: طيب حاضر سيدي
3: وكيف تتحول زاد شنو
1: واضح يا سيدي حاضر يا سيدي يا رب يحفظك بارك الله فيك شكرا جزيلا سيدي بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب ان شاء الله يبارك في الجميع طيب دكتورنا نبدأ بسيري في لزهر ولا ناخذ اتصال اخر سيدي طيب ناخذ اتصال اخر سيد احمد قال يخذ اتصال ناخذ اتصال سيد احمد ايش نعمل نقول والسلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
1: عليكم السلام ورحمه الله لله مرحبا بك
4: وبيك عايش ولدي
1: ذكرني بالاسم
4: انا عندي اخويا
1: ذكرني بالاسم اختي
4: ولا محل ما هوش أتلي
1: أختي الكريمة خير. أختي الكريمة
4: عنده أختي. قهوة وعنده أرض
1: يا أختي قلبها مليان أختي تسمع في أختي الكريم ذكرني بالاسم الولاية كان تسمح
4: سعيدة من جندوبة
1: مرحبا أختي سعيدة وبأهلنا في جندوبة أتفضل يا للأخوك عنده قهوة
4: عنده قهوة وعنده أرض عطيها الخوي يخدم فيها محسوب هكا 7 هكتارات هكاك عطيها الخوي يخدم فيها
1: واضح.
4: أما هو مريض نفسيا ومرته زادة كيف كيف ماهيش أكلي لباس زادة ماهيش أكلي معناها زادة نفسيا ماهيش لباس وما شاء الله عنده 4 صغار يقرأ ومعناها ونفقات أنت ثم سوء تصرف معناها قلت زوجته ماهيش أكلي
1: من قدر هذا سوء التصرف انتم العائله ولا شكون معناه ومن قدر انه مريض هكا وشخص انه مريض
4: لا ياخذ في الدواء
1: ياخذ في الدواء نعم
4: يعطيك الصحه وعنده في القهوه عامل صناع انا عامل زوج صناع اما مثلا المدخول نتاع القهوه تنجم تقول ماهوش موفي حاجياته معناها نتاع البيت ونتاع وأنا قلت لك معاه كل نفقات هكاكة معناها ما فهمش حسن تدبير ما فهمش المهم معناها أكل ديما ظروفه تعبة ديما عند الطب ديما ظروفه على الأخر معناها في الحالة هذية احنا النجم معناها أخواته نعطوه فلوس الزكاة
1: واضح طيب الأرض اللي عطيها الخوه كارهة وإلا
4: معناها نعاونوه حتى ساعات نعاونوه معناها شيء ما كفي شيء بركلهم بسرب أصغار وهم معناها كلي محسوب سنهم متقارب معناها منفقات أكثر من لازم معناها طيب. في الحالة هذه النجم وحنا نعطوه فلوس الزكاة ولا لا
1: أختي الكريمة هل الأرض هذه ملكه هي تابعته ملكه
4: هي ورثة خليها له أبوه
1: يعني هو ملكها وعطيها الخوه
4: تعرف أنت مرة عام لباس وعام معناها أكل بتجيب شو
1: هي عطيها الخوه كراء وإلا لحظة عطيها الخوه كراء وإلا بالباي
4: والله هو في الأصل عطيها له معناها أكل يخدم فيها هو يعطي فيها معناها
1: المكتب
4: المحصول يعطيه معناها يعطيه المحصول
1: اي كي تجيب فيها زيتون فيها شنو
4: شويه زيتون مش بعرف اما الاغلبيه ارض يزرعها شعير قمح
1: حكاك طيب واضح اختي طيب حاضر ان شاء الله
4: يعيشك
1: شكرا جزيلا يعيشك شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نثلث بالاتصالات سيدي ثم نجيب ان شاء الله بحول الله تعالى نقول السلام عليكم
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا مرحبا بك
5: معك يعيش. فاطمة بكوش من نابل
1: مرحبا أختي فاطمة وبأهلنا في نابل
5: يعيش.
1: تفضل يا
5: جلال أنا عندي أخويا مريض نفسانيا
1: الله يشفيك
5: يعيشك هو توفى توا الله يرحمه
1: الله يرحمه ماله
5: يعيشك حفيل وأنا كعرست كنت أحدى دارنا يعني باش نعاونهم عليه وما كما تعرف المرض نتاعه ديما يعمل مشاكل وكذا من جملة من بين المشاكل هو أنه كسر لي كهربة تاعي قدام الدار وصلحتها أنا بما يقارب 2,550 دينار وحتى حد يعني ما رغم معناها متعاطي ما عنديش مزية عليهم الحفير ومش مهذا موضوعنا المهم ما حتى حد يعني ما عوض لي هذيك اخترفته منها من جيبي والكل في 2020 توفى الوالدة في 2024 توفى الوالد خلى مبلغ من المال فوزوني اخواتي الكل باش نركح المجبد ثم قسمناهم على 8 خذوا الكل معناها احنا 4 بنات وزوج اولاد خذا خويا هذا نايتو احقاق للحق قضيت المبلغ هذاك من من من معناها من
1: انت خذيت فلوس تعويض مسري السياره من التركه دون اعلامه
5: دون اعلامه الحق احقاقا للحق ما علمه حتى حد ولكن هو كيتوفى مازال كيتوفى في جويليا باعتبار انا علاش خذيت خاطر زيد مفوزني هو كيبقى معايا وانا قايمه به والكل فوزني على شهريته ونجبد له في شهريته ونصرف له عليها وحتى كي يبقى مبلغ من فلوسه من شهريته نصبه له في بايته هذية وكي توفى في جويليا الفرد بطبيعة ما تبقى من فلوسه لقدمه من شهريته بكل عادة مش تتعاود تتقسم هكا
1: نعم تقسم على الوارث
5: صحيح أنا حيرة لهنا الحق خايفة زيادة خايفة إن شاء الله ربي سمحني نحب نسأل الشيخ يعني نرجع المبلغ ذاك
1: واضح.
5: وأجري على الله وإلا يعني كيفيش
1: واضح. طيب عايش. حاضر
5: عايش. عايش.
1: الله يسلمك أمرك. شكرا جزيلا. يعيشك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب شيخنا البداية بسي الأزهر من مدنين يسأل عن حديث النفسك الخواطر التي تأتي على الإنسان فيها يقول لك الباهي وفيها الخايب. شيخ هل يحاسب الإنسان عليها مدام في مخه فقط وإلا لا؟ ثم إذا تحولت إلى قول أو فعل نتحاسب عليها وإلا لا؟
2: نعم. حديث النفس لا تخلو عنه نفس بشرية مسلمة أو كافرة.
1: صحيح. هذه الخواطر.
2: حديث النفس هذا أمر طبيعي جدا، ونزل قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فحزن.
1: صحيح.
2: الصحابة لأنه تكليف بشاق.
1: نعم.
2: ولا يستطيع أحد، ومن منا لا ترد عليه الخواطر الطيبة والسيئة، فربنا سبحانه وتعالى طمأن المسلمين بأنه لا يؤاخذهم بخواطر النفس، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا عمل المسلم بتلك الخواطر، لكن ما دامت حبيسة الصدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فحديث النفس مطروح لا يحاسب عليه الإنسان المسلم إلا إذا عزم وفعل، عند ذلك يصبح العداد عداد السيئات يعمل،
1: يعمل سواء كان بقول أو بفعل. نعم. أو بما يكتب.
2: ومن ومن رحمة الله بنا أن حديث النفس مع النية بفعل الخير يكتب هذا الفعل في صحيفة الحسنات.
1: نعم.
2: وإذا عمله يكتب بعشر أمثاله إلى أكثر من ذلك. والسيئة إذا نواها المسلم ولم يعزم عليها، ولو أني في النفس شيء من قضية لم يعزم عليها، لكن المهم ما دامت هي في حديث النفس ولم يعملها، والحمد لله رب العالمين جاهد نفسه على ذلك، ربما تصل إلى أن تكتب حسنة.
1: من هم بسيئة ولم يعملها.
2: نعم. فإذا عملها كتبت سيئة واحدة طبعا حسب الوقت وحسب المكان،
1: المكان وحسب الفعل،
2: لأن النية السيئة في مكة
1: ليست كغيرها،
2: ليست كنية السيئة في مكان آخر.
1: نعم.
2: لأن الهم مجرد الهم بالسيئة في مكة يكتب سيئة والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلام.
2: والحمد نعم. لله أن ربي سبحانه وتعالى تجاوز عنا حديث النفس فلا نحاسب عليه.
1: نعم. نسأل الله السلام وأن يغفر لنا. طيب أختنا سعيدة من جندوبة شيخنا تقول أخويا عنده قهوة يشتغل فيها وعنده أرض ورثها من بوه ما يقارب 7 هكتارات، هو مريض نفسانيا هو وزوجته، وهو يعالج وياخذ في دواء الأعصاب ديما، معناها ما في حالوش، القهوة مش مكفيت له حاجياته.
2: نعم.
1: والأرض هذه مرة تجيب مرة ما تجيبش، لأنه أغلبها يزرع فيه قمح أو شعير خوه هذا اللي يعطيه هو الأرض. تقولك يا شيخ هل يجوز لنا أن نعطيه من أموال الزكاة؟
2: كما تعلمون طبعا. ونحن في عصر وضع فيه الشح، فصار الناس أشحة بالمال، حتى ما فرضه الله تعالى عليهم يحاولون عدم صرفه بعيدا عن أهاليهم وأقاربهم.

0: يعلموا بحال أخيهم هل هو حقيقة يصدق عليه اسم الفقر أو لا يصدق عليه اسم الفقر.
1: هو زاد شيخ بين قوسين إذا باش تخلي أنت كذلك، إحنا وردتنا مرة حالات الشيخ يقول بنفس الشيء لا تقول بنتي ما لمح في حالهاش الأم خاصة ولا والأهل مباشرة يقول لك لا مسكين ما في حالوش، وهو يقدر تقديرا فيه شيء في كلام
0: فيه هواء فيه كلام فيه اتباع للهواء، ولذلك الأولى أن نعطيه من أموالنا كل عطاء حتى الهدية. نحن لا نتكلم عن الزكاة فقط، الزكاة والصدقة التي خارج الزكاة وحتى الهدية والعطية والإطعام وتبادل الطعام بيننا والماء، تبادل المعون بيننا بصفة عامة، كله فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلا نستصغر مثل هذه بالأعمال من البر لأنها أعمال عظيمة جدا، ويرزقك الله سبحانه وتعالى محتاجا في أسرتك فتنفق عليه من مالك، وإن كان محتاجا للزكاة تعطيه من الزكاة، فيكون لك بذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الهدية في حد ذاتها فيها أجر عظيم، حث عليها رسول الله، تهادى وتحاب. فلا نشح بأموالنا ونبقى كان فيما يلزمنا فعله من باب الوجوب، يعني في باب الزكاة. الأمر أوسع من ذلك.
1: صحيح. طيب فهم يقدروا يشوفوا أمورهم. وكان
0: يخرجوا عن هواه. الإنسان المسلم يحاول ما استطاع أن يخرج عن هواه وأن يطبق شرع الله بعيدا عن الأطماع، لأنه إذا دخلت الأطماع ضاعت كثير من الحقوق. فالمسلم يقدر هذا الأخ هل هو محتاج فعلا للزكاة، يعني المال الذي يكتسبه لا يفي بحاجياته عاما كاملا، فإن كان له كفاية عامه فلا يعتبر فقيرا، لكن نعطيه من الصدقات ونعطيه من الهدايا ونعطيه من كل ما عندنا من التبادل بين المسلمين، وهذا أمر يدعو إليه الكتاب والسنة.
1: واضح سيدي، بارك الله فيكم. وأستسمحكم في اتصال هاتفي، نقولوا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. طيب يبدو أن انقطع الاتصال. طارق موجود سيدي ولا أخي ولا أختي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نعاود الاتصال، لا أدري معناها شنو السبب والخيان اللي نتصلوا بهم، ماذا بينا يكونوا في مكان فيه تغطية باش نجموا نتواصلوا معاهم إن شاء الله. الله يبارك فيكم جميعا. طيب شيخنا فما سؤال أختنا فاطمة من نابل. تسأل تقول خويا أيضا مريض يعني نفسانيا، شخص مشخص المرض. المهم قالت أنا تزوجت وسكنت حذا دارنا باش نعاون بابا وامي عليه. ما يقدوش وحدهم. يعرف قالت وصل أنه كسر لي السيارة وصرفت عليه 2550 دينار من سنوات. الآن يعني معوض لحد، قالت 2020 ماتت الوالدة، 2024 مات الوالد. قالت لما ماتوا خذوا ورثهم فلوس. هي معناها وكلوها أخواتها على التركة. قالت أنا من بايو هو نحيت 2550 دينار، ثم بعد ذلك أنا بطبيعتي بقيت أنا رزادة نصرف يعني لهي به. فهو وكلني حتى على شهريته اللي قاعدة تجيه إلى أن مات في جويلية الفارض الله يرحمه. تقول لك يا شيخ هل 2550 دينار هو بخلى فلوس في شهرين؟ نضيفهم على الفلوس اللي خلاهم وخليفتي على ربي، وإلا من حق نجم نأخذهم نحيهم ليأنا.
0: فاقد الأهلية إذا ارتكب جرما فالتعويض عليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى أبيه. يعني التعويض منا ولا منا، إذا هي ما سمحتش فيه من حقها أن تأخذه ولا يسمى غرامة،
1: إما منه هو أو من وليه
0: ولا من وليه. والأب صفة عامة مدى بالأب مازال موجود. الأصل فيه أنه الولي. إما من ماله وإلا من عند الأب، وهي أخطأت أنها أخفت هذا الأمر.
1: صحيح.
0: لأنها تأخذه على عين الملأ وحق من حقوقها. الناس تهرب من القضية دي، قال شنو غرامة. الغرامة في الفقه الإسلامي جائزة، يعني عندما مثلا.

0: تصنفني آلة من الآلات الكهربائية. خذيتها للدار، حطيتها في المقبس البريز يعني،
1: نعم،
0: واحترقت. يجب علي أن أعوضها. إذا كان هو قال اسمح وما نحبش، هذا أمر ثاني.
1: أمر ثاني نعم.
0: والمفروض أن يكون بدون إكراه اجتماعي، لأن الإكراه سواء كان إكراه شخصي ولا إكراه جماعي واجتماعي نفس الحكم. كذلك المرأة إذا طلقها زوجها لها متعة، المتعة اللي يسموها غرامة، اسمها في الشريعة اسمها متعة، متعوهن. المتعة هذه واللي سميناها احنا غرامة، جائزة ولا مش جائزة؟ هي جائزة، حقها، حق من حقوقها. نعم الجراية العمرية ليس من حقها، هذا اعطاها لها القانون، لكن الشرع لا يعطيها هذه الجراية، يعطيها غرامة الفراق اللي نسميها احنا في الشريعة الإسلامية المتعة، فهي جائزة. طيب هذا الذي أتلف شيئا عمدا،
1: نعم،
0: يجب عليه أن يعوض من ماله أو يعوض وليه من ماله. اليوم مات الولي ومات أيضا هذا الشخص والمال بيدها، هنا وقعت في الخطأ، هو خطأ الافتياتي.
1: نعم خذته ما خلتش.
0: نعم خذته ما خلتش، هو حقها وتعلم، فما حتى إشكال، تأخذه وتعلم وتقول لهم راني أخذيت حق تكسير الكهرباء متاعي جهار في النهار، ولا تخشى في ذلك شيئا، وليس من العار ولا من الحرام أن تأخذ حقها في تعويض ما أتلف.
1: طيب الآن سيدي مش عندنا اتصال، ولكن سامحوني 30 ثانية. هي تجم تجي تقول يا أخواتي راني نحي من الباي 2550 دينار.
0: نحات مش تقول مش نحي، هي نحات وخذيت، هي موجودة عندها،
1: بتقول لهم راني نحيت أنا.
0: أي نعم
1: به،
0: يقولونها من باي خوكم
1: رجع.
0: لا ما ترجعش،
1: ما ترجعش،
0: ما ترجعش،
1: لأنه خوتها،
0: لأنه حقها.
1: يجم يجوها ويقول لك أنا ما نسامحش حتى على 50 دينار.
0: لا لا خلي ما يسامحش على روحه، ما أخذش بحقوق الغير. هي أخذت حقها.
1: طيب.
0: وأخذه من مالي الذي أتلف.
1: جيد أمتي. واضح، بارك الله فيكم شيخنا. 71 136 000 هذا هو رقم الهاتف، ومعنا
0: لأنه الناس يقول لك هذا مهبول، وبالتالي فعله جبار كما هو في الشريعة الإسلامية. لا هذا ليس جبارا، المهبول إذا كان باش نسيبوه احنا يفعل شي يحب هو من غير تغريم لوليه، هكا ساعة كل واحد قايد على الهبل ونجيب لك ورقة حمراء
1: ويجيب مثل الشعبي هذاك،
0: امشي للمحكمة.
1: نعم
0: بأنا ديما ننصح كما كانوا ينصحونا مشايخنا، قلنا امشيوا للمحكمة، المحكمة مسرح من الحياة،
1: سبحان الله،
0: مسرح حقيقي.
1: نعم.
0: وشوف كل إنسان يتورط في قضية يجيب شهادة اللي هو فاقد المدارك العقلي، وترسي القاضي عديه على الطبيب الشرعي باش يقول يا ندرا هو مدارك العقلي سليم ولا مش سليم. يعني الناس الكل الوقت اللي يقعوا في جرم طول يمشي شعبل يجيب شهادة ويعمل ملف طبي اللي هو صحته ما تحتملش السجن، واللي هو مخه ما هوش متاع في عقله، واللي كان سكران يقول لك انا سكران.
1: الله المستعان. الله يحفظكم ان شاء الله سيدي. استسمحكم في اتصالين معنا، نقول والسلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي هيثم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس إبراهيم شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟
2: لاباس عليكم أنتم؟
1: الحمد لله.
2: أنا ما نغيبش على زيت الزيتون
1: ما شاء الله عليك، ربي يحفظك إن شاء الله. ما أخوي ما استدعتني، ما جبت لنا شيء من غير الملح يا سي إبراهيم.
2: الشيخ ما يا راك أنتم جيتوا بحذايا البحر.
1: الله المستعان، ما تيسرش ان شاء الله. كل عام نقولوا ما تيسر، ان شاء الله ربي يسهل اللي فيه الخير. سيدي إبراهيم تفضل. سيدي
2: بربي عندي ساعات الوقت نصلي 5 أوقات ساعة صلاة العشاء. يعني هذا كل صلاة بإقامة، ولا الناس معهم كل بإقامة واحدة ونصلي.
1: واضح.
2: هذا سؤال
0: شلبيلة معنا.
2: والسؤال الثاني
1: تفضل.
2: بارك الله فيك. لا إله إلا الله حضرة
1: صلى الله عليه
2: وسلم. يقولوا 10 أحاديث حيث 40 صبح قبل ما يفوت تكبيرة الإحرام.
0: يا نعم.
2: قولوا صوت تكريس أنا ما فاتت سنجد.
1: واضح. طيب فهمتك شتقص.
0: وبراء من النفاق.
2: أولا نخط عن المدة ما كانت في الإذاعة.
1: الله يحفظك سيدي، بارك الله فيك.
2: لا لا لا صلت الصبح كما نقول ساعات ما نمشيش نبعد تخدم كيد يحرم علي صلاة الصبح بالجامعة، ما عندي مؤسسة نحس عليها وكانت ساعة صبح.
1: واضح.
2: ساعة ننسى صلاة بلاش أكد دعاء الكنود. واضح. لا ما فهمت يجوز بعدي ولا ما فهمت شيء.
1: حاضر حاضر.
2: بارك الله فيكم وربي فتن الزيتونة هي أم الزيتونة.
1: ربي يعزك الله يبارك لك. بارك الله فيك أبو إبراهيم. ربي ثيبك يا سيدي. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا نستقبلوه نقولوا السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
3: محمد من قفصة.
1: مرحبا سي محمد وبأهلنا في قفصة.
3: بارك الله.
1: تفضل سيدي.
3: فيما يخص القاعدة الرسمية في كيفية غسل الميت.
0: نعم.
3: والسؤال الثاني
1: في كيفية دفن الميت.
0: غسل
3: الميت. كيف قاعدة. وشخص ماتت زوجته وإلا مات الزوج. عنده شهية ضعيفة.
0: نعم.
3: يا هل ترى تجوز عليه الضحية ولا لا؟
1: يعني تقصد أنت الضحية على الميت ولا أنت
3: لا لا لا لا نحكيك على شخص مثل زوج وزوجة.
1: نعم. زوجة يقولوا نحن توفى. يقولوا احنا الله يرحمه.
3: زوج وعنده شهية.
1: نعم.
3: وعنده شهرية ضعيفة. هل ترى في موسم الضحية
1: هو فهمتك واضح سيدي واضح. الله يبارك فيك. ربي يحفظك. شكرا جزيلا يا سيدي. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيب على سؤال إبراهيم شيخنا من غار الملح. يسأل يقول أنا نحب نصلي 5 أوقات في جرة بعضهم الخمسة. نعم. صلوات
0: قضاء
1: الصلاة الفارطة طبعا. نعم. لما صلهاش هو صغير. فيقول لك شيخ هل لكل صلاة إقامة. نعم. وحدها ولا نعمل إقامة واحدة للخمس صلوات خاطرش صليهم في جرة بعضهم.
0: المسلم لا يسأم من فعل الخير.
1: نعم.
0: والإقامة هي سنة مؤكدة في كل صلاة حتى ولو كانت قضاء
1: صحيح
0: لكل صلاة. وبالتالي نقيم مع كل صلاة نقيم من جديد. نعم ترك الإقامة لا يبطل الصلاة.
1: صحيح.
0: وليس ركن من أركانها.
1: خارج. نعم. عن ماهية الصلاة.
0: ولكن ليس حريا بالمسلم أن يكون ممن يزهد في الحسنات.
1: نعم.
0: مثل ما ذكرنا في المرة الفارطة في من يسمع الإمام يقول الجنازة يرحمكم الله فيسلم ويخرج. هذا إنسان أنا أعتبره للأسف الشديد
1: فرط في كنز. خليني أقول
0: نعم لا عقله فيه شيء خاصة إذا كان يعلم. نعم. إذا كان غير عالم كما كان عبد الله بن عمر لما سمع الحديث حديث القيراط.
1: نعم.
0: قال كم فرطنا من قراريط. نحن اليوم سمعنا بهذا الحديث مرات عديدة أنه من صلى الجنازة كتب له قيراط من أجل مثل جبل أحد ومن تبعها حتى دفنت كتب له قيراط آخر مثل جبل أحد. فهل يسمع بهذا الأجر عاقل.
1: نعم.
0: ويتركه ويفرط فيه
1: إذا كان
0: نفس الشيء أيضا.
1: نعم.
0: بالنسبة للإقامة للصلاة فيها أجر عظيم حتى ولو كانت الصلوات قضاء وحتى ولو كان يصليها متتالية في وقت واحد لكل صلاة إقامة.
1: واضح سيدي. بارك. نعم. الله فيكم. سؤال الثاني يتحدث عن الحديث من صلى يعني 40 صلاة في جماعة.
0: نعم.
1: كتبت له براءتان.
0: نعم.
1: براءة من النار وبراءة من النفاق.
0: من النفاق.
1: نعم. يسأل عن صحة هذا الحديث ومدى
0: له حديث. نعم. هو حديث صحيح.
1: نعم.
0: أقل درجة الحسن من صلى الصلوات ويدرك في كل يوم تكبيرة الإحرام مع الإمام.
1: نعم.
0: هذا الشرط الموجود فيها يعني يدرك تكبيرة الإحرام.
1: صحيح.
0: مع الإمام يعني يكون من المبادرين. والإنسان إذا عود نفسه 40 يوما على المبادرة إلى صلاة الصبح
1: بحول. نعم. الله
0: فهي براءة بإذن الله تعالى من النفاق بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى. سؤال الموالي شيخنا يقول أنا مرات نخدم فيصعب علي أني نمشي نصلي في المسجد الصبح لأنه. نعم. هو يعني يراقب يعس على مؤسسة نقول واحد. فيقول لك شيخ نصلي وحدي مرات ننسى دعاء القنوت.
0: نعم.
1: لازمني نعمل سجود سهو إلا لا؟
0: قول الجمهور على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة.
1: نعم.
0: للقادر عليها. فإذا صلى المسلم في بيته فصلاته صحيحة لكن يكون ذلك لعذر لتعب مثلا كما هي هذه الحالة.
1: هو لا هو يعس شيء.
0: نعم.
1: والصبح ما هو يتغير.
0: نعم.
1: الوقت.
0: نعم.
1: إذا لي مازال في. نعم. العمل. نعم.
0: فيصلي الصبح منفردا.
1: نعم.
0: والأولى إن كان في بيته أن يصلى بزوجته أو بولده أو بحفيده.
1: نعم.
0: نعود أهل البيت على الصلاة جماعة. فإذا نسي القنوت، فالقنوت هو مستحب عندنا، ومن تركه لا شيء عليه، يستحب لنا أن نقنت في كل صلاة في صلاة نعم. الصبح، ولنا في ذلك الأجر العظيم
1: نعم.
0: وحجتنا في ذلك حديث سيدنا أنس بن مالك ما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنط في صلاة الصبح
1: نعم.
0: والحديث الثاني أيضا عنه حينما سئل هل القنوت بعد الركوع أم قبل الركوع، فقال قنت رسول الله شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان نعم. فبين أن قنوت النوازل يكون بعد الركوع، أما القنوت الذي
1: يقنوته
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله يقنوته في صلاة الصبح فهو قبل الركوع، فإن قنت بعد الركوع فلا بأس، سواء قنت قبل الركوع أو بعد الركوع فلا بأس، لكن الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع.
1: واضح سيدي نعم. بارك الله فيكم، وأستسمحكم في اتصال هاتفي شيخنا، نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا لله. الله يسلمك.
4: أنا
1: ذكرني بالاسم. ذكرني بالاسم.
4: حسيبة من ولاية نابل.
1: مرحبا أختي حسيبة وبأهلنا في نابل، تفضل يا لله.
4: صليت سمحني مقول
1: نعم.
4: كنا صليت رباعية مثلا نعمل ركعتين ونطلق السريع نتفكر.
1: وقتاش تتفكر؟
4: نتفكر كيف نقول كيف نقول نقول نتفكر باش نصلح هذه.
1: واضح.
4: وهم اللي نعمل ركعتين ما نعملش تحية الليل.
1: به اسمعني أختي حسيب أنت دوب ما تقف، أنت مزلت كي قلت السلام عليكم وقفت تذكرت لي أنت سلمت من ركعتين كاكا.
4: أي
1: به هذا أتفهمنا نجم. السؤال الثاني، مرات تنسى التشهد.
4: نسى التشهد
1: وقتاش تتفكروا؟
4: نتفكر كي نعمل ثالث ركعة.
1: في ثالث ركعة
4: تشهد ما عملتش وقيلة.
1: واضح.
4: ما هذيك كيف جديدة باش نصلح.
1: حاضر يا لله حاضر.
4: بربي أنا عمري 73 ولا 74
1: ما شاء الله ربي يحفظك.
4: وعندي تهشش العظام وكنت مريضة بالعرقسي ما صدقت ظهري صح شوي
1: الحمد لله.
4: كي نركع توجعني ياسر كيبي على الصلاية نجمش نحط طبقة موسى بزوستانتي تحت تحت الصلاية.
1: طيب
4: نجمش. ولا إله إلا الله محمد رسول الله. مش نسألك على حاجة أخرى
1: تفضل يا لله.
4: عندي صلة الأرحام إحنا عندنا دار عربي
1: نعم.
4: وأنا كنت ساكنة في داري من داري عربي كبيرة والكل وعندها مقالت بير عنده زوج ديار بير على الشردة وبير على الواحد.
1: واضح.
4: لكن عندي سلفي مريض بالعصا.
1: أيوة.
4: سلي مات راجلي مات صغاري الكبير فيهم 13 سنة وخلي لي صغير في كرش. أنا خفت ياسر وما نجمتش نعيش سلفي يمشي للقهوة هو مريض بالعصاب يقولوا له مرتك عندها شهرية وانت ما عندكش برا قل خذها برا خذها يجي تفسر علي الدار ويخلع علي البيت ويولي يعيط انا باش ناخذك انا نحب شهرية حصيله هزيت من دار حسيتي وقلت بابا يا رب بابا اعطيني شوية اعطيني شوية يا بابا وهو عطي الولاد وراه ولاده عطيهم السلاح وعطيهم الديار ولبس عليه وحتى اختي في شيفة النهر زيد عطيها دا
1: باه
4: قلت لي يا بابا عطيني شوية من الدار متاعك هونك صغارك متهني علي عطاني 90 متر مربع
1: قداش
4: 90 متر مربع 91 متر في وجهة الدار
1: طيب.
4: خويا الكبير عار قال لي ما تعطيش
1: خوك شخذة
4: خويا باخي سيح في البحر وباني فيهم وزيد خذي أراضي من عند بابا يمشي يهز بابا يكتب له من غير ما نفيقوا احنا
1: معناها ما خذها الدنيا الكل من علاش هو
4: ياخذ الدنيا الكل
1: هو كتب لك بوك توا الله بوك حي ولا ميت هو
4: بابا ميت
1: الله
4: بابا مات
1: كتب لك ولا في الاخير
4: بابا كتب لي انا قلت انا لدار بابا وعايشه مع بابا وامي حصيله حتى لين يجي 20 سنه يعني كمان وخويا وهذايا واخو في الحومه فمكي هي دار وباني في ساكنتين
1: نعم.
4: كان ساكن في دار بابا، بابا عطاه دار تكون فيها وعطيه سجح.
1: طيب
4: خويا هذا الثاني
1: نعم
4: قاعد يقلق فيها كيف مات بابا ما باش يقصر، وقال انا ذيك دار نخو باي وبنات اخواتي مش لازمهم ياخذوا ونكمل نخو انا نعطيها لولدي يبني فيها. اخواتي ما باوش يعطيوها، قالوا له اشري تحب تشري نبيعوا لك. ما باوش
1: يعني هو بوك فرق جزء من الاملاك وخلى جزء
4: فرق اي خلى
1: وخلى جزء بقى ورث باه
4: خلى خلى خلى قطعة أرض كبيرة أما لكني مرهونة عند الحكم. هذيك برك فلتت من خويا الكبير خطر مرهونة ما دارش بها وخذها
1: واضح.
4: فهمت عاد احنا كيف مات بابا وماتت أمي جاء وسقطوا في الدار هو وولده وخذوا بيت وقعدوا يقلقوا فيها يخلعوا فعليا في البيبان واخرج منها ودي دان انت سكر بابك وكهو مش مسكروا لك الشبابك ما عندكش حتى شيء يا ولدي انا شارية وكمل اخواتي لبنتي وراو المشاكل باعوا لي بايتهم باعوا لي بايتهم من الرابعة انا نجم تحت شبابتي نخو من نصيب لك
1: نعم نعم
4: ونجم ناخذ
1: من شنو السؤال انت تو اختي حسيب
4: ما نحليت بابا
1: نعرف نعرف لك انت تو شنو السؤال اختي حسيب
4: أخويا غرمني هو وصغاره راهم عملوا فيا راني رين الطب حيرت أنا شمية راني الطب
1: أنت مشيت شكيت أختي الكريم
4: تبعت فيا بعثتني العزيزة عثمانة شكت اللي أنا عندي كونسير
1: يا أختي حسيب
4: عزيزة عثمانة قلت لها هذه ما عندش كونسير أبعثها للباستور
1: ربي يشفيك
4: الباستور. حصيلو فاستور حير قال لهم راهي ما عندهاش كونسير هذه شوفوا لا عملولها سكانير من راسها حتى رجليها
1: ربي يحفظك ويشفيك ويعافيك
4: ربنا يعمر راهو ذوبوني راهم قتلوني.
1: اختي حسيب اختي حسيب انت وصلتش شكون يدخل لكم بالحسنى الساعة قبل ما نمشيو للشكوى
4: شكون ضايح في الحومة حتى كيف جينا للقسمة عاد القسمة بسيط ولا يهد ولا يكسر قال لك انا كهو دي الدار ليا وانا باش نكسر يا ودي هاي نقسمه يا ودي انا واخذه يقول لي لا برا امشي نفخهم الكتيبه وكل هذه الدار ناخذها ولدي ناخذها
1: باه طيب
4: جبت له عاد المنفذ
1: صحيت
4: عاد المنفذ راه الكتيب نتاعي وراه الموحد مشالو للدار قال له راهي هديه بكتيبها وعندها الحق باش تقسم معاها راهو انت اللي عملت والتكسير والكل يساق عليك وراك تتورط لو كان ما تقسمش في 10 ايام
1: نعم
4: يا اخي ما باوش يخرجوا له الساعة وبالسيف مرته مشيت صحت على الالتزام والبو والولاد ما باوش يخرجوا
1: له
4: حصل ولا ساعتها خافوا ولا حبوا يقسموا
1: باه اعطيني السؤال انا اختي حسين
4: بناي نقسموا
1: باه
4: المرأة مرت خويا تجي تقول لي والله لا والله مش نجي زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد هني حصيلو تلقولي الدنيا وضايح وضايح بالبنية بضايح
1: واضح اختي حسيب اي لكن اعطيني سؤال اختي شنو تسأل الشيخ
4: صلة الارحام راني قلبي موجوع من نجمت نكلمهم راني من نجمت نصبح عليهم من نجمت نعيد عليهم وجوههم ما بيهم من رهمش راني كواموني راني التو مقهورة جمد يا رب هذه سلسة الحال يقولوا عليها لازم صالح راني قلبي ما تنيش راهم التشويت راني التو مريضة
1: واضح اختي ربي يحفظك
4: راني عندي طبيب القلب قال لي قلبك مغلف بحاجة طين صلصال ما نعرفني على ماذا
1: الله تفعلك الله تفعلك ربي يحفظك واضح اختي ان شاء الله الشيخ يجاوبك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اختي حسيبه وسع بالك ربي يحفظك وربي يسر لك امرك ان شاء الله ربي يحفظك واضح اختي الكريمه شكرا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معنا اتصال اخر شيخنا ثم نجيب ان شاء الله نقول السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: سيدي اهلا وسهلا مرحبا بك
5: سي محمد من مصر القصرين
1: سي محمد من القصرين مرحبا وبأهلنا في القصرين ربي يحفظك يا سي محمد تفضل سيدي
5: الأول نعم حبيت لما يقول الأعراب أشد كفر ونفاق
1: نعم أيوة أش معنى واضح
5: السؤال الثاني
1: تفضل سيدي
5: هو في القرآن الكريم وما تسقط ورقة وما تسقط من ورقة إلا الله يعلمها
1: صحيح
5: الورقة هذه مفهوم الروح والشنو مقصود به.
1: واضح.
5: السؤال الثالث،
1: أيوة.
5: صحيح الصلاة بالله من الركعة الأخيرة من المغرب.
1: طيب أدركت الركعة الأخيرة من المغرب،
5: من المغرب سر فاتحة فاتحة من سر.
1: لا أدركتها يعني،
5: أي خلطنا على وصلنا على الركعة، صلينا معهم الركعة الأخيرة بالفاتحة.
1: حاضر حاضر. كيفاش تلقح؟
5: تم سمعني سيدي شيخ، تم اللي يقول لك صلي ركعة وتحي وزيك وزيد صلي ركعة أخرى وتحي وزيك وزيك ورد السلاء.
1: نعم
5: أنا قبلت شيء هذا من بعض ناس سألتها، لكن مش نرتاح أنا، ليش ما نكملش ركعتين؟ فاتونا ركعتين.
1: واضح.
5: صلي ركعتين بالفاتحة الصور أقل
1: إن شاء الله.
5: يزيد يعمل
1: يجاوبك الشيخ إن شاء الله.
5: نعم.
1: واضح يجاوبك الشيخ إن شاء الله.
5: لا نقول لك سؤالي بعد.
1: تفضل سيدي.
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
5: هذاك طريقة الذبح. طريقة الذبح نحن الناس سلاح، وكان عندنا شكون يفتي في العرس برا في الريف. يقول لك لكان تخلص المراح، المراح معناها وين تبيت الحيوانات.
1: نعم المعاطن نتاع الحيوانات. ايوه.
5: اي زريبة هاك نقولوا زريبة، تما يقولوا قريش، لكن كل واحد كيش عبره. القناعة ميتة لكان باردة باردة بانت ميتة بانت لكان ينزل سخونة اذبح وجه القبلة واذبح.
1: اي كان يقول لك سخونة اذبح وهي ما تحركتش ما فيها حتى روح جملة.
5: اي كان سخونة وزيك كريم وش يقول فقهاء قبلك بل نحن هكذا نجيها. لكان سخونة اذبح كان تحركت عليه وكان جرى دمها كذلك دم يضخ.
1: واضح.
0: اي نعم.
5: ولو ما تحركتش دم يضخ.
1: واضح.
0: نعم.
5: هذه كذلك ثبت كان الله يرحم
1: والديك ويبارك
5: لك.
1: السؤال
5: الأخير.
1: الأخير باهي سيدي تفضل. الأخير
5: السؤال الأخير، الميراث نتاع الأبناء يموت أبوها مقبل الجد. يتحرموا من الميراث.
1: اي نعم.
0: ما يتحرموش وما يتحجبوا.
1: يتحجبوا.
5: لكن القانون نعم.
1: القانون يعطي الوصية الواجبة.
5: قانون يعطيهم حق في العدالة. يعرف قضية العدالة يأخذ بيتهم جيد.
1: نعم نعم.
5: حضرت مرة في جامعة الأخيرة في خطبة في الجمعة، حكى سيد الكريم قال ينبه ذاك الناس أعطي وذري خوكم باي مكب الحياح معناها. بعد الجمعة كلمت أنا قلت من الأحسن كملت ترى ما تعطوهم شراء ينجم يرفع قضيته اللي محمي بالحق. هو منكوبين أيتين أنا طيب. عارفش الآية وين هكا كان يشيع
1: الأصل أنه الأيتام ما يبقاوش زادهما يمدوا يديهم لأنه كانت مبنية على المكارمة الحقوق. باهي باهي. حاضر سيدي بحول الله تعالى يجاوبك الشيخ. الله يحفظك بارك الله فيك يا سي محمد. أنه خمسة أسئلة أخذناهم كاملين ما شاء الله. ربي يحفظك.
5: الله يبارك فيك.
1: ربي يعيشك. يعيشك يا سيدي بارك الله فيك. شكرا جزيلا. طيب شيخ نجيب إن شاء الله على الأسئلة المتخلدة بذمتنا. وسؤال سي محمد من قفصة يسأل يقول شيخ كيف غسل الميت.
0: نعم.
1: يحب يعرف كيفاش غسل الميت.
0: هو سؤالين في سؤال.
1: في سؤال قاعدة. نعم.
0: غسل الميت والغسل العادي.
1: هو من بعد
0: يقول لك شيء القاعدة الضابطة. القاعدة.
1: نعم.
0: الضابطة هي تعميم كامل الجسد بالماء والدلك.
1: نعم.
0: وشرط الملكية الدلك لأنه
1: صحيح.
0: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. البقية كلها سنن ومستحبات.
1: نعم.
0: سواء كان في الميت وإلا في غسل
1: الجنابة.
0: الجنابة ولا في غسل الحيض.
1: نعم.
0: يعني سمعت أخيرا يفرقوا بين غسل الحيض وغسل الجنابة. لا فرق. الغسل من الجنابة أو من الحيض هو وإلا تغسيل الميت
1: خارج
0: هو
1: مذهبنا يفرق.
0: نعم. هو تعميم كامل الجسد بالماء والدلك
1: للحديث هذه في مسألة.
0: نعم.
1: العقاص.
0: نعم.
1: طيب بارك الله فيكم. الآن يقول لك شيخ إذا مات أحد الزوجين وبقي واحد منهم عنده شهرية لكنها ضعيفة مش قوية، هل يسن في حقه الأضحية وإلا لا؟
0: إن كان سيضحي عن نفسه فمجموع الجرايتين، إن كان يفي بحاجته كامل العام ويفضل منه ثمن الأضحية فيستحب له أن يضحي.
1: نعم.
0: فإذا كان مجموع الجرايتين لا يفي بحاجاته عاما كاملا فلا يسن في حقه هو ولا في حق غيره.
1: نعم.
0: ممن لا تفي مداخيلهم بحاجيتهم عاما كاملا.
1: واضح.
0: أما إن كان يسأل عن التضحية عن الميت فالميت قد انقطع عمله وأغلق ديوانه إلا مما تسبب
1: أخبار النبي
0: فيه
1: الشرع. نعم.
0: نعم
1: واضح سيدي بارك الله فيكم. أختنا حسيبة من نابل الآن شيخنا تقول لك شيخ أنا مرات في الصلاة للرباعية أسلم من ركعتين لكن ناقف كي ناقف نتذكر وكيفاش نصلح ما نعرفش كيفاش نصلح.
0: نعم هي سلمت من ركعتين يعني زادت
1: اي نعم
0: ولم تخرج من صلاتها حتى ولو سلمت لأن سلمت ناسية. متى تكون قد بطلت صلاتها؟ إذا تعمدت التسليم
1: من
0: أما إذا لم تتعمد ربعي. السلام وسلمت نسيانا فلا شيء عليها تقوم وتكمل صلاتها ثم بعد ذلك بعد أن تسلم تسجد سجدتين بعد السلام وتتشهد وتسلم للزيادة التي زادتها نعم. وهي التسليمة.
1: واضح سيدي. السؤال الموالي تقول شيخ مرات في التشهد الأوسط ننساه ومن نعم. ذكره كان وانا في الركعة الثالثة نعم. ماذا أفعل؟
0: إذا قام المصلي وفارقت يداه الأرض
1: وركبتاه
0: وقام ولم تصل يداه إلى ركبتيه فإنه يعود ويتشهد. أما إذا فارقت يداه الأرض وتجاوزت ركبتيه فقد وقف وإن لم يستتم واقفا لكن نعم. يعتبر واقفا فإنه لا يعود من فرض قيامه لصلاة لقراءة الفاتحة إلى سنة التشهد يواصل صلاته ثم قبل السلام وبعد التشهد يسجد سجدتين نسيان لترقيع ما نقص من صلاته اللي هو التشهد واللي فيه ثلاث سنن.
1: جميل
0: نعم
1: بارك الله فيكم سيدي. سؤال هل الموالي تقول أنا عمري 43 73 عام ربي يحفظها على كل تقول كان
0: هي فرحها هذه في 43
1: احنا كنصغروها على ما كبرناهاش
0: اي نعم
1: عندها شيء من هشاشة العظام ربي يشفيها ويعافيها تقول لك شيخ كي نركع على القاعة توجعني ركابي
0: نعم.
1: نجم نحط طبقة متاع 2 سنتيمتر هذوكم نعم. باش نحط عليها
0: الركايب. لا بأس بذلك لأن الممنوع هو السجود على ما يزيد على كور العمامة
1: نعم.
0: يعني إذا ضغط بجبينه لم يستقر جبينه على مسمى الأرض
1: نعم.
0: إذا اللي احنا يتهز ويتحط فوق كما اللولو
1: نعم.
0: لا. فإذا كان الجبهة مستقرة فصارت صحيحة. أما بالنسبة للساقين فإن ثقل الإنسان
1: نعم.
0: يضغط على سنتيمين من النشاف صارت صحيحة لا بأس بذلك. هي حتى التنافس في المذهب المالكي يجوز استعمالها في القيام عليها
1: واضح.
0: ويكره استعمالها
1: نعم.
0: في السجود للأسف الشديد لأن المساجد متاعنا كلها بالتنافس
1: يعني للأسف وزاد تجرب نحيها وتشوف المشاكل
0: لا اللي لا أنا شفت في مساكن بالجامعة الكبير معمول بالأسمار لكن السمار الأصلي يعني الطري والنسيجة متاعه النسيجة أبدا هي بيدها ما شاء الله كما كانت عندنا قبل الإشكالية في طريقة الصناعة
1: تو تحب ما يسمى اللي الشيخ يحكي عن
0: موكيت احنا أغلقنا صنعة تونسية من أرفع وأجود الصناعات اللي صنعت الحصر
1: نعم.
0: كانت فما أنهج وسوق في كل بقعة تلقى السوق الحصيرية
1: نعم.
0: السوق هذه اليوم نكبت باش يليتها جابت ما مثلها ولا أحسن منها
1: نعم.
0: اليوم السجاد هذه أولا فيه ريحة ما فيش عميل
1: لازم يتغسل بطريقة معينة
0: وتحط هكا الروايح الذكية اللي باش تغطي بها الروايح العفنة وقالنا كما في فرنسا علاش هي بلد العطورات لانه كانوا ما يغتسلوش لانه كانت الروائح يحبوا يغطيوا الروائح العافنه بروائح اخرى ذكيه. الروائح الذكيه هذه اسال عنها الخبراء وسترى فعلها في كبد الانسان
1: سبحان الله نعم
0: وبالتالي احنا نعوض في اشياء اللي هي مضرة بالإنسان
1: نعم.
0: وخرجنا على الأشياء اللي هي من طبيعة حتى السنة يجوز السجود على ما يخرج من الأرض كما السعف كما الحلفة كما السمار هذا من الكل يجوز بدون كراهة نحن نعم. عوضنا بأشياء اللي هي في الحقيقة
1: وعمت بها البلوى والناس بها البلوى. تتنافسوا نعم. في المساجد لأجل نعم. هذا ومتجم ترى شوف إمام أنا أعلم إماما قال لهم نرجعوا للحصر
0: ما يرجعوش
1: قامت الدنيا ولم تقعد فإلا فقال لهم باهي اللي تروح صالح
0: هذا هو يعني. هو من عهد نعم. الصحابة والصحابة متوافرين
1: نعم.
0: احنا عنا عند من صليه النبي قد نتزاحم
1: صلى الله عليه وآله
0: تراحم
1: وسلم نعم.
0: فالمزاحمة في رحمة من عهد الصحابة بدأت فيها النفور
1: نعم.
0: فبالك أنت اليوم بعد ما وقع المرض هذا اللي فاتك بالناس
1: كورونا
0: وطلب منا أن نتباعد نعم. عن بعضنا اليوم سنة التباعد هذه بتاع كورونا
1: كأنها تقررت
0: إلى حد الآن لا تزال موجودة للأسف الشديد
1: نعم. الله المستعان بارك الله فيكم شيخنا سؤالها الموالي شيخ تقول لك أنا نحب نسأل على سيرة الأرحام
0: نعم.
1: هي حكت لنا حكاية سأحاول تلخيصها في جملتين أو ثلاثة
0: على كل وقت احنا سمعناها طولا وعرضا وبالتالي نحتاج إلى تلخيص حتى المستمع مجه
1: جميل نعم. به فالآن يا شيخ تقول لك أنا راني مسيلة الرحم أنا مطالبة به لكن أنا نعم. ما نحملش أصلا نشوفهم ولا نكلمهم ولا ندور بساحتهم
0: نحن قلنا من قبل ذكرنا قاعدة أنه هناك قاطع وهناك مقطوع حكم القاطع غير حكم المقطوع الآن القاطع من هو في حالتها هو أخوها نعم. الذي استحوذ على تركة الوالد ويريد الاستحواذ على ما بقي
1: صحيح
0: والمفروض أنه كل إنسان عنده حق من الحقوق بيقعدش يستنى حتى لين لعل الطيب نفسه لأننا كما قلت نحن في زمن وضع فيه الشح خوك وبوك وجدك وأي إنسان قريب كل واحد يلوش كيفاش ينحيلك من عندك
1: الله المستقبل
0: اللي كان قبل كان البذل هو اللي تربى عليه الناس وهذا هو الأصل الأصل أن يتبادل المسلمون البذل والعطاء من شيم المسلم ويطعمون الطعام على حبه يطعم نعم. الطعام مش يطعم مرة يطعم هذه تفيد الاستمرارية المسلم من طبعه شكون كان يشري الحليب شكون كان يبيع الهندي يتعير به نعم.
1: لكن تغير
0: شكون الزمان شكون كان يبيع سقط الحصايد
1: ولا حتى بتاع التمر ولا غيره
0: كل نعم. كل هذا كان كله يترك للفقراء احنا سورة كنا نقراها كنا نقراها في الابتدائي
1: نعم
0: وقت اللي ربي سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بأناس كان والدهم يترك بعد الجذ شيئا لهم فأرادوا أن يجذوا في الليل
1: كل أصحاب الجنة
0: أصحاب
1: صحيح
0: إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون يعني ربي شعبل له
1: فطاف عليه طائف من ربك
0: وهم نائم فأصبحت كالصريم
1: فتنادوا
0: نعم هذه السورة كنا ندرسها في الابتدائي يعني يطلع التلميذ وهو يعلم كنا هذه وكذلك ويطعمون الطعام على حبه هذه في الابتدائي
1: نعم.
0: هذوما الاثنين كانوا مقررين في الدراسة الابتدائية فكان التلميذ يتعلم وش معناها البذل وش معناها العطاء وش معناها الإطعام وش معناها الكسوة الناس وش معناها أنك تتشارك مع غيرك في ما أعطاك الله سبحانه وتعالى ورزقك كان صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: يثني على الأشعريين
1: إيه نعم
0: ليش؟ قالوا كانوا إذا أرملوا جمعوا ما عندهم وتقاسموه بالسوية
1: قلنا كيف كيف
0: رحم الله الأشعريين هكا كانوا أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ودعا لهم بالخير
0: اليوم شكون اللي يستغنى اللي يستغل الخوه مجرد أنه حاجة قول هذه دواء تقاش على فيها العافية قولها والسكر مش موجود الناس كل تحتكر قولها والميتة مش موجود تتصور العين اللي تو أنا نجي عليها في نابل بعد ما تفوت نابل بشوية يمكن 6 كيلومتر العين هذه كانت الناس تعبي منها عادي تلقى حظبة صغيرة اليوم اتعملت عليها ظليلة لأنه الصف أمس نعد فيه 15 سيارة وشاحنة بخلاف الدراجات النارية والدراجات الهوائية بخلاف اللي على رجليهم ليش؟ لأن في زمان وضع فيه
1: الشح
0: وكي توقف شوف القرآن شي يقول لنا في بنات شعيب
1: نعم
0: وقت اللي شافهم
1: قالت يعني لا نسقي حتى
0: يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هم اثنين فسقى لهما
1: نعم
0: احنا تو الصف ساعة بيدخلوا كلي أبو ذريع وإذا كان إنسان مش بذرة مش يسر لا قلت لك أمس 15 سيارة نعد فيهم بالسيارة بالسيارة بخلاف الأخرين تصور الناس يد الصف والعارك على شكون شكون مش يتقدم شكون مش يوخ واللي كان يجيب في قارورة ولا يجيب في زوز بادن وثلاثة بادن وأربعة بادن كبار
1: صحيح
0: للأسف الشديد وبالتالي اليوم كل إنسان يوقف على حقه وخاصة النساء وإلى الإخوة بصفة عامة ممن وقع الحيف عليهم في بعض الحين من الأم في بعض الحين من الأب بعض الحين تلقى الأم تقول لك أنا ما نسامحكش وما نرضاش عليك وأنت بقطران
1: صحيح.
0: إذا كان ما تخليش الخوك لا يا بنتي حليبك خليه يقعد قطران راهو عندك أنت وأنت اللي عاصي يا ربي ومرتكبة كبيرة من الكبائر لأنك لم ترضي بقسمة الله تعالى
1: نعم
0: فهذا هو الحل فالذي قطعك من أجل أن يأخذ مالك فهو القاطع وهو الذي لن تقبل أعماله وسترد كل يوم خميس حين تعرض الأعمال على الله وسترد أعماله ليلة النصف من شعبان حين تعرض الأعمال على الله لأنه هو الذي قطع خذ حقك وسيب غيره أتصور يا سيدي هيثم
1: نعم سيدي الغالي
0: أنه الإنسان يوم القيامة الأرض التي يغصبها يطوق بها إلى سبعة أراضين
1: صحيح
0: أنا نقول له خويا الغالي حط شكارة برك مش انت 100 كيلو حط شكارة تراب متى 50 كيلو على ظهرك وأوقف بها ساعتين يوم القيامة مش يحط هنشير مش يحط 10 مراجع مش يحط زوز كتارات فمش يحط 10 كتارات يوم القيامة مش يتحطوا طوق تعرف ما يطوق
1: نعم.
0: يطوق مش يحطوا له في كرومته ومش يقعد بهم 50,000 عام مش نهار
1: مش اثنين
0: مش ساعة
1: ومش عشر
0: لا 50,000 عام واقف في الموقف يوم القيامة وعنده 10 كتارات على ظهره ولا عنده بقاري ولا 20 بقاري
1: نعم.
0: فما شكون تشد ب 140 مستعرف ب 70 في الاستئناف خرج
1: نعم.
0: تصور أنت به خرج في الدنيا ويوم القيامة
1: نعم.
0: مش يحطهم الكل قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أحدهم بالبقرة تخور تصور أنت فوق البقرة
1: نعم.
0: حية مش وميتة ربما تسق وربما تتحرك نعم. وربما تعطيه بقرن على وجهه يوم القيامة مش هذا 70 بقاري 140 بقاري جت المرأة للصراف ما كان فما سرق وصراف
1: نعم.
0: كاش الاثنين يخدم الانسان خدمتين يسرق ويهز للصراف باش يصرف جات للصراف راني هجاله وهزوا لي العجير نتاعي بجاه ابوك بجاه صحتك بجاه ربي راهم يتامى قال ما ثماش قلت والله لنسامحك غزر لها قال اوه قال اش مش يجي هالعجل نتاعك قدام بقر وعصيان
1: سيد هز الدنيا الكل لا اله الا الله
0: اش باش يجي لكن شوف يوم القيامه اللي احنا منحينه من الخريطه نتاع تفكيرنا يوم القيامه سناتي بمظالم العباد
1: صحيح
0: الدواوين ثلاثه ديوان الكفر هذا لا يغفر مولاه مخلد في النار وديوان المعاصي التي بينك وبين الله الله لا يعبأ بها وديوان المظالم اول ما يقضى منه في الدماء من شارك في قتل مؤمن ولو بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله
1: نسأل الله السلام والعافية ربي يحفظنا إن شاء الله يا رب ربي يحفظنا إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اتصالين نقول السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا سيدي مرحبا الله يحفظك الحمد لله ذكرني بالاسم سيدي نعم مرحبا سي لطفي وبأهلنا في المهدية تفضل سيدي
6: بيك بربي حب نسأل أنا على غسل الجنابة
1: أيوة
6: معنى هل يصلي به دون معنى الوضوء بعد
0: نعم
1: واضح واضح سيدي
6: بربي عندي ملاحظة أخرى
1: تفضل
6: إمام خطيب
1: ما تذكرناش الاسم والبلاصة أي
6: أي يستفتح الجمعة بالبسملة والاستعاذة
0: اي نعم
1: جات كان في هذه لبيس طيب سيدي حاضر يا سيدي
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله المستعان بعد يقولنا كيفاش انتم دافعوا على قولوا يا هوية البلاد راهو هذا كذا راهو تدخلوا الناس في حيص بهيس راهو الناس تدخلهم في فتنة وانتم متعصبين وانتم كذا ثم يأتونهم ويستدلون بالأقوال المتروكة للانتصار لمذهبهم ونحن أهل مالي البلاد ومذهب البلاد وتاريخ البلاد أنولي ونحن اللي متعصبين. نسأل الله السلامة والعافية. تستقبل اتصال آخر سيدي سمحني بالله ما أخذ شيء. مرات أنا رأيت في احتفالات بالمولد النبوي كلاما وأشياء والله تؤلم. مش خلينا نقول فيه فرحان, والله هذا يؤلم ألما شديدا. الله المستعان. نقول والسلام عليكم.
7: عليكم السلام. السلام عليكم
1: سيدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا يا سيدي. سيدي مرحبا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا, تفضل. شنو اسمك؟
7: عسلامتك. عسلامتك.
1: الله يسلمك. ربي يحفظك. بارك الله فيك.
7: ربي عندي سؤال.
1: باه ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
7: محمد الهادي ابو عزيزي من ولاية سيدي بوزيد.
1: باه سي محمد, تعمل مزية اما تنقص الإذاعة على الاخر المذياع اللي بجنبك ولا تسكره.
7: باه باه باه يا شيخ.
1: اي تعمل مزية شنجم نسمعك بالباه. ايوه تفضل.
7: عندي والدي توفى.
1: الله يرحمه.
7: تعيش وترحم. أنا وحبيت نعمل له صدقة جارية. تمثل في معناها في ماكينة متاعت الأذان وأربع أبواق متاع الأذان.
1: واضح.
7: هل هذا يجوز معناها وتسمى صدقة جارية؟
1: أي نعم. واضح. أنت الجامع هذا ما فيهش هو يعني متاع
7: معنا جامعة. عنا جامعة جديد معنا نخدم كله صمعة ورجل كذا. حبيت نقتني له ماكينة وأربع أبواق باش معناها يتم لذان عبرهم معناها وتبقى دائمة إلى حد وين حتى ولو كان ما زلت حي وذوق معناها يقع فيهم خلل نعاود نجددهم. هل هذه الصدقة معناها جاهزة وتبقى صدقة جارية لوالدي؟
1: حاضر حاضر حاضر يا سيدي. حاضر. ربي يرحم الوالد.
7: سلامتك يا
1: سيدي. ربي يحفظك. الله يبارك فيك. يرحم الوالد ان شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيكم. نحب نرحب بسي حمدي الفصيلي الذي يرافقنا ان شاء الله في الجزء الثاني من حصة اليوم. مرحبا بك حمدي. واستسمحكم شيخنا لنأخذ سؤال سي محمد من القصرين الذي يسأل عن قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فيسأل ويقول إيش معنى هذا الكلام شيخ؟
0: يفهم كتاب الله تعالى باللغة التي أنزل بها في زمانها. نعم. الذي نزل فيه. ولا نفهمه بلغتنا العامية.
1: نعم صحيح.
0: نحن تو مثال عندنا نوع من النعرة في جهويات ويقول لك هذا من العرب.
1: نعم.
0: يعني مثال أنا في نابل وأنا من منزلة مين وقت اللي نظر اليوم روحين نهار سبت من المعهد الثانوي ودخل الشراء ومشين مشخلتوا على الحافلات وسيارات الأجرة ويعلم ربي بحالنا كيفاش تسمع فيهم مقاعدة يقول هابل العرب مروحين.
1: صحيح.
0: في منزلة مين نفس الشيء. وقت اللي نظر اليوم زاد الناس خارجة طلعت لهم ذا خارجين من المعهد وفي من مروح للقرى المحيطة تسمع فيهم يقول هابل العرب مروحين. فكلمة العرب والأعراب عندنا فيها مفهوم غير سليم. وهذا وقع في ابن خلدون. ابن خلدون يقول: العرب قوم هم مش.
1: نعم.
0: لا يصلحهم إلا دين أو ملك.
1: نعم.
0: يعني العرب إذا كان ما يكونوش مستقيمين بإرادتهم عبر الامتثال لتعاليم الإسلام فإنهم يكونون وحوشا ويحتاجون إلى ملك غليظ يقودهم بالعصا.
1: هو استقرأ التاريخ على كل
0: طبعا من قبيل من القبائل التي غزت يعني في ذلك الوقت
1: ونبتشوا حين نبتشوا.
0: نعم. لأنهم يرون كل عود كل عود يعتبرون
1: صحيح
0: وكل حشيش كلا. يعني ليست لهم نزعة حضارية.
1: صحيح.
0: هذا أمر طبيعي. من أين أتوا؟ هم أتوا من هذه الأماكن البادية. طيب هؤلاء هم الأعراب. الأعراب هم سكان بوادي الرحل.
1: نعم.
0: الغير المستقرين. فإذا استقروا لم يعودوا من الأعراب. هؤلاء الأعراب من طبعهم القوة والجلافة
1: والجفاء
0: نعم.
1: وقسوة
0: الطبيعة. قسوة نعم. الطبيعة خاصة إذا أكلوا من لحم الحصان ومن لحم الإبلي وأثرت فيهم هذه اللحوم صار طباعهم فيها نوع من القوة والعنف والبعد عن الحقيقة خاصة وأنهم بعاد عن الحواضر لأن الدروس والعلم تجد عادة في الحاضرة.
1: صحيح.
0: فكان من الاستثناء أن يبرز عالم في أريف. ولذلك عندما تدرس أنت الكتاب متاع ابن أبي الضياف الإتحاف إتحاف أهل الزمان
1: صحيح.
0: تكلم عن عالم زيتوني من كبار العلماء طلب للتدريس في جامعة الزيتونة وتولي المناصب الشرعية ورفضها، وألح عليه ورفضها، هو صالح بن عبد الجبار الفرشيشي. قال وقت الفرشيش ما عندهمش بني، كلهم في في في الخيام. قال وآثر أن يعيش في ناجعته تحت خيمته حتى صار راعي الغنم يعلم الضرورية من علوم الدين.
1: نعم.
0: راعي الغنم بشكون؟ بسبب الشيخ صالح بن عبد الجبار الفرشيشي. هذا آثر البقاء في ناجعته اللي هي معناها قبيلة رحل. نعم. في ذلك الزمان غير مستقرة تتبع المياه والكلأ لحيواناتها، وفقها قبيلة كاملة. الفرشيش بكلهم متفقهين حتى أن الراعي متاعهم يعني راعي الغنم يفقه. بل حدثنا الشيخ عبد الرحمن الخليفة رحمه الله تعالى عن أكثر من ذلك. وصلوا لدرجة أنه المرأة تغسل في الصوف ومعها لوحة القرآن، نزلت للعين وخلت اللوحة الفوق متعدي سرح الغنم.
1: نعم.
0: قرأ اللوحة القى فيها، تصور أنت مد في الأنفال أمتي، هي حطته ثابت وهو محذوف.
1: نعم.
0: يكتب لها تحت اللوحة يقول لها يا واردة تغسل الصوف، يا واردة عين بيسة، ميعاد الأنفال محذوف يا فاطمة يا بنت عيسى. تتصور أنت اللي تحفظ امرأة تغسل في الصوف، واللي يصلح راعي الغنم. باش تعرف تونس كيفاش وصلت في بعض الأحيان في الأرياف متاحة وفي الأعراب متاحة. مش اللي قال عليهم الأعراب وشدوا كفرا،
1: لا مش هذا، مش هذا، لأنه هو ما هو ربي سبحانه وتعالى قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر.
0: أما اليوم أي اليوم الأعراب حتى الرحل موجود لحد الآن في تطاوين في برشا أماكن يخرجوا بالبل متاحهم قلة. نعم. لكن ما زالوا موجودين، ومع ذلك تجدهم متحضرين.
1: نعم.
0: مثقفين، فيهم الدارس وفيهم حتى اللي حافظ القرآن. وذكر في واحد منهم ولا اثنين كانوا في مدرسة الشيخ الحفيان عند الشيخ مراد الجدلي، فهمتي، وناس مثقفين ما عادش. وبالتالي يجب نعرفوا ايش معناها كلمة الأعراب. الأعراب في المصطلح اللغوي في زمان نزول الرسالة هم بدو رحل. نعم. يسكنون قيعان الصحاري.
1: جيد.
0: وبالتالي قربهم من الثقافة والحضارة يكاد يكون في بعض الأحيان حتى أنا مجاور للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: أخلي بال في المسجد شكون؟
1: نعم، أعرابي.
0: أعرابي. أمتي أعرابي بال في المسجد.
1: لأنه لا يعرف حدود هذه الحدود وال.
0: الذين ثاروا على الأمير المؤمن عثمان من هم؟
1: نعم.
0: أعراب لا يفقهون، يجيهم واحد يدخل فيهم كلمة يدخلهم بعضهم يرجهم وجابهم يسوق فيهم لدار الإبارة في المدينة المنورة. صورت الصحابة عجزوا على أنهم يحميوا الأمير متاعهم. ليش؟ لأنه اللي جايين هم أجلافه البوادي، هذو من هم الأعراب. نعم. نسأل الله السلام والعافية. مسيلمة مثاله أمثاله شكون؟ نفس الشيء.
1: طيب، وزاد عنده سؤال ثاني في مسألة الآيات، ما زال في المعاني عند قول ربنا وعنده مفاتح الغيب. هذه الآية اللي في سورة الأنعام يسأل يقول وما يعلم على كل إلى أن قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها.
0: نعم.
1: قال لك هذه الورقة هل هي الروح؟
0: نعم، احنا في التفسير بصفة عامة وخاصة وقت اللي تقرأ التحرير والتنوير.
1: نعم.
0: في بعض الأحيان تلقى الكلمة الواحدة مما يسمى بالمشترك في المعنى.
1: معنى.
0: تلقى عندها 20 معنى،
1: معاني كثيرة،
0: ويذكر الفقهاء واحد المفسرين واحد يقول معناها كذا، واحد يقول معناها كذا، واحد يقول معناها كذا، يجي يعقب عليهم الشيخ طارق بن عاشور كلهم ويقول هذه المعاني كلها سليمة وصحيحة وهي أفراد وجزئية من المعنى العام. فالورقة باش تحسبها أنت ورقة الروح ولا الورقة العادية كيف تطيح وتتهرى وربنا سبحانه وتعالى يعلمها، كله داخل في نفس المعنى،
1: في نفس المعنى، في علم ربنا. نعم. سبحانه
0: هي وتعالى. جزئيات من من من من من من المعاني التي تشترك فيها لفظة واحدة.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي. سؤال الموالي يقول أنا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب.
0: نعم.
1: فقالوا لي راه تقوم تجيب ركعة بالفاتحة والسورة ثم تجلس تتشهد ثم تجيب ركعة أخرى بالفاتحة والسورة.
0: نعم.
1: يقول لك علاش أنا ما نكملش ركعتين برك.
0: نعم.
1: فقط في جرة بعضهم وكأنه يعني يبني يواصل. نعم. في الصلاة. نعم.
0: لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة أنها تبنى ركعتين ركعتين، ف فإذا صليت مع الإمام ركعة واحدة
1: نعم
0: أردفتها بركعة أخرى
1: ثم تشهدت
0: وأتشهد لكي تبنى الصلاة كما بناها رسول الله طيلة حياته طيلة حياته وهو يبني الصلوات ركعتين ركعتين به
1: يعني كأنه الشيخ قلنا له التشهد مع الإمام هذا نعم. لا عبرة به أنت كأنك نعم. ذاك ما مش موجود نعم
0: الأمر الثاني أنك تقول لي أنا علاش ما نجيبهمش أنا ركعتين مع بعضهم وكف الله المؤمن القتال
1: نعم
0: بل أكثر من هذا يجيهم ركعتين بالفاتحة بركة وسرا
1: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بعد
0: أي في المغرب مش يجيب ركعتين ما هو أدرك ركعة واحدة سر
1: نعم
0: مش يكمل ركعتين أخرين سر وبفتحة بالفتحة بارك هذا طبيعي يقع في مساجدنا تقع في جنبك يقوم يقضي
1: على غير مذهبنا
0: يعني مش على غير مذهبنا نعم. أنا مش ناقش المذهب المخالف
1: نعم
0: بيش بنفس النص بنفس الحديث ما أدركتم فصلوا نعم. وما فاتكم فأتموا
1: رواية تانية على كل
0: أي بكلمة أتموا هل إذا حذفت السورة أو إذا حذفت الجهرة أتيت بالتمام أكيد فما نقص وقت نعرض أن الصلاة كاملة بعد تمامها أش نلقى نلقى روح صليت المغرب بالفاتحة فقط سرا في ركعاتها الثلاث أين التمام
1: نعم
0: ولكن الإنسان وقت اللي يقول لي أنا أخذت الفقه بالدليل وهل فقه المالكية بغير دليل
1: دليل سبحان الله
0: نعم. سيدي أنا أعطيك أبسط حاجة بداية المجتهد ونهاية المقتصد
1: ابن رشد
0: مش جابك الدليل متاع المالكية بارك لا جابك نعم الدليل متاع المالكية وأدلة المذاهب الأخرى
1: نعم
0: وحاور
1: صحيح
0: وكان حواره في كثير من الأحيان على غاية الإنصاف حتى أنه في حديث ويل الأعقاب من النار
1: نعم.
0: اللي استشهدوا به المالكية على وجوب غسل الرجل كامل الرجل من الخلف ومن الأمام قال هذا حديث حجة في المسح وليس حجة في الغسل تجاوزوا
1: نعم.
0: وجاب الأدلة متاع الغسل من الآية وهذا من إنصافه فكيف نقول أنه الفقه متاع المذاهب مبني على غير أدلة كل المذاهب الأربعة بل حتى المذاهب المندرسة كلها قائمة على الدليل
1: نعم.
0: الإمام ابن حزم الظاهري رغم أن مذهبه قد ترك شنو اسمه الكتاب بتاعه شو اسمه المحلى بالآثار
1: نعم.
0: ما ثماش مسألة إلا ويجيب لك عليها مجموعة أدلة
1: يقول لك أنا أثري وأنا
0: يقبل هذا ويرد نعم. هذا وهذا كل فقيه يقبل ويرد ما من فقيه فمش واحد يرفض حديث الرسول هذا لا يفعله مسلم
1: نعم.
0: فمش مسلم يرفض آية ولا يرفض حديث أبدا هذا يناقش في دينه
1: نعم.
0: لكنهم يتناقشون في قبول هذا المعنى من الآية ويتناقشون في قبول هذا المعنى من الحديث ويتناقشون في السنة ما هو الظني وما هو القطعي ما هو المقبول ما هو المردود هذا هو محل الاجتهاد
1: نعم.
0: ولو لم يكن ذلك لما كان معنى لاختلاف الصحابة أنفسهم بين يدي رسول الله
1: صلى الله
0: عليه وآله وسلم وإقراره لهم على ذلك
1: نعم.
0: لكن نقول كفوا الرعاعي عن الخوض فهمتي في مثل هذه الأشياء حتى أنه قال الإمام الغزالي
1: رحمه الله
0: الإمام الغزالي ألف كتاب كامل كتاب كامل ليش باش يبعد عامة الناس عن علم الخوض في علم الكلام تعرف ما علم الكلام علم الكلام هو علم العقائد
1: نعم
0: أنك تجي تهبط علم العقائد واختلافات الناس فيه لعامة الناس
1: هذا يرج
0: هذا ما هو معقول
1: هذا يرج
0: هذا بين العلماء يقع أخت السيدة عائشة وما أدراك وابن عباس وما أدراك حبر الأمة اختلف في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه
1: نعم
0: ابن عباس قال رأى ربه عائشة قالت قف شعري مما قلت من قال إن محمد رأى ربه فقد كذب لكن ريناش نهار عركة بين عائشة نعم. وابن عباس ولا بين أتباع عائشة وأتباع ابن عباس وكلاهما له أتباع هذا هو الأدب الخلاف ما يهبطش لعامة الناس خلاف يقعد بين أهل العلم فقط لكن هبطوا لعامة الناس تلقى المصائب وذلك علاش قلنا ألف مرة المسؤولين على القطاع الديني هم المكلفين بالحفاظ على هوية الدولة التونسية في الشعائر الدينية.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن المذهب المالكي بأدلته والمذهب الحنفي بأدلته، وما تكلم أحد منهم بغير دليل، بل حتى الحوارات العلمية بين علماء الأحناف والمالكية كانت العلماء كانت بكلها بالأدلة. اليوم حوار بغير فهم للدليل، حتى ما يدعي أنه دليل هو لا يفهمه ولا يستطيع تفكيكه ولا وضعه في محله، ويحدث به فتنة. للأسف الشديد أن الإمام نفسه يقع في هذه الفتنة.
1: صلى الله السلامة والعافية.

0: انسحب الدم وخرج بقوة، هذا دليل على أن القلب لا زال يتحرك،
1: نعم يضخ في الدم.
0: ولذلك هذه مذكورة في العرجة والنطيحة وما أكل السبع هذه كلها، إذا كان لم تنفذ مقاتلها وتحركت عند ذبحها أو شخب الدم بقوة فيؤكل ذلك اللحم.
1: نعم.
0: المهم أنه يأتي بالذكاة كاملة.
1: نعم.
0: الذكاة شني؟
1: أنه يذبح.
0: إما عقر، إما نحر
1: أو
0: إما ذبح أو نحر أو عقر.
1: نعم.
0: أو ما يموت به، هذا من أربع طرق للذكاة. هو تو يسأل على الذبح، إذا ذبح فقطع الحلقوم وتمام الودجين فوق الخرزة هذه بتاع الرقبة.
1: نعم.
0: فالذبح سليم وصحيح. لو وقع تجاوز مثلا أنه خلى الخرزة العقدة دي خلاها في على الجسد، هذه في المذهب تؤكل مراعاة للخلاف ولحرمة مال المسلمين.
1: واضح شيخ. طيب هو في السؤال الأخير يسأل، أنا على كل قال علاش يحكي على الإمام أنه لما يذكر أنه الناس ماذا بكم تعطيوا الأولاد أخواتكم إذا مات أخوكم قبل وتكرموهم الأيتام.
0: نعم.
1: وغيره، قال أنا قلت له زيد قول كانش أولاد أخواتك يجمو يرفع بكم قضية ونحو لكم الفلوس، فيحب يقول فوق المنبر هذا الكلام.
0: ما هو ما هو مسجل في الشهر العقاري في السجلات العقارية.
1: نعم.
0: لا يمكن لأحد أن يتصرف فيه دون العودة.
1: صحيح.
0: إلى القانون. وحديثنا في قضية أنه يجوز لهم الأخذ أو لا يجوز هو من لغو الكلام.
1: نعم.
0: بالنسبة لنا.
1: واضح شيخ. طيب سيلوتفي من المهدية يا شيخ يقول لك في غسل الجنابة.
0: نعم.
1: هل أصلي به دون إعادة الوضوء إلا لا؟
0: نعم، كنا ذكرناها احنا سابقا.
1: نعم، مرات مرات كثيرا. صحيح.
0: أنا لا أقيد عامة الناس بنية معينة، أقول لكل إخوتي إذا توضأت وإذا اغتسلت فلتكن نيتك السباحة كل ممنوع.
1: تخرج من كل
0: خلاف، تخرج منها فرض المرة. علاش نقيد في العام بمثل هذه الجزئيات؟ الجزئيات هذه بين العلماء، لكن الإنسان العادي كنقول العام يعني غير المختص، راهو ينجم يكون طبيب غير المختص. وش ممكن أنا باش نتكلم في الطب؟
1: مش اختصاصي.
0: نعم. مش اختصاصي. مش ممكن باش نتكلم في الـ في الـ في الميكانيكا. مش ممكن باش نتكلم في المعاش في في في أي اختصاص آخر غير اختصاصي. نفس الشيء أيضا، يعني أنا بالنسبة للهندسة أنا عامي، وأنا
1: صحيح.
0: بالنسبة للطب أنا عامي.
1: نعم.
0: والإنسان الغير المختص في الشريعة الإسلامية هو بالنسبة للشريعة هو عامي. بهل إنسان هذا نحن نعطيه الزبدة متاع الكلام، نخرجوا من هل ها وها وقال فلان وقال علان، لأنه أصلا هو ساعة ما يشدوش في فكره. الحاجة الثانية أنه يخليه في حيرة، ونحن الفقه يخرج المسلم من حيرته.
1: نعم.
0: ويهديه سبل الرشاد.
1: صحيح.
0: ولا يقعه في حيص بيس كما قال الشيخ محسن الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: عزيز. لا أبدا، وإنما نعطيه الزبدة. أيما وضوء ما تخش توطل النوء.
1: نعم.
0: أتوضى لاستباحة كل ممنوع. باش تعمل بالوضوء بلغة عامية، أنا نتوضى باش نعمل كل شيء. خلي النية متاعك مسيبة، ما تقولش لا باش نتوضى باش نرقد، ولا باش نتوضى باش جبانة، ولا باش نتوضى باش نقرأ قرآن. خلي النية متاعك في أي وضوء والنية متاعك في أي غسل.
1: نعم.
0: هي نية عامة تفعل به ما شئت، وارتاح فرض المرة.
1: بارك الله فيكم شيخنا، وأستسمحكم في اتصال هاتفي. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله.
2: عايشك. مرحبا بيك. انت زيد. أنا بس عايشك عليكم.
1: الحمد لله، ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
2: سلمى من ولاية نابل.
1: مرحبا أختي سلمى وأهلنا في نابل. اليوم عنا تقريبا ثلاثة اتصالات من نابل ما شاء الله. تفضل يا لله.
2: حبيت نسأل شيخ، أنا شاركت مسابقة في حفظ القرآن الكريم في جامعة.
1: نعم.
2: وأنا مشيت وأنا حائض.
1: نعم.
2: حبيت نسأل، أنا ما كنتش
1: عاطية
2: للحاجة هذه، يعني في بالي حاجة عادية. عادك سألت على واحدة من البنات صاحبتي، ما جيتش سألت عليها، قالوا لي نفس الكا.
0: نعم.
2: عاد حبيت نسأل
1: نفس الحالة.
2: نفس الحالة.
0: نعم.
2: حبيت نسأل اسكو نورمال اللي صار ولا
0: لا؟ مش نورمال.

0: اي لا لا مش هضحك عليك انت، لكن على الكلمات يعني كلمه
1: اي
0: يعني احنا نجم نلقى نجم نجم نلقى التعبيرات بلغتنا الدارجه ولا العربيه.
1: اي
0: واضح يا لله، بحول الله سيجيبك الشيخ ان شاء الله بحول الله.
1: وشنو كان لازم نعمل يعني ما نشاركش يعني في المسابقه، وكي انا وصلت عملت هكايا وغلط، شنو كان ثم حاجه بديله نعملها يعني كان مش مصلح
0: والا ان شاء الله، لانه هذا واضح. بارك الله فيك
2: وربي يوفقك.
1: الله خير.
0: قال لك الشيخ قداش عندك من حزب؟
1: شاركت بعشر أحزاب.
2: عشرة أحزاب. أنا في المشاركة يعني أنت خدش عندك؟
1: أنا عشرة أحزاب.
2: عشرة أحزاب. خاطر خاطر ينجم الإنسان يكون عنده حتى 60 ويشارك بعشرة برك.
0: أي نعم.
1: أنا حافظة 10 وشاركت.
2: الحمد لله ربي يتم عليك وإن شاء الله تكملوا.
0: نعم ويثبتك وإن شاء الله تختم بحول الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ربي يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. بسلامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي مصطفى من المهدية شيخنا. يقول يسأل عن الإمام الخطيب الذي يستفتح صلاة الجمعة بالاستعاذة والبسملة ويسمعه الناس يعني بشكل شبه جهري. خليني نقول
2: صلاته صحيحة وخطبته سليمة، ولكنه خالف المعايير اللي حطتها له وزارة الشؤون الدينية واللي صحح على الورقة اللي أخذها على أساس أنه يحافظ على ناموس الخطبة كما هو مقرر عندنا. تبدأ الخطبة بالحمد في صلاة الجمعة، وتبدأ بالتكبير في صلاة العيد، وتبدأ بالاستغفار في صلاة الاستسقاء وهكذا.
0: نعم الله
2: أما صلاة صحيحة، لكن قولوا يا خيانا كفاكم استفزازا كفاكم.
0: نعم
2: راني لو كان جيت في الحجاز راني حنبلي وما نخرجش على المذهب المعتاد عند الناس عند كلهم الناس. من صحيح. رسول الله ملتمس كلهم بالدليل متاعه وكلهم على حق والحمد لله رب العالمين. لكن استفزاز الناس في عاداتهم واللي طولوا يستهزأوا حتى قالوا إسلام تونسي.
0: نعم هو يعني إسلام تونسي،
2: هو اجتهاد تونسي
0: وفهم للنصوص طبعا.
2: كثير نعطيك أنا أبسط الأمور. نعم. بقى اليوم مثال أشاعوا فينا لباس القميص الأبيض.
0: نعم.
2: في الشتاء.
0: نعم.
2: لابس قميص أبيض في الشتاء، هل طبقت السنة به؟ أولا ساعة القميص ما كانوا يلبسوا على التباء.
0: نعم.
2: كان يلبسوا على الإزار.
0: صحيح.
2: فإذا نافخ فيك الريح فإنه لا يفصلك.
0: نعم.
2: أما اليوم تلبس لي أنت القميص الأبيض على تبان فيفضح شكلك للأسف الشديد، فأنت لست مطبقا للسنة. الأمر الأول. الأمر الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتقدر من القاذورات من الأوساخ. وأنت إذا لبست القميص الأبيض ولبست تحت منه شلاكة وتمشي في المطر تصبك شلاكة متاعك تمشي وتضرب التالي وتعملك خريطة كاملة في قفاك، هل هذا من السنة؟ هل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: لابد أن نفهم السنن فهما سليما وعن طريق أهل العلم. وهناك حياة يعيشها التونسيون غير حياة الحجازيين
0: مثلا. نعم.
2: وقت اللي جاءوا الفقهاء العشرة اللي بعثهم سيدنا عمر بن عبد العزيز إلى القيروان ليفقهوا أهل تونس، ماذا فعلوا؟ خالطوا التونسيين،
0: لبسوا لباسهم وتزوجوا
2: ولبسوا منه. لبسوا البرنوس اللي هو عندهم مكروه غادي.
0: نعم.
2: ولبسوه هنا في تونس. ليش؟ لأنه المسلم يلبس لباس الصالحين في قومه وفي بلده وفي المكان الذي يعيش فيه.
0: صحيح.
2: ولا يلبس لباس الصالحين في مكان آخر لأنه هذا يسمى لباس الشهرة. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الشهرة. ينعم عنا إسلام تونسي. ما معنى إسلام تونسي؟ يعني عنا اجتهادات تونسية. بل إنه الإمام مالك لماذا رفض توحيد الأمة
0: على الموطأ؟
2: على الموطأ.
0: صحيح.
2: بأمر جعفر المنصور.
0: نعم
2: نفسه.
0: قالوا نعم.
2: قالوا لقد تفرق الصحابة في الأمصار وبلغ الناس كل علم. ما معنى علم؟ يعني جابوا حديث جديدة؟ لا، جابوا طريقة نظر في النصوص
0: استنباط.
2: لأن النصوص في المدينة مشات للبصرة، والنصوص في البصرة مشات للمدينة، واللي في الشام مشات للمدينة ومشات للبصرة. النصوص كلها مجموعة حتى في المسانيد، هذا مسند البصري وهذا مسند الكوفي وهذا مسند الشامي.
0: نعم.
2: وهذا مسند المدنيين وهذا مسند المكيين. ليش؟ لأن الحديث وصل وعم في كافة أقطار الأرض ولكن طريقة نظرك في الحديث وطريقة قبولك وردك للحديث تختلف من فقيه إلى فقيه. فالمالكية مثلا يقبلون الحديث المرسل بشروطه، بينما غيرنا كما الشافعي يرد الحديث المرسل. فالقضية لم يرد سنة، وإنما هي طريقة نظر في السنة.
0: نعم.
2: هذا هو إيش معنى إسلام تونس، وإيش معنى إسلام مصر، وإيش معنى إسلام حجازي. أنت تحب تجيب الإسلام الحجازي
0: صحيح،
2: وتفرضه على الأمة في تونس، هذا غير معقول.
0: أن نتبع الدليل.
2: أنت شوف في أبسط الأمور، يطلع لي إمام في الجمعة يخطب بقميص، نقول له يا سيدي علاش ما تلبسش الجب؟ أش يقول لي الجبة غالية. هذا ليس غير صحيح. الجبة العادية متاع كل يوم وهي مزينة ولكن مخيطة بالماكينة، كيفها كيف القميص نفس نفس الثمن.
0: ممكن القميص مرات أغلى اللي بشوفه.
2: أنا قلنا
0: يفوت ل 130 و140
2: دينار، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
0: نعم.
2: للأسف الشديد.
0: ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا علي قال له يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسك وشاء أطلقنا، كان يحبنا نقوم، فضرب على ساقه وقال وكان الإنسان أكثر شيء.
2: أنت حتى قبول الناس للإمام الخطيب ولكلامه لهيئته أثر كبير في قبول الناس لكلامه.
0: نعم سيدي، الله المستعان. سيدي سي محمد من سيدي بوزيد يسأل يقول والدي مات وأنا نحب نعمل له صدقة جارية، نجم نعم. نشري 4 مكبرات صوت
2: نعم.
0: والآلة متاع الصوت اللي في المسجد الجديد
2: نعم.
0: وتعتبر هذه كزكاة صدقة جارية لوالدي وإلا لا؟
2: إذا كان الناس محتاجين لتبليغ صوت الإمام وصوت المؤذن وصوت الخطيب لهذه الآلات فهي صدقة جارية.
0: واضح سيدي.
2: وأدله على ما هو خير منها، أنا أقول إيش تعملش هذا لكن دلك على ما خير منها.
0: نعم.
2: خذ طالب ما هوش قادر على شراء حاسوب، اليوم الحاسوب
0: بتاع
2: الطالب اليوم 3 ملايين و4 ملايين غلات شيء من وراء العقل. وكثير من الأولياء مش قادر باش يشري لولده. هك الطالب اللي شريت له انت الأدوات متاعه اللي باش يقرأ بيهم، قد ما هو يقرأ، قد ما هو يخدم، قد ما هو يعلم في أجيال أخرى، قد ما صدقة جارية.
0: نعم جميل، بارك الله فيكم سيدي. أختنا سلمة من نابل تقول شيخ أنا شاركت في مسابقة حفظ القرآن الكريم عملها في مسجد وأنا دخلت للمسجد وأنا حاض لأنه ما كنتش نعرف، لما سألت يعني فما شكون غاب لأنه عنده نفس حالتي فتقول لك أنا شنو نعمل، عندي إثم ولا لا، وهل كي نحب ما يكونش عندي الإثم شنو نعمل؟
2: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وإذا كانت هناك مسابقات
0: الأصل يعملها خارج
2: تغيب هو حاليا
0: خارج المساجد.
2: الآن الوزارة ولات مسيبة، نقول احنا الجمعيات تمشي تستقل بنفسها.
0: صحيح.
2: هاك تشوف حتى جمعية المحافظة القرآن
0: نعم،
2: رغم
0: نعم.
2: الشراكة
0: صحيح.
2: كثير اليوم من الجمعيات كارية البرة، كذلك الجمعيات الزيتونية التعليم الزيتوني الكل إما كاري وإلا مالك هم انتي. فالجمعيات تقع فيها هذه الاختبارات وبدوا على الجامعة باش ما تدخلش. ولكن وقعت المسابقة في الجامعي فإنهم إما أن يخرجوا ولا يحطوا مجموعة اللي تختبر في مكان آخر وإلا تؤجل، مش ضرورة هذه باش تدخل بها المسجد.
0: واضح يا شيخ، بارك الله فيكم.
2: وهي كانت عن جهل، لا شيء عليها بإذن الله تعالى، تستغفر الله تعالى، ربي يغفر لنا ويغفر لها
0: إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدي زهير الجندوبي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. إن شاء الله ملتقانا بحول الله تعالى في حصص قادمة. الشكر موصول في ختام هذه الحصة الأخ طارق التايب الذي بدأها معي في ساعتها الأولى من وراء الأجهزة التقنية وأتمها في ساعتها الثانية الأخ حمدي الفصيلي، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة حمدي. أيضا الشكر موصول للأخ أحمد الطبابي في التنسيق. نرحب بالزميلة مليكة التي ترافقنا من وراء الكواليس، مرحبا مليكة، وبكل من رافقنا سواء على صفحة الفيسبوك أو عبر الأثير. حفظكم الله جميعا وبلادنا من كل سوء من كل سوء. أخوك ميثم قال واحد من المشايخ قال كنتم تختمون الحصة بسبحانك اللهم وبحمدك، قال فلا تتركوها، فسنختمها بسبحانك اللهم وبحمدك
2: نشهد
0: لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد، خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ فوز بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله غفور حليم. قد سأل

الإيمان. يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان

آليم. واتقوا الله.

تكلم الناس في المهد وكهلا.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا.

بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا

وثبت على الإخلاص والتقوى قلوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا، والثقة بك ذخرنا واعتقادنا، وأمن من الجوع والخوف.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.